ومعناها كل ما يدب على هذا الكوكب وكل ما يمشي فوق البسيطة وفوق سطح الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلق الإنسان نفسه، وفي أيضا ما يبث الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من الدواب المختلفة، الأشكال والأحجام والأدوار والفوائد ومختلفة في الكثير من الصفات الأساسية لها. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. في هذه القضية وما معنى أمم أمثالكم وما معنى إلى ربهم يحشرون، وهل هذه الحيوانات هي مكلفة وتحمل الفهم الذي يحاسبها الله سبحانه وتعالى عليه أم أنها غير مكلفة؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا إلا أمم أمثالكم، ويقول في آية أخرى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فعلى ظاهر هذه الآيات أن هذه الحيوانات هي أيضا مسخرة ومكلفة بالتكاليف التي تتناسب معها ومع وضعيتها، وإن كانت تختلف عن الإنسان وعن تكليف الإنسان وعقلية الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم إلى ربهم يحشرون، ومعنى هذا أنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى يوم الحشر ويوم الجزاء والعقاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نتخيل هذه الآية عندما يقول الله ما من دابة، كم هنالك من الدواب الموجودة في البحار، الموجودة في على سطح الأرض، الموجودة من الحشرات ومن غيرها من الحيوانات، كم من الأنواع، عشرات الآلاف من الأنواع، المليارات من الدواب، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والأخذ بالناصية كما قلنا هو تعبير عن أنه هو الملهم لها في حياتها وفي مسيرتها، والذي يؤمن لها رزقها وقوتها وكل ما تحتاج إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا العلم اللامتناهي الذي أحاط بكل ذرة في هذا الكون، أحاط بكل نفس خلق الله فيها الحياة في هذه الأرض. ما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الإحاطة العظيمة التي تكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، لا يشغله سبحانه وتعالى شيء عن شيء، ولا يغطي عليه شيء عن شيء، يدرك ظواهر الأمور وبواطنها، ويدرك كل ذرة في هذا الكون وكل مخلوق في هذا الكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت بكل ما يتعلق به، بماضيه وحاضره ومستقبله. هذا علم الله الذي تندهل أمامه الأفكار وتحار الأذهان عن أن تتصور إحاطة هذا العلم وشموله للأشياء. وهذا في كوكبنا الصغير، فكيف ببقية الكواكب التي تعد والمجرات التي تعد بمئات المليارات؟ وإذا كان رزق كل دابة على الله سبحانه وتعالى، فالإنسان هو أيضا من جملة الدواب، وهو أيضا كرمه الله وخلق هذه الأرزاق من أجله، فكيف يخاف الفقر والله رازقه؟ كيف يخاف الإنسان الفقر والله هو من يرزق الحيتان في بطون البحار، ويرزق هوام البر والبحر، ويرزق الحشرات، ويرزق الوحوش، ويرزق كل مخلوق في هذه الحياة، فكيف لا يثق الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويثق برزقه ويقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وبعض الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين كبعض الطيور وغيرها، ومنهم من يمشي على أربع

ساجدين. إذن هذه القضية مبتوتة ومقطوعة في القرآن الكريم، مسألة أن يكون الإنسان أتى عن طريق التطور أو نظرية التطور هذه. لكن فيما بين الحيوانات أنفسها المسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر ومقارنة بين الآيات القرآنية وبين ما يقال في النظرية التي تسمى نظرية التطور. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم، يرزق البهائم ويرزق البشر، وهو السميع العليم، يسمع إلى دعاء من دعاه وهو عليم، يعلم بحالة كل عباده. كل حيوان أو كل إنسان أو كل مخلوق يعلم الله سبحانه وتعالى متى يحتاج إلى الأكل ومتى يحتاج إلى الشرب، متى يحتاج إلى أي شيء في حياته اليومية. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن الدواب هذه هي من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الإنسان في هذه الحياة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني الله سبحانه وتعالى سيجمع كل ما خلق على هذه الأرض من الحشرات، من الهوام، من الوحوش، من البحريات، من البريات، من الطيور، من البشر، من كل ما خلق على هذه الأرض سيجمعه يوم القيامة، وسيحشرهم إليه جميعا، وسيحاسب كل مخلوق بما يستحقه بالعدل الإلهي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. انظروا في هذه الآية يخبر الله أنه يسجد له ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة، يعني جمع الدواب مع الملائكة في أنهم يسجدون ويخضعون لله سبحانه وتعالى وكأنهم لا يخرجون عن توجيهاته وأوامره وهم لا يستكبرون. وفي آية أخرى قال: وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب، وكثير حق عليه العذاب. فالإنسان هو يمكن أكثر المخلوقات، أكثر الموجودات على هذا الكوكب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الأنعام، الأنعام هذه لها قصة خاصة بها ذكرها الله سبحانه وتعالى للإنسان في خلقها وفي تسخيرها وفي كونها خلقت للإنسان، خلقت للإنسان. وفي قصة خلقها الله سبحانه وتعالى يقول: والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم. وفي هذا يجب أن نتأمل ونتدبر ما معنى أنه خلقها لنا. وفي آية أخرى يقول: وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيضا كلمة مما عملت أيدينا، الله يستخدم هذه العبارة حينما يكون الخلق مباشر، حينما يكون الخلق تكويني ولا يكون عبر قوانين وأنظمة طبيعية وكونية، مثل ما قال سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن هنا اشتراك بين آدم الذي هو أبو البشر وأطر البشر وبين الأنعام بالذات التي أخبر الله أنه خلقها للإنسان، وأخبر أنه مما عملت أيدينا، وكأن الله خلقها خلقا مباشرا ولم تخلق عبر أي قوانين.

قوانين أو تطورات، أو حتى لو ثبت قضية التطور في الحيوانات الأخرى فالأنعام مخرجة من هذه النظرية، لأن آيات القرآن تشهد بأنها كأنها خلقت للإنسان بعد خلق الإنسان، بينما بقية الدواب والحيوانات قد تكون خلقت قبل مجيء الإنسان بفترات طويلة. أيضا الله سبحانه وتعالى عبر في كتابه الكريم بعبارة يجب التأمل فيها: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل لكم، من أين أنزل الله هذه الأنعام وما معنى الإنزال؟ هنا يجب أن نلفت أنظارنا إلى أنه أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وكأن هذه الأزواج من الأنعام جاءت من مكان آخر غير هذا الكوكب، وجاءت موادها وخلقت في هذا الكوكب للإنسان، خلقت للإنسان كما يقول الله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولهذا المحلل للإنسان من هذه الحيوانات هو هذه الأنعام التي هي تعتبر الغذاء الأساسي للإنسان، وله فيها فوائد كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. انظروا كيف أخر الله مسألة الأكل، وكأنها ليست هي المسألة الأساسية والعنصر الرئيسي، لأن فيها منافع كثيرة لو استغلها الإنسان، والأكل واللحم يأتي في نهاية هذه المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الحيوانات وخصوصا الأنعام الدواب وبعض الحيوانات كالخيل والبغال والحمير هي استخدمت عبر العصور في نقل أدوات الإنسان وأمتعته كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه هي من جملة الحيوانات المسخرة للإنسان، ولكنها لا يحل للإنسان أكلها ولا أكل شيء من ما يأتي منها، لكن لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان لا يعلمها الإنسان وقد لا يراها الإنسان، بعضها من المخلوقات المجهرية الصغيرة التي لا يراها الإنسان، وهي تعمل لصالح الإنسان ويستفيد منها الإنسان، وتعمل على حماية الإنسان أو على وقايته من الكثير من الشرور والأمراض. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن هنا أحل الله لنا هذه البهائم من الأنعام، والبهائم تطلق على الأربع الأصناف التي سيذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. حرم الله الصيد على الإنسان في حال كونه محرما للحج أو العمرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة. حينما يقول الله لعبرة معناه أنه يجب علينا أن نتأمل، أن نتدبر، أن نتفكر في هذه العبر، لأننا سنعتبر، وإذا اعتبرنا سوف يزداد مستوى الإيمان لدينا، وسوف يزداد مستوى الرجوع إلى الله والخضوع لله سبحانه وتعالى والتسليم لأوامر الله والإقرار بمنة الله ونعمته علينا حينما نتأمل ونتدبر في هذه النعم التي سخرها الله لنا. لأننا كما قلنا للأسف الإنسان يتعود على النعمة ثم لا يشعر بها وكأنها ليست نعمة، فإذا عاد وتفكر وتذكر هذه النعم وكيف لو زالت ومن أين سيستبدلها، هنا يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى ويدرك مدى أهميتها في حياته. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه من آيات الله العظيمة، كيف يخرج هذا اللبن الصافي الذي يستسيغه البشر الذي هو عنصر أساسي في تغذية الإنسان، يمده بالحليب ويمده باللبن ويمده بالسمن ويمده بأشياء كثيرة، وهو خرج من بين فرث ودم. استخلص الله، جعل الله مصنع داخل هذه البقرة أو هذه الماعز أو هذه الغنمة، جعل الله مصنع لصناعة اللبن لصناعة الحليب. انظروا إذا أردنا أن نصنع مصنع للحليب كم نحتاج
من أدوات، وكم نحتاج من مساحة، وكم نحتاج من أجهزة وأشياء كبيرة. لكن الله سبحانه وتعالى صنع هذا المصنع داخل الإبل، داخل الغنم، داخل البقر، داخل الماعز، وهذه من آيات الله العظيمة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. من الفوائد العظيمة لهذه البهائم أننا نحمل عليها، وكانت هي وسيلة النقل للإنسان منذ العصور الأولى، ولا زالت أحيانا إلى هذه الأوقات. ثم يخبرنا الله أيضا عن الكثير من الفوائد التي نأخذها من هذه الأنعام. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذه البيوت التي قال تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وجعل لكم من جلود الأنعام. الآن إذن يتكلم عن نعمة الجلود، جلود الأنعام. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. العرب كانت تصنع بيوت وخيام ومساكن من هذه الجلود التي تستخرجها من الأنعام. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، يعني هي تكون خفيفة النقل، بيوت نقالية، ليست كالبيوت التي تكون من الحجار أو من الطين أو من الأشياء الثقيلة التي لا يمكن أن تنقلها معك. والعرب بطبيعة حالهم حينما كانوا بدوا يتبعون المرعى والماء كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى بحثا عن الحياة، عن أسباب الحياة التي هي الماء والمرعى، فكانوا يحتاجون إلى هذه البيوت المتنقلة. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى وسخر لهم هذه الأنعام ليستخفونها يوم ضعنهم، يعني يوم سفرهم، ويوم إقامتكم، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كذلك تستخدم الأصواف والأوبار والأشعار في الكثير من الخدمات التي يحتاجها الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، وسيلة للحمل، لحمل الإنسان، حمل أمتعة الإنسان، حمل احتياجات الإنسان، وفرشا يفترش بها الأرض ويضعها كفراش له على الأرض. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج. إذن هنا يفصل الله هذه الأنعام بأنها ثمانية أزواج. من الضأن اثنين، من الضأن التي هي الغنم اثنين، ذكر وأنثى. ومن المعز اثنين، المعز أيضا هناك ذكر وهناك أنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هنا ينعي الله سبحانه وتعالى ويستنكر على البشر حينما قاموا يحرمون ويحللون في هذه الأنعام بأهوائهم بغير هدى من الله سبحانه وتعالى وبأي توجيه من الله سبحانه وتعالى. قاموا يتعاملون على أنهم هم المشرعون وهم من يحللون ويحرمون كما ستذكره آيات القرآن الكريم. ثم يقول ومن الإبل اثنين، الذكر والأنثى. ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني هل كنتم شاهدين حينما أمركم الله بهذه التشريعات التي تختلقونها وتفتون بها وتشرعون بها حلالا وحراما، تفترون بها على الله الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول الله قل لا أجد، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من هذه الأنعام. لا يوجد أي محرم في كتاب الله وفي آيات الله وفي تشريع الله على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هؤلاء هي العناصر المحرمة على الإنسان والتي لا يجوز له تناولها. أو فسقا أهل لغير الله به. في هذه الحالة تكون هذه البهائم محرمة ولا يجوز أكلها للإنسان، هو في حالة واحدة إذا كانت ميتة أو
إذا كانت أهلت وذبحت وذكر عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى، كما كان يذبح للأصنام وللأولياء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإنه لفسق. ولهذا يقول هنا أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر، يعني الله من رحمته بالإنسان قال في حال الاضطرار وحينما يكون الناس في مجاعة أو محاصرين أو لا يجدون ما يأكلون، كما هو وضع إخواننا اليوم في غزة، إذا خاف الإنسان على نفسه من التلف فإن له أن يأكل من الميتة أو يأكل من الأشياء المحرمة، لأن حفظ النفس هو المقدم شرعا ودينا عند الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يبغي على أحد فيأخذ عليه هذا الطعام وهو لآخر، مثلا عندما يكون في مجاعة ويكون لديك ميتة وأقوم أنا بالبغي وأخذ هذه الميتة وأكلها وأنت أيضا مضطر ومحتاج مثلي، ففي هذه الحالة لا يجوز حتى ولو كنت في حالة الاضطرار أن تبغي على غيرك وتأخذ طعام غيرك. أو غير باغ ولا عاد، يعني ولا متعدي في الأكل، لأن المطلوب من الأكل هو الإبقاء على الحياة وسد الرمق وسد الاحتياج الضروري للإنسان، فلا يفرط في أكلها وكأنه يتلذذ بها أو يعني يصل إلى مرحلة الشبع والتخمة. إن ربك غفور رحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على الذين هادوا، قال حرمنا كل الذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. إذن بعض التشريعات الإلهية هي تأتي نتيجة أفعال البشر، نتيجة أفعال الإنسان نفسه، ظلمه بغيه يؤدي إلى أن يحرم الله عليه هذا الشيء. فكان حرم الله على الذين هادوا بعض الشحوم وبعض اللحوم بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الأنعام التي هي للإنسان ومسخرة للإنسان أنها حينما تصبح لله سبحانه وتعالى وحينما تهدى إلى بيت الله وحينما تكون هديا يساق إلى الكعبة فإنها تكتسب التعظيم والاحترام لمن هي مهداة إليه ولمن هي مساقة إليه. يقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يجب أن نشكر هذه النعم، يجب أن نتذكر هذه النعم. الله يريد منا أن نتذكر نعمه التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، لأن تذكر النعم كما قلنا يؤدي إلى الشكر وإلى معرفة منة الله وفضله علينا فيؤدي إلى شكرها، والشكر يؤدي إلى المزيد من النعم. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ليقضوا تفثهم يعني ليقضوا حاجاتهم البدنية التي هي الحلق والتقصير وغيرها، وليوفوا نذورهم إذا كان لديهم نذور لله سبحانه وتعالى يعني بهدي إلى بيته أو نحو ذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله. انظروا كيف أمر الله بتعظيم هذه البهائم، هذه الحيوانات أمر الله بتعظيمها وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال في آية أخرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني انظروا كيف أمرنا الله أن نعظم هذه البهائم الجمال والبقر والغنم لأنها أصبحت هديا لبيت الله سبحانه وتعالى، فكيف لا نعظم من يهدينا إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نعظم العلماء؟ كيف لا نعظم أهل البيت عليهم السلام الذين يهدونا إلى الصراط المستقيم ويهدونا إلى طريق الجنة وجعلهم الله سبحانه وتعالى آية على الحق وعلامة تفرق بين الحق والباطل. وقد أمر الله أن نعظم البهائم التي تهدى إلى بيت الله وتقترن بالله وتقترن ببيت الله الحرام.
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يعني لا زال الحجاج ينتفعون بهذه الهدايا التي تهدى إلى بيت الله يأكلون لبنها وما خرج منها إلى أن تصل إلى محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت وذلك بأن تذبح وتسلخ وتقطع فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يطلب ويسأل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سخرناها لكم يعني هذه البهائم على كبرها وعظمها لو لم تكن مسخرة للإنسان لما استطاع الإنسان أن يقودها ولا أن يذبحها ولا أن يركبها ولا أن يستفيد منها لكن الله بقدرته ورحمته ونعمته ذللها للإنسان وجعلها سامعة مطيعة ونرى بعض الحالات حينما ينفر الثور أو البقرة ويصيبه الهيجان لا يستطيع الإنسان أن يمسك به ولا أن يستفيد منه إلا بالقتل أحيانا ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إذن المطلوب منا هو شكر الله على هذه النعم واستشعار هذه النعم لنقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى ثم قال الله لن ينال الله لحومها يعني الله من رحمته ومن عطفه ومن إحسانه حينما يأمرنا أن نذبح هذه الهدايا إلى بيت الله من الذي يستفيد منها؟ الله قال فكلوا منها نحن من يستفيد من هذه البهائم فكلوا منها وأطعموا البائسة أو القانع والمعتر أو البائس الفقير يعني هي كلها لكم هي كلها للإنسان سواء أنت تأكل منها أو تطعم أخاك الجائع منها إذن لن ينال الله لحومها الله لن يستفيد من هذه الذبائح التي تذبح في الحرم وإنما ستستفيدون منها أنتم لكن الله يعتبر أنك حينما تقدم هذا الهدي إلى بيت الله وتطعم الجائعين من عباد الله كأنك أهديت إلى الله هذا الهدي وكأنك يعني تقربت إلى الله بهذا الهدي فيكتب الله لك الأجر وأنت من تأكل ذلك الهدي ومن تطعمه للفقراء والمساكين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التقوى الهدف من هذه الامتحانات وهذه الاختبارات كما قال في الصوم لعلكم تتقون الهدف هو التقوى الله يريد أن تزكى أنفسنا وأن ترتفع قيمنا الأخلاقية والإيمانية فينا حتى يعني نتأهل لنكون من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله إذن الهدف هنا هو تكبير الله وتعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى حينما نتأمل في هذه النعم العظيمة التي سخرها لنا في كل أنواع حياتنا لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ويقول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أي أن هذه الأنعام هي من وسائل الركوب التي استخدمها الإنسان في مسيرته في هذه الحياة لتستووا على ظهوره أي ظهور هذه الأنعام أحيانا يذكر الأنعام وأحيانا يؤنثها باعتبار الجمع أو الجماعة إذا اعتبرها جمع فيفرد الضمير ويذكر ثم قال نسقيكم مما في بطونه وفي آية أخرى قال مما في بطونها فأحيانا يتحدث عنها بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة الجماعة فيقول الله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لم نكن نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه من هذه النعم إلا بقدرة الله وبتذليل الله وتسخير الله لهذه الحيوانات لنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون ويقول الله سبحانه وتعالى كما قلنا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ف
فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وتحدث الله كما قلنا في القرآن عن الكثير من الحيوانات، كقصة بقرة بني إسرائيل وناقة ثمود، وأعطانا الله دروسا وعبرا فيها، والفيل الذي أفرد له صورة خاصة، والجمل الذي ضرب الله به مثلا، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في خزق المريب أو الإبرة التي تستخدم للخياطة. تعامل الكافرون مع هذه النعمة كما قلنا بجحود وباستكبار على الله سبحانه وتعالى، وكأنهم من خلق هذه الأنعام، وكأن لهم الحق في أن يحرموا ويحللوا ما أرادوا منها. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. من هو الذي ذرأ؟ هو الله سبحانه وتعالى. من هو الذي خلق؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الإنسان ليقول: هذا لله وهذا لشريك الله وهذا لشركائنا. يجعل مع الله شركاء في خلقه بغير دليل وبغير سلطان وبغير مستند، وإنما كفرا وجحودا وعتوا واستكبارا في الأرض. وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا لله وهذا للأصنام، فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله. يعني في الأخير كلها تذهب إلى شركائهم، إلى شركائهم، لا يصل شيء منها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: أنا أسمح الشركاء أو الغرماء، فما جعل لي ولغيره جعلته لغيري. لا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هم في الأخير حتى ما هو لله يذهبون به إلى شركائهم. ساء ما يحكمون. هذا الحكم هو من أسوأ الأحكام، والتقول على الله سبحانه وتعالى بغير حق. وهذا تصديقا لقول إبليس كما قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذه التشريعات التي اخترعها واختلقها المشركون وافتروها على الله سبحانه وتعالى بقوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني ممنوعة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وهذه الأنعام لا يجوز لأحد أن يركب عليها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، بل يذكرون أسماء آلهتهم الأخرى، سيجزيهم ما كانوا بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. بعض ما يولد من الأنعام يقولوا هذه خالصة للذكور ولا ينال الإناث منها شيء، ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ذكورا وإناثا، إذا كانت ميتة فيشركون الذكر والأنثى فيها. سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم الله سبحانه وتعالى على هذه الادعاءات والانتحالات الكاذبة والباطلة على الله سبحانه وتعالى، إنه حكيم عليم. فتعامل الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من سائبة ولا بحيرة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. إذن هم من افتروا على الله الكذب، وهم من شرعوا هذه الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان، بدل أن يستغلوا هذه النعم كما وجههم الله إليها وأحلها لهم بشكل عام، لا يفرق بين ذكر وأنثى، ولا يفرق بين سائبة ولا وصيلة ولا حام، جعلها الله سبحانه وتعالى كلها لتأكلوا منها ومنها تشربون ولكم فيها منافع وغيرها. فالإنسان هو من يكفر بآيات الله، ومن يجحد بآيات الله، ومن يحرم على نفسه ما أحله الله له افتراء على الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الحيوانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لصالح الإنسان الخيل. الخيل هي من
أجمل وأروع الحيوانات التي خلقها الله للإنسان، ويستفيد الإنسان فيها في أشياء كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي ما زين لنا في هذه الحياة الدنيا، وما جعل الله نفسياتنا تتوق إليها وتشتهيها وترتاح لها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذا كله النعم التي أعطاها الله لنا هي متاع، كما يقال متاع المسافر. الإنسان إذا كان مسافر يأخذ معه متاع، والمتاع معناها الزاد الذي يوصلك في سفرك حتى تصل إلى منطقتك الأساسية. متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. المآب الحقيقي والمرجع الحقيقي والمستقر الحقيقي للإنسان هو عند الله سبحانه وتعالى في جنة عدن، في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو بلدنا الذي خلقنا الله من أجله. هذا هو الموطن الذي ننتمي إليه. الذي ننتمي إليه هو الآخرة، وهذه الدنيا ليست سوى طريقا إلى الآخرة، توصلنا إلى أن نستحق التعظيم والتبجيل والنعمة والجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى يوم الدين. فالله يقول: والله عنده حسن المآب. أنت كأنك مسافر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كأنك عابر سبيل. عابر السبيل هل يبني له بيتا في الطريق وهو ذاهب إلى وطنه؟ هل يبني له مكانا للاستراحة ومكانا للنوم؟ هو ينام كيفما كان ويأكل من الزاد ما يوصله، لأنه في حالة سفر. فنحن في هذه الحياة يجب أن نكون كالغريب أي المغترب في بلاد غير بلاده، أو كعابر سبيل، نأخذ ما يقيم صلبنا وما يعيننا على المسير في طريقنا وفي حياتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ أنتم تتهافتون وتتقاتلون وتتناحرون وتضيعون السعادة الأبدية والنعيم الدائم من أجل هذه الشهوات التي زينت لكم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخرها. هل أنبئكم بخير من ذلكم؟ هل أخبركم بما هو أفضل؟ أفضل بمعنى الكلمة، بكل ما تقتضيه الكلمة. هل أنبئكم قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. انظروا، يعني كل هذه الموجودة في الدنيا ستأتي يوم القيامة وبأعلى المواصفات، وخالية من الشوائب، وخالية من المنقصات، وأيضا فوقها رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. هذا هو النعيم الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان، الذي يجب أن يتجه إليه الإنسان، الذي يجب أن لا يفوت الإنسان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأزواج مطهرة، لا يوجد فيها العادة ولا يوجد فيها شيء مما يوجد في نساء الدنيا. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. كذلك من الآيات التي أمرنا الله بالتفكر بها والتدبر فيها قصة نوع من الحيوانات وهو الطير. هذا الطير الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه آية من آيات الله: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. كيف صنع الله هذه الطائرات قبل أن يخترع الإنسان الطائرة، وقبل أن يصل إلى الطيران كان الله قد خلق من هذه الحيوانات بتصميمه وتركيبه وحجمه ووزنه ومساحته وسمكه ما يصلح لأن يطير ويسبح في هذا الهواء الكبير. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. من هو الذي أمسكهم؟ من هو الذي أمسك هؤلاء الطير؟ أليس هو الذي خلق الهواء وخلقهم بهذه الطريقة وخلق لهم الأجنحة وخلق لهم أدوات الطيران وصممهم بهذا التصميم؟ هو من
طيرهم ومن أمسكهم في الهواء وهو الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات، نحن كما قلنا نتكلم عن الآيات التي أرشدنا الله إلى التدبر فيها وإلى التأمل فيها وإلى أخذ العبرة والمعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى من خلالها. لقوم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الغراب الذي بعثه الله يوم أن بدأ الإنسان في الإجرام، يوم أن بدأ الإنسان في قتل أخيه الإنسان، في قصة ابني آدم الذي طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. ثم بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله هذا الغراب ليعلم الإنسان كيف يحترم الإنسان وكيف يحترم كرامة الإنسان وكيف يواري هذه الجثة وهذه السوءة التي ارتكبها الإنسان وسفك بها الدماء وأزهق بها الأرواح، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فقال يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. كذلك يذكر الله لنا في سورة النمل قصة طائر عجيبة وغريبة وتحتاج منا إلى تأمل وتدبر وتفكر، وهي قصة الهدهد. حينما قال الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وهذه الآية تشير إلى ما ذكرنا سابقا من قول من قال أن هذه الحيوانات هي تفهم وهي مكلفة ولديها تكاليف تتلائم مع وضعها ومع ما هي عليه، لأنه يقول هنا علمنا منطق الطير، معناه أن الطير لديها لغة ولديها منطق تتعامل بهذا المنطق فيما بينها. وسنسمع منطق الطير وسنسمع عقلية الطير فنرى أنه يتكلم بمنطق المدرك لما حوله والمدرك لخالقه والمدرك لما يدور في هذه الحياة. ومن يقول أن ذلك الهدهد بالذات هو كان معجزة لسليمان وليس كل الهدهد بهذه الطريقة، يناقضه قول الله علمنا منطق الطير، فيدل على أنها قضية عامة وليست قضية هدهد معين أو معجزة خاصة بنبي الله سليمان عليه السلام. قال وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. إذن كان الطير جزء من جيش سليمان وكان مسخرا لسليمان وكان مأمورا من الله سبحانه وتعالى أن يكون جنودا مع سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أول نستفيد من قوله وهم يوزعون التنظيم، أن يكون العمل منظما. إذا كان الإنسان في جيش أو في عمل أو في مؤسسة أو في كذا، أن يكون هناك تنظيم للعاملين وتوزيع لهم بحسب اختصاصهم وبحسب قدراتهم وأمكانياتهم. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا أيضا كما قلنا يدعم قول من يقول أن الحيوانات والحشرات هذه تفهم ولديها فهم مكلفة من الله سبحانه وتعالى، ولكن تكليفها يتلائم مع وضعها ومع بيئتها. حينما تقول النملة لبقية النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذن هنا النملة تعلمنا روح المسؤولية، تعلمنا روح المسؤولية. هذه النملة حينما شاهدت جيش سليمان يهجم أو يمر من على مملكتها لم تذهب لتبحث عن نجاة نفسها وتهرب لكي لا ينالها المكروه من جيش سليمان، بل ذهبت لتنذر قومها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا إلى الدقة، انظروا إلى العقلانية والموضوعية في النقل. هي تعرف من حال سليمان وجنوده أنهم ليسوا متعمدين لأن يؤذوا النمل أو أن يدمروا مملكة النمل، لأنها تعرف أنهم أصحاب دين وأصحاب مبدأ وأصحاب رحمة وإنسانية. إنما قالت وهم لا يشعرون، يعني قد يصيبكم الضرر وإن كانوا لا يشعرون ولا يعرفون أنه سيصيبكم هذا الضرر. إذن هنا توقف النبي سليمان عليه السلام، هذا الملك الذي أعطاه الله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، في ذلك الموكب المهيب الذي لا يوجد لأي ملك في الأرض،
لا قبل سليمان ولا بعد سليمان. حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير. من هو الذي ملك سيكون له هؤلاء الجنود؟ أوقف هذا الموكب واستمع إلى كلام هذه النملة وتبسم ضاحكا من قولها، يعني استغرب من مسؤوليتها ومن نباهتها. وماذا قال حينما تأمل في كلام هذه النملة؟ وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني تأمل في قوته في ذلك الموكب العظيم، وتأمل في ضعف هذه النملة وخوفها على أبناء جنسها وعلى أبناء يعني فصيلها وسعيها لإنجائهم. وقال ربي أوزعني، انظروا كيف الإنسان المؤمن مهما كان في ملك، مهما كان في يعني في منصب، مهما كان في أبها في أي مجال، ارتباطه بالله سبحانه وتعالى يكون هو الصفة الدائمة والطاغية على كل ما عداها. يعود إلى الله مباشرة، يسأل الله مباشرة. وهذا هو دأب المؤمنين في كل زمان ومكان، أن يكون قربهم من الله والتجاؤهم إلى الله هو السماء الطاغية على كل تصرفاتهم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير. إذن سليمان الملك العظيم المؤمن يقوم بعمله على أكمل وجه، يتفقد العمال، يتفقد الذين يعملون تحت ولايته، لا يهمل تفقد العاملين. وهذا أيضا يدلنا على قاعدة التفقد والتقييم لكل من تحت أيدينا من العاملين ومن الذين نحن مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. وتفقد الطير، طبعا حينما يقول تفقد الطير أكيد أن سليمان لن يستطيع أن يتفقد كل طائر بخصوصه في ذلك الموكب المهيب، ولكن يدلنا هذا على أن لديه آلية ولديه نظام ولديه مسؤولين، كل مسؤول هو يتفقد من تحته ويرفع بتقرير إلى سليمان عن تواجده أو غيابه أو نحو ذلك. لأنه عندما يكون يريد أن يذهب في هذا الموكب لا يمكن أن يتفقد كل إنسي وكل جني وكل طائر وكل كذا، وإلا لانتهى الوقت وهو يتفقد. إذن هناك عمل مؤسسي، هنا عمل إداري، هناك مسؤولون وتحتهم مسؤولون، وهكذا يستطيعوا أن يقوموا بعملية التفقد في أقصر فترة ممكنة. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذن هنا لاحظ سليمان عليه السلام من خلال التقارير التي رفعت له غياب أحد عناصر الفريق وهو الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا. إذن هنا يطرح لنا مبدأ الثواب والعقاب، لابد في الإدارة وفي القيادة من مبدأ الثواب والعقاب. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يعني لا يتكاسل المسؤول عن إنزال العقوبة التي تليق بالعمل الذي قام به هذا الشخص مهما كانت، سواء بالتعذيب أو بالقتل حسب النظام الإلهي المتبع في تلك المرحلة وفي ذلك الوقت. لكنه استثنى نبي الله سليمان عليه السلام لأنه حكيم، ولأنه يعلمنا الحكمة أن لا نتسرع في الحكم على الآخرين، بل نترك مجال للرجعة حتى لا يكون حكمنا ظلما ثم حينما نتراجع نستكبر أن نتراجع عن هذا الحكم. نترك لأنفسنا خطا للرجعة، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بسلطان مبين. إذن هنا هو يترك لنفسه خط للرجعة حتى لا يظلم هذا الهدهد إذا كان لديه فعلا عذر شرعي بسبب هذا الغياب. فمكث غير بعيد، حينما عاد هذا الهدهد علم أن سليمان عليه السلام غاضب عليه. وهذا هو كما قلنا تعليم لكل موظف ولكل عامل، يعلم أن مديره أو قائده غاضب عليه، لا يذهب ليواجهه مواجهة قريبة لعله أن يناله في حال غضب ما قد يكسر العلاقة بينه وبين مرؤوسه. فمكث غير بعيد، جلس الهدهد قريب بعيد من سليمان
حتى لا يغضب سليمان فينزل به عقوبة سريعة. وبدأ في إعداد التقرير، بدأ في قراءة التقرير، وهذا أيضا يعلمنا أهمية التقارير الدقيقة والحكيمة والتي تلبي الاحتياج. ماذا بدأ هذا التقرير؟ لم يبدأه بفلسفة وبكلام طويل وعريض، بدأه بجملة تبعث في سليمان الاستغراب والتساؤل ومحبة فهم ماذا وراء هذه الجملة، ماذا وراء هذا الطائر. قال: أحط بما لم تحط به. إذن هذا التشويق، تشويق لسليمان في أن يهدأ وأن يستمع ما هو هذا الشيء الذي لم يحط به سليمان، وهو من يمتلك هذه المملكة العظيمة التي لا توجد لأحد من العالمين. وقال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أيضا يجب أن تكون معلومات الإنسان في تقاريره معلومات أكيدة ومعلومات محققة، حينما يرفع بالتقارير إلى مرؤوسه يجب أن يختار المعلومات الصحيحة والدقيقة ليكون تقريره نافعا. بنبأ يقين: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن ننظر إلى هذه العقلية التي يحملها هذا الهدهد، يعرف الله سبحانه وتعالى ويستغرب من أن هؤلاء كيف يسجدون للشمس من دون الله، وكما يقول: زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، يعني كيف لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذا كانت لدى بلقيس عرش عظيم، فالله هو صاحب العرش العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجمل منه ولا أكبر من عمله في هذه الحياة، لأننا قلنا أنه هو مكتب الإدارة العامة للكون. العرش هو المكتب العام لإدارة الكون، كما أن الملك في الدنيا يكون له موقع يدير منه شؤون ملكه، كما كان لبلقيس حينما كانت تدير شؤون ملكها من فوق هذا العرش وفي هذا القصر الذي يسمى عرش بلقيس. كذلك الله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم الذي هو أعظم من كل عروش الملوك والجبابرة، وهو يعني يمثل مكان إدارة ملك الله سبحانه وتعالى عبر ملائكته والكرام الذين يعملون مع الله وهم الملائكة المقربون. قال: سننظر. إذن هذا هو الجواب، الجواب على هذا التقرير، لم يقطع بصدقه ولا بكذبه. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. إذن التحقق، لجان التحقق والتحقق من الميدان عن صحة التقارير وعن صحة المعلومات المرفوعة من الميدان. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذن هذه لمحة من ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن هذه الحيوانات والقصص المفيدة والعظيمة التي تطرق لها القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا يتطرق في ثناياه وفي آياته إلا لما هو مهم جدا للإنسان أن يتأمل فيه وأن يتدبره وأن يستخرج منه الدروس والعبر والأنظمة والقوانين التي تعينه في حياته وفي عمله وفي كل مجالات الحياة. الموضوع طويل، نكتفي بهذا القدر ونكمل في المحاضرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يلهمنا رشدنا ويأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يلحقنا بنبينا محمد وأهل بيته غير خزايا ولا نادمين، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 2. ورد العدد 2 في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة زوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعنا المسلم المؤمن أن يكون مجتمعا تسوده الألفة، تسوده الأخوة، يسوده العدل، تسوده الرحمة، أن يتواصى الناس فيه بالرحمة. الله يقول أذلة على المؤمنين، الله يقول رحماء بينهم، الله يقول في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل يقول سبحانه وتعالى وهي صفة عباده المتقين بعد أن قال جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تحارب لي على بزلة وتقاتل لي على قطعة أرض صغيرة، الله بيعرض لك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنجد من أهم ومن أبرز ومن أعظم صفاتهم الواردة في الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. والغيظ هو أعلى مستويات ومراتب الانفعال والغضب. الغيظ هو أعلاها، أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد الغيظ. فيقول عن هؤلاء المتقين: والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، سيطر على انفعاله، على مشاعره، على انفعاله، فحتى يكظم غيظه لا يخرج هذا الغيظ لا بعبارات سيئة وعبارات فاحشة وعبارات جارحة وعبارات قاسية، ولا حتى بتصرفات ظالمة أو تصرفات متهورة. والكاظمين الغيظ، تعتبر هذه من أعظم صفاتهم التي أحبهم الله عليها ووعدهم بالجنة من أجلها. ثم يقول بعد ذلك: والعافين، والعافين عن الناس، ليسوا انتقاميين في كل إشكالية، في كل قضية، ومقاصم في كل كلمة وفي كل شيء، يريد أن يبدل وأن يرد على الكلمة بعشر كلمات أقسى وأسوأ وأبشع وأكثر استفزازا، أريد أن يرد على أي تصرف بسيط بتصرف أقسى وأسوأ وأبشع. لا، لا يجوز ذلك. الله يريد المجتمع المسلم في داخله أن يكون مجتمعا متآلفا، إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبر وأن يتواصى بالمرحمة، رحماء بينهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأن يسود فيه العفو والتفاهم وصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإنسان عندما يدرك خطورة المسألة وأنها جرم عظيم، جرم كبير، ويدرك أن عواقبه خطيرة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوفر لديه حافز كبير للتقوى والورع وإدراك قيمة

0: وسيم الخصف: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
2: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

أيدي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

بالريزن عليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب

أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولبيسوا ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين

في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.

الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا

أقل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم

الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون

فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات

وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة

وإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما

الجرائد فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

فاذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة 39 بعد 100. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 49 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويعلم ويوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحكم بينهم، أي بين أهل الكتاب. إذا جاءوك متخاصمين في قضية من القضايا، احكم بينهم بما أنزل الله عليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. فمخالفة ما أنزل الله إليك في أي شيء من أجلهم، من أجل اتباع أهوائهم، فهذا معصية عظيمة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في مثل هذا. فاحكم بينهم، رضوا أم سخطوا، أطاعوا أم عصوا، عليك أن تحكم بينهم بحكم الله وشرع الله ودينه الذي أنزله عليك، حتى وإن كان من دينهم وشريعتهم فأنت أحكم بينهم بما أنزل الله عليك. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يفتنوك، لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أهل حيل وخداع، احذرهم بأي حيلة، أن يفتنوك بأي حيلة وبأي ترغيب لتعدل عن جزء مما أنزل الله إليك، أو كلمة أو حرف، ولو وعدوك إن طاوعتهم فيه أن يسلموا أجمعون، فمساعدتهم إنما هي افتتان وفساد ووقوع في الهلكة، لأنه قد يقع منهم أنك يا محمد إذا فعلت لنا كذا وكذا فسنتبعك، وإذا فعلت كذا فنطيعك فيما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك حيلة منهم لإخراجك عن الدين. فاحذرهم يا محمد أن يفتنوك وأن يوقعك في شيء من المخالفة لله سبحانه وتعالى. وهذا من الله سبحانه وتعالى للنبي تعليم وتوجيه، وليس على معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن يقع منه ذلك. كثير من آيات القرآن يعظ الله فيها النبي محمد ويوجهه ويأمره، وهو لم تحدثه نفسه أن يخالف أمر الله ولا أن يخالف توجيهات الله، لكن ذلك الأمر من الله لنبيه هو أمر لجميع المؤمنين، لجميع عباد الله، أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحكموا بما أنزل الله إذا تحوكم إليهم، ولا يتبعوا أهواء القوم المبطلين، وعليهم أن يحذروا المبطلين، لأن للمبطلين حيل وخدع يختدعون بها المؤمنين ويحاولون وقوعهم في الزيغ ويحاولون وقوعهم في المخالفة لله سبحانه وتعالى، فعليهم أن ينتبهوا. فقد حذرهم الله في توجيهاته لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأنهم لا يطلبون أن تنحرف انحرافا كاملا. أهل الزيغ والضلال لا يريدون في أول الأمر من أهل الحق وأهل الإيمان إلا أن ينحرفوا ولو شيئا يسيرا، لأنهم لو ساعدوهم ولو طبقوا ما أرادوا وانحرفوا شيئا يسيرا، سيطلبون بعد ذلك منهم انحراف أكثر وأكثر حتى يضلوهم، كما ذكر الله في آيات أخرى، ضلالا ضلالا بعيدا. فاحذروهم يا أهل الإيمان، احذروا هؤلاء أن يفتنوكم عن بعض ما أنزل الله إلى نبيكم وإليكم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإن تولوا عنك يا محمد بسبب الحذر منهم، حذرت منهم ولم تساعدهم في زيغهم وأهوائهم وتركت مساعدتهم، فاعلم وتولوا لأجل أنك لم تساعدهم، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فلا تحزن عليهم وارض لهم بما أراد الله لهم. وإذا أراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فبالأولى إصابتهم بسبب ذنوبهم كلها، ففي هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد يكافئ ويجازي بعض العصاة ويؤدبهم ويعاقبهم عقابا عاجلا في الدنيا، ويدخر لهم عقابا طويلا أبديا دائما في الأخرى. فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، بشيء من ذنوبهم، أما لو أراد الله أن يعاقبهم بكل ذنوبهم لكانت عقوبات الله وجزاء الله وغضب الله عظيم، لكن الله يتأنى بعباده لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون، لعلهم يثوبون إليه ويرجعون. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، هذه حقيقة يحكيها الله تعالى عن واقع البشر في هذه الحياة، واقع البشر وحقيقة أكدها الله بحرف التوكيد إن كثيرا من الناس لفاسقون. يؤكد الله بأن الواقع في هذه الحياة أن أكثر الناس على الفسق، على الطغيان، على عصيان الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه حقيقة واقعة على طول الأزمان وفي مختلف المناطق، أن أكثر الناس على الفسق والعصيان، وهكذا في كل زمان وفي كل مكان. يخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة الواقعة باختيار البشر، وليس بإجباره لهم ولا بعدم إرادته للخير لهم والهداية لهم. فالله قد أراد لهم الخير والهداية وسهل لهم سبل الهداية والخير، ولكنهم هم الذين ضلوا، هم الذين فسقوا. فأخبر الله عن الواقع الذي اختاروه لأنفسهم بأن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون. الفسق هنا الخبث والفجور والخروج عن معصية الله، الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. الفسق هو معصية لله سبحانه وتعالى، وإنما فيه زيادة خبث وفجور. حينما يقول قائل فلان فسق، أي خبث في معصيته وفجر. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا يعاتب الله، وهنا يخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن حال أولئك من أهل الكتاب الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الجبت والطاغوت، لا يريدون أن يحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون، أن تحكم به بينهم؟ من لم يرضى بحكم الله فيما أنزل الله على أنبيائه من شرائعه، إلا فلا شيء غير حكم الله إلا حكم الطواغيت وحكم الجاهلية. هل يريدون حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون، هنا يطلبون، حكم الجاهلية، ويريدون أن تحكم بينهم بأحكام الجاهلية. حاشاك يا محمد أن تفعل ذلك. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعلمون يقينا أنه أحكم الحاكمين، وهو أحسن من يحكم بالحق، وأنه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه الصواب، ولا يرضى لعباده أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وأن الخير كله في اتباع حكمه، فهو الحكم الأحسن، الأحسن عاقبة، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب ويعلم القضايا والوقائع على حقائقها. أما البشر في أحكامهم فإنهم لا يستطيعون أن يحكموا إلا على ظواهر الأمور، وأحيانا قد تكون ظواهر الأمور مختلفة تماما عن الواقع الذي حصل. قد يتواطأ الشهود على الكذب وعلى شهادة الزور، وكان قبل شهادة ظاهرهم الصلاح وظاهرهم العدالة، ففسقوا وفجروا إما بسبب مال أفسدهم، أو بسبب محاباة لإنسان يريدون أن يشهدوا له أو يشهدوا عليه، فوقعوا في العصيان وكان ظاهرهم قبل ذلك العدالة، وقد يحكم الحاكم والقاضي بشهادتهم وهي شهادة زور باطل وهو لا يدري والواقع مخالف. أما الله سبحانه وتعالى فهو أحسن الحاكمين وأحكم الحاكمين. وقد قال وساق هنا المولى بدر الدين رضوان الله عليه قول أحد المفسرين، هو السيد قطب، في تفسيره في ظلال

0: الناس من إله الناس، أيستطيع أن يقول قائل إن الله سبحانه يشرع ويشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير خاتم النبيين ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ويجعل شريعته شريعة الأبد؟ كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأ وأن حاجات ستستجد وأن ملابسات ستقع، فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه حتى انكشف للناس في آخر الزمان. حاشا الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله وضع في القرآن الكريم حكمه وأحكامه، ولكن يحتاج المسألة أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى علم ومعرفة للحكم بما أنزل الله في كتابه أو ما صح على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، لأن هناك ما جعله الله في حكمه على صورة قواعد وأسس عامة. والعالم العارف الراسخ في العلم هو الذي يستطيع أن يرد القضايا الحادثة المستجدة إلى تلك القواعد وإلى تلك العمومات وإلى القضايا التي رسمها الله وأسسها الله في كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لم يشأ أن يكون القرآن الكريم كتابا مفصلا فيه إسهاب وإطناب، لأن من البلاغة عند العرب الإيجاز، إيجاز هو من البلاغة، والقرآن بليغ فصيح، لكن كلماته ودلالاته فيها حكم الله في جميع ما شجر بين الناس. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن ما أجمله في القرآن قد بينه بوحيه الكريم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه قد يحصل من بعض الجاهلين أن يقول كل شيء في القرآن بكل تفاصيل الشريعة في القرآن. القرآن مثلا مثل الصلاة، القرآن جعل في الصلاة أو رسم الصلاة وأوجبها وجعل فيها فروضا، ولكن تفاصيل الصلاة خصوصا المندوبات والمسنونات وغيرها بينها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إما بفعل النبي أو بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما أحسن أحكام الله، ما أحسن ما يفصل الله تعالى به بين المتنازعين المتخاصمين. ويحتاج هنا حكم الله سبحانه وتعالى لا ينزله على لسان ملك، لا ينزله على لسان ملك، وإنما ينزله على لسان بشر من الأنبياء. وحينما يغيب الأنبياء يتركون ورثة يحملون أحكام الله ويبينوها كما ورد في القرآن وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم بكتاب الله والعلم بالصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلوم العربية الضرورية والتي يحتاجها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكتاب والسنة أنزلت بلغة العرب، ولا يمكن أن يفهم هذا الكتاب العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من علم وعرف لغة العرب وأساليبها وطرائقها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا ينادي الله سبحانه وتعالى ويشد أذهان المؤمنين إلى أن ينتبهوا إلى هذه القضية الهامة في تعاملهم مع أعدائهم، لأن الولاية هنا تكون بالحب والصداقة. هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هنا نهي واضح، والنهي يفيد التحريم، يفيد تحريم الولاية لليهود والنصارى، لأنه لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا وهو موال لليهود والنصارى. إذن الولاية تكون بالحب والصداقة القلبية والمعية والمعاونة والموقف والوقوف في مواقف الكافرين والرأي كما يرى الكافرون من اليهود والنصارى، والتوجه في وجههم والعمل تحت مظلتهم وفي سبيل خططهم ومخططاتهم وفي سبيل إنجاحها. وقال الهادي سلام الله عليه، الإمام الهادي سلام الله عليه، حينما قال هنا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ظاهر كلام الإمام الهادي سلام الله عليه أن الميل إليهم بأي نصرة. الولاية قال الإمام الهادي هو الميل إليهم بأي نصرة ولو بمجرد تأمينهم، أن ذلك يعتبر موالاة لهم. حينما يشعر الكفار من اليهود والنصارى أنهم آمنون جانب المسلمين، أنهم يحسبون وينظرون إلى المسلمين أنهم قد أصبحوا أصدقاء وأصبحوا ولاة لهم، لا يخافون جانبهم، فإن هذا يعتبر قد حصل من المسلمين من المؤمنين ميل إليهم وموالاة. ويؤكد ذلك قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، لأنه هنا لا ينبغي للمؤمن أن يكون وليا لليهودي أو النصراني، هم الولاية فيما بينهم، وولاية المؤمنين لا ينبغي ولا يجوز إلا أن تكون فيما بين المؤمنين. فالولاية هي المحبة والتناصر، إما لاتفاق أو لمعاهدة قد يحصل، فإذا حصلت معاهدات بين المسلمين فلا يجوز ولا ينبغي أن تكون على هذا الوجه، تقتضي نتائج المعاهدات أو شروطها حصول الولاية والمحبة والتعاون والنصرة، هذا لا يجوز أن يكون المؤمن حليفا ليهودي أو نصراني أبدا، ولا أن يعاهد معاهدات فيها تحالف على بعض من المسلمين. هذه ولاية نهى الله عنها بقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وخصوصا في هذا العصر الحاضر أيها الإخوة والأخوات السامعون والسامعات، هذه القضية في هذا العصر هامة، لأن الولاية أصبحت أقرب ما يكون إلى الإنسان مما كانت عليه في العصور الماضية. العصور الماضية كانت المناطق وبعد المسافات تجعل الإنسان المؤمن بعيدا عن اليهودي أو النصراني، خصوصا حينما يعيش كل منهم في بلد. أما الآن مع سهولة التواصل والاتصال ووسائل الحياة السريعة، فقد يصبح المؤمن باتصال هاتفي ليهودي أو نصراني، خصوصا من المستكبرين والطغاة، يظهر له فيه المحبة والولاية، خصوصا من زعماء المسلمين. باتصال واحد قد يدخل فيما نهى الله تعالى عنه من الولاية، حينما يتصل يظهر الود والمحبة والتحالف والنصرة والتعاون على أي قضية من القضايا، وخصوصا عندما تكون القضية لا خير ولا مصلحة ولا منفعة فيها للمسلمين. بعضهم أولياء بعض، هكذا ينبغي أن يكون بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هنا الخطورة أيها الإخوة والأخوات، الخطورة في أنه إذا خالف الإنسان المؤمن هذه الآية وخالف ما نهى الله تعالى عنه ووقع في الموالاة لليهود والنصارى، أنه يصير عند المؤمنين وعند الله في حكمه بأنه منهم، بأنه من اليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعتبر كافر عدو لله ورسوله. وهنا القدر المشترك بين اليهود والنصارى والكفر والمعاداة لله ورسوله، وإن كانوا ملل مختلفة، اليهود والنصارى ملل مختلفة وكنائس متفرقة وطرائق شتى، لكنهم يجمعهم أمر مشترك والكفر بالله والمعاداة لله ورسوله وللمؤمنين. فهذا الأمر الذي يجمعهم والذي يجعلهم يتحالفون ويتحزبون على المؤمنين الصادقين خصوصا في هذا العالم الحاضر. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إذن فالمتولي اليهودي والنصراني قد أصبح واحدا منهم وقد دخل في سلكهم وأصبح حكمهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هنا أيضا تأكيد من الله سبحانه وتعالى أن من ظلم نفسه ووالى اليهود والنصارى فإن الله سبحانه وتعالى سيسلبه من هدايته وتوفيقه ونصرته الذي يجعلها للمؤمنين ويسلبها عن الظالمين والفاسقين والمجرمين. إذن فليس المعنى أن المتولي وليس بالضرورة أن يكون المتولي لليهودي والنصراني يهوديا في كل الوجوه أو يكون نصرانيا في كل الوجوه، وإنما قد دخل في الكفر من هذا الوجه، من وجه المحبة لأعداء الله العصاة الكفرة، فهو كافر ضال مثلهم في الغواية والبعد عن الهدى، ولو بقي له بعض أعمال المسلمين من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة، وقد والى اليهود والنصارى واشتغل لصالحهم وألقى إليهم بالمودة، ألقى إليهم بالمودة كما سيأتي في سورة الممتحنة، ألقى إليهم بالمودة وأصبح يودهم ويعتز بصداقتهم ويعتز بالتحالف معهم، فقد أصبح كافرا ولو زعم أنه يمارس بعض الشعائر من دين الله ومن دين الإسلام. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شهر مبارك وليالي مباركة، ومع القرآن الكريم ومع أبنائنا الطلاب حفظة القرآن ليقرأوا علينا ما يتيسر، أو من أول من جزء سيقول السفهاء، ومع المتسابق خالد عقبات فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: منفصل لم تمده ومديت كل المنفصل. أنا أشتي نلتزم على طريقة واحدة سمت المنفصل أو قصر. بارك الله فيك ووفقك. معنا الآن الولد إسماعيل. بسم الله لتقرأ لنا من هنا من إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله،

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع

صمهم العمي صم بكم العمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة

0: سبب حق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
1: جزيت خيرا يا ولد إسماعيل ما شاء الله. والآن مع الطالب الحافظ أحمد العباني فليتفضل. ليس البر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا

القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما
1: بدله

فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

0: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: شكرا للولد أحمد الحافظ، بارك الله فيك وفتح الله عليك. الآن مع الحافظ ماهر اليازني فليتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

معتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

0: فيك وأكرمك الله يا ماهر. في نهاية هذا اللقاء مع طلابنا المتسابقين الحفاظ نستودعكم الله وإلى حلقة أخرى. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادى: يا ابن آدم، اعمل في اليوم أشهد لك يوم القيامة، واصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يترك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيطها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: داخرين. داخرين جمع داخر من مادة الدخور، والدخور هو الانقياد والاستسلام. وردت هذه الكلمة في موردين من القرآن الكريم، قال تعالى في الآية 48 من سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والمورد الثاني في سورة الصافات، قال تعالى في الآيات منها حاكيا قول المنكرين للبعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون. والمعنى منقادون ومستسلمون لأمر الله وحكمه، ليس لهم رأي ولا اختيار. وأما تدخرون في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فليس من باب الدخور الذي يعني الانقياد، وإنما هو من الادخار بمعنى حفظ الشيء لوقت الحاجة، والمعنيان مختلفان. والادخار أصله الافتخار، فقلبت الدال ذالا وفق قاعدة صرفية لاجتماع تاء الافتعال مع الذال وأخواتها.
4: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما، ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارج للغاية، وأنه فهو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولكان ولا، وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على الآخرين.

وبارك ورحمة تحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المظاهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عامرين يا أكرم المسؤولين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا نور أبصارنا. وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. صدق الله العظيم. قوله جل من قائل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن أبي لما شارف على الهلاك وهو رأس النفاق واحتضر في موته طلب أن يأتي إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل ابنه وكان يسمى خباب ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان يسمى خباب، فغير اسمه النبي، قال هذا خباب اسم شيطان، فغير اسمه إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أو عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. ذكر المفسرون أن النبي صلوات الله عليه وسلم في بعض التفاسير أتى إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو على فراش الموت. قالوا هكذا لأنه فيما يحكي المفسرون نوع من الإيجاز، لا يعطون الصورة كاملة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهلكك يا عبد الله حب اليهود أو مودة اليهود، كان إلى النخاع يعني متولي لليهود. تقدم لنا في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لما نزلت هذه الآية قال عبادة بن الصامت: يا رسول الله إن بيني وبين القوم حبالا، يعني بينه وبين اليهود حبال، يعني عهود ومواثيق، وإني قاطعها. عبد الله بن أبي قال: أما أنا فلا، فإني أخشى التوائر. فنزل قول الحق: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادم.
هذا ما ذكر المفسرون أنه عندما أتى إليه النبي قال يا عبد الله بن أبي أهلكك حب اليهود أو مودة اليهود، كان يودهم سواء. لكن ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذهاب إلى عبد الله بن أبي وهو يعلم أنه منافق بل رأس النفاق؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لماذا لم يمتنع من ذلك؟ ها هنا يذكر المفسرون وغيرهم ممن يريد أن يفسر ويحاول أن يبرر ذهاب النبي صلوات الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي بأن هذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كرم رب، حتى مع ألد الأعداء إليه ذهب النبي من باب يعني وإن كان في قرارة نفسه لا يريد الذهاب، لكن من باب الأخلاق ومن باب استمالة قلوب الناس ومن باب تأليف قلوب الناس ومن باب المصلحة العامة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله ابن أبي. هذا ما ذكر المفسرون. ذكر المفسرون أيضا أن عبد الله بن أبي طلب من النبي أن يعطيه ثوبا من ثيابه، يعني من أجل يكفن فيه، يكفن فيه، يعني الرجل الظاهر أنه كافر بالنبي كيف يزيد يتشفع بالنبي أو نقول ما نقول يتوسل بثوب النبي أو الظاهر ما به عنده هذا الخبر كله، لكن ربما أنه طلب من ذلك من باب لأن المنافق عادة ما يضرب حب الشرف والرياء حتى في آخر نفس، يعني آخر نفس وهو يضرب حب الشهرة. ما تيجي بعض الناس تقول لهم والله هذا الخاتم هدية من السيد ولا هدية من فلان ولا من الزعيم ولا صور مع، يعني بعض الناس همك هيك يشتهر حب الفخر والرياء والسمعة والشهرة، فهو حتى هذه اللحظة والرجل بحاجة عاد يشتي يقول له النبي بكله الداله الثوب حقي يكفن فيه أو النبي زاره لا بيته أو النبي صلى عليه، واضح ما يشتي سواء. لكن المفسرون ذكروا أن النبي صلى عليه وهذا لعله خطأ، النبي لم يصلي عليه أصلا، لكن وردت رواية وقالوا صحيحة ولو فيها مخالفة لنص القرآن الكريم، يعني ما تستقيم الرواية إذا خالفت نص القرآن الكريم. قال هو صلى عليه وبعد ما صلى عليه نزلت الآية وبعد رجع فلت الصلاة بعد على بقية المنافقين، لا صلى على رأس النفاق، بقية المنافقين قدوا مغير لحقه سواء، فالظاهر أنه لم يصلي عليه. المهم طلبوا من النبي أن يستغفر للرجل وطلبوا من النبي أن يصلي معه عليه. كان عند النبي استعداد كما قلت لكم من باب المه تأليف قلوب المه الناس ومن باب التغاضي عما جرى منهم ومن باب اللطف بالناس جميعا، يعني ما بينغبش ولا بيلاحق ولا بيفتش، ما شاء الله كان سواء يعني إذا أتى أحدكم شيئا من هذه القاذورات يعني فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه مه حد الله. لكن من باب الستر على الناس ربما أن النبي هم بزيارته وربما أنه هم بالاستغفار له وربما أن النبي أيضا هم بالصلاة عليه، لكن الله تعالى أنزل هذه الآيات قطعا وحسما لمادة الخلاف والشك الذي يعني الذي ثاور قلب النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الآية واضحة، والنبي هو أفصح من نطق بالضاد ولا يمكن أن يخفى عليه مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو في غيرها من الآيات، حتى قيل عند بعض المفسرين أن النبي قال إن الله تعالى قد خيرني بين الاستغفار له والترك، فقال استغفر لهم أو، هذا أو للتخير منه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، قال إن الله قد خيرني بين أن أستغفر أو لا أستغفر. لا، النبي يفهم ما معنى المراد، قد يقول له أنه استود استغفاره وعدمه، مثل قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني استوى الإنذار وعدمه في أن القوم لن يصلحوا ولن يؤمنوا ولن يتوبوا ولن يرجعوا، فالإنذار لهم عدم الإنذار على سواء كأنهم حجارة، أنذر الحجر هذا إن أنذرتها أو لم تنذرها الأمر عندها على سواء، وهؤلاء الناس كانوا على هذا النحو سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكذلك المنافقون سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم،
وأتابلا التي تفيد التأكيد والتأبيد، التي تفيد التأكيد والتأبيد، لن يغفر الله.

نفسه، هو في حد ذاته لم يستغفر الله، بيقول النبي استغفر لي. ظهر لنا أن طلب الاستغفار من النبي إنما هو أيضا من باب حب الرياء والسمعة والشهرة، حتى كما قلت لكم هو بيعاني سكرات الموت، يعني مثل ما أبو جهل بيعاني سكرات الموت بعدما أن ضرب في معركة بدر، وبيقول بخن وقد بيبصر الملائكة بخن بخن يا قريش أصبحتم تقاتلون أهل السماء وأهل الأرض. بدل ما يتوب إلى الله ويرجع إلى الله بتجي حالة، لأن الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لأن الله يخذل المنافق ويخذل الفاسق ويخذل الفاجر ويخذل الكافر في سكرات الموت، لا يثبت بالقول الثابت يذهب عنه. واحد بيموت صدمة السيارة ويقول حسين يا أخوي، ما بيقولش لا إله إلا الله، يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله حسين يا أخوي، سواء داعي يا أخو سواء، يعني التوفيق يأتي من خلال الممارسة والطلب والرغبة لأن يغفر الله للإنسان في حال الصحة. لا يزال في الحديث الشريف لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لماذا يكون رطبا بذكر الله؟ لأنه في ساعة الحرج واللجلجة يجي لسانك منطلق بذكر الله ساعة الموت، لأن لسانك ما رطب، لأن من أكثر من ذكر الشيء، واحد دائما يحفظ زوام الفرس عليه يرجع يزوم الله عند الموت، ولا واحد يحفظ أغاني فرس ما بيش ما يقول، ما بيش معك خبر، ما بيش معه شيء في لسانه تعود عليه لسانه حتى يدركه التوفيق عند الموت سواء. الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهذا حكم الله للناس جميعا. فلماذا لم يحظى بهذه المنقبة وهذا الفضل من الله؟ لأنه لم يحصل منه أنه هو الذي جاء إلى النبي، ولا هو الذي بدأ بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله حتى يحظى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما لا زال على عتوه ونفوره، بدليل قول الحق تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا لم يغفر الله تعالى لهم؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله. هذا ذلك إشارة إلى عدم التوبة عليهم وعدم المغفرة لهم، بأنهم الباء للسببية أي بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، إسلامهم الذي أسلموا إنما من باب الاستسلام، وجدوا قوة فرض أمر واقع، المسلمون أصبحوا شوكتهم قوية، النبي أصبح أمره قويا، ما يقولوا يقاتلوا، يقولوا اليد ما يقدرش تكسرها حبها، هم بيقولوا هكذا، ما هذا حال المنافق، حال المنافق في كل أحوال، ما شايف مثل الفخاخ يدخل في الخضر يقع أخضر، عند الحمر يقع أحمر، عند السواد يقع أسود، هذا حال المنافق دائما متلون متلون. فإسلامهم لم يكن إسلاما من قلوبهم، ولذلك النبي وقد والنبي المفروض شفاعته مقبولة، يقول لها الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا في فائدة للناس، إذا واحد عاد قالوا الناس خراجه من السوق وعسكب الداخلية بيقولوا في المثل، إذا عاد غير مشاعب يدخل في النفاق يشرع يكذب ولا يشرع يخون الأمانة ولا يخلف الوعد ولا من هذا الأشياء، عندما واحد يقرأ الآية هذا يبصر ما هو المصير وما هو المآل، يراجع نفسه ويصلي على رسول الله لا يسري وتف تيهل وتاف حق عبد الله بن أبي، لأن الله لم يتب من ذلك الذي وتف حق أمس، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، مكنها يا الله لو دتي لي لا سوي وافعل وعمر الجامع وصدق للمساكين وافعل، وهذا لما ادالها الله قال واش ترك يا رب لياتم رجال سواء ما زدت له شيء، هذا هو النفاق. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المنافق يا إخواني خطره عظيم على الأمة الإسلامية، خطره على المجتمع عظيم، لأنه لا هو الذي كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء، لا جاء من المسلمين الخلص ولا جاء من الكافرين، ما حد يحذره، مراوغ مراوغ سواء ما من تحت سبل سواء مراوغ، ولذلك خطره عظيم. ولأن خطره عظيم لاحظوا في أول سورة البقرة أتى الله تعالى بذكر من؟
المؤمنين في 5 آيات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبعدها أتى بذكر الكافرين، أتاهم في آية: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وشاوة ولهم عذاب عظيم. بدأ في ذكر المنافقين الظاهر 13 آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات في هذا الجانب. المنافق وذلك لأنه على هذا النحو من الضر ومن الشر جعله الله في أسفل درك منه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل. فالمسألة خطيرة، واحد يستعيذ بالله أن يكون من المقنع. وذا في التعادة من الله مكتوب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النفاق. قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. عجيب، لا يهدي القوم الفاسقين. الهداية يا إخواني هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق وإثابة. واضح وماشي ولطف. هداية الدلالة هي للناس جميعا حتى للكافر منهم، حتى الكفار هدوا إلى السبيل لكنهم لم يهتدوا، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني بالدلالة إرشاد، هناك من يدلك على الخير وأنت مشتيت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء منه. هذا حاصل للناس جميعا، هذا الأمر حاصل للناس منه، وقد أعطي الناس هذه الدلالة: القرآن بين أيدينا، سنة النبي بين أيدينا، الخطيب يخطب، العالم بيرشد، سواء الحجج بالغة. وجعل البطر في حد ذاته تيك مصعد إذن من الله، فلولا نذيقنا من عذاب الأدنى دون عذاب الأكبر. يرجع الإنسان سواء قلة ذات اليد الفك، كل ما يحيط بالإنسان آيات من آيات الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فحجج الله على العباد كثيرة، قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الوراء شاهد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. يعني الحجج واضحة أمام الناس، فالهداية هذه موجودة للناس في متناول الناس جميعا، بيد أن هناك هداية خاصة ولا تكون إلا للمؤمنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يثيبهم سواء. وغيرها من الآيات الدالة على هذه، على هذا المعنى، أن من أخذ بأسباب الهداية الأولى وفق للهداية الثانية، والتي هي العناية من الله سبحانه وتعالى والصيانة واللطف والتوفيق والتثبيت والتأييد والتسديد. هذه الأشياء كلها لن تكون لغير المؤمن، لغير المؤمن. يسبق أول شيء يهتدي، وبعدها يهديها الله تعالى الهداية العظيمة. فمعنى قول الحق والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا يقول قال هناك تعارض في القرآن، لا، تلك الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذا للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم. والدلالة والهداية هذه المنفية إنما هي الهداية الخاصة التي نفاها الله تعالى عن القوم الفاسقين، أيضا عن القوم الظالمين: والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين. ظهر لنا ما الفرق بين الهدايتين حتى لا يكون هناك لبس أو تناقض في آيات الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. استمر الإنسان وباحد بيشرب خمر، قل له صلي يا رجل اترك الخمر، قال عالم ما يهديني الله، ما قد هداني إن شاء الله، وهذا عاد فوق الذنب ذنب، فوق الذنب ذنب. الله تعالى يقول مثلا: سواء أنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إلا قد هدى
فرد يا الرجال الذي جاء عندكم ما يقولوا له، ما يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو الرسل السابقون، وهذا الكتاب الذي بين أيديكم ما يقولوا له سواء، والحجج بين أيديكم ما تقولوا له، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ضائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا القرآن هذا القرآن لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فالهداية قد حصلت، ومعنى قول الحق والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني لا يوفق الفاسق، أول شيء يترك فسقه بعد البارمة يعينه يثبته، كما قال تعالى هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ابدأ أول أنت، ابدأ اضرب الهداية، والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن ضاعة الله، والخروج عن ضاعة الله بكل شيء مما يخرج به المرء عن ضاعة الله، بترك الصلاة مثلا، بمنع الزكاة مثلا، بترك الحج مع الاستطاعة، بالإفطار في رمضان وهو قادر على الصيام، بعقوق الوالدين، بالتعامل بالربا، بقطيعة الأرحام، بإيذاء الجيران، بغيرها من الأشياء، والأشياء التي يعد الإنسان بها خارجا عن ضاعة الله كثيرة والعياذ بالله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. عندما حث النبي واستنفر النبي المؤمنين للجهاد في سبيل الله كما تعلمون في غزوة تبوك، وغزوة تبوك مجددا نذكركم بها أن الروم قد أعدوا العدة، بنو الأصفار أعدوا العدة لقتال من؟ كما يفعل الناس اليوم، كما تفعل اليوم بريطانيا وفرنسا أوروبا بشكل عام وأمريكا على رأسها، وهم يحاربون الإسلام والمسلمين. عندما يعني عملوا تلك المسرحية وهي أحداث 11 سبتمبر، إذا ذكرتم أحداث البرجين التجاريين، من أجل إيجاد مبرر للتدخل وشن الحروب ضد أبناء الإسلام منذ ذلك اليوم، والأمور تجري بوتيرة عالية. قد لا نعلم نحن ما هو المصير، لكن علينا أن نثبت أنفسنا وأن نتحقق من الوضعية التي نحن فيها، وأن ننطلق من أرض صلبة يعني معززة كل التعزيز بالثقة بالله والإيمان بالله والتوكل على الله وبالقضية العادلة التي نحملها. ثم لا مانع إذا قتلنا في سبيل الله سبحانه وتعالى فليأتنا الموت متى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان قد أعد نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الله تعالى أمر النبي بأن يتوجه لقتال الروم، والروم مشهورون بأنهم كثير العدد وكثير العدة ومتدربون إلى غاية بعيدة، سواء عندهم آلة الحرب مستعدون أي يعني عندهم تقدم في النجار العسكري أكثر من المسلمين منذ ذلك الزمان. والمسلمون عبر التاريخ، وذكروا إذا ذكرتوا قول الحق تعالى هم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. بعد قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، قال الذين أظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. النبي استنفر الناس، اليوم احنا بنستنفر الناس على سبيل مثل نفس الشيء، يعني في حالة مواجهة، لأن كل واحد لو بقي في بيته ولم يحرك ساكنا ولم يفعل شيئا ولم يواجه العدو، والمفروض أن المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضهما، فإذا قد كان هذا البنيان كل حجر في زاوية ما عادش بنيان ولا عادوا بناء، ولا إذا اليد هانكا والرجل هانكا والرأس هانكا والرجل مدينة ما عادش آدمي، واضح وماشي قدوا قطع غيار قدوا تشليح. فإحنا أمة، والأمة يجب أن تستجيب، هذا اليد تعاون هذا اليد وهذا العد، قالوا اللي ما تصفكش اليد الواحدة وارتصي ما بالكم بمه بقتال وجهاد وعزة وكرامة. فالنبي صلوات الله عليه وآله وسلم استنفر الناس ورسل حقها الرسول إلى القبيلة الفلانية إلى القرية الفلانية، يلا اجتمعوا، ما بيفعلوا الناس اليوم
يلا نشتي مقاتلين، يلا اجمعوا انفقوا مال وقتال، نرفد الجبهة بالمال والسلاح. دائما المنافق في هذه الظروف تظهر قرونهم، قرن النفاق يظهر، لأنه مراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، وحين يتميز الخبيث من الطيب إلا في ظروف كهذه، يلا نبتليهم ونسلط عليهم بين الأصفر ونقول لهم سيروا قاتلوهم وانظر من هو الذي سيذهب ليقاتل تصديقا بالله وبرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، أو يقول ما احناش فيها، أنا ما سدينش على هذا الشيء، ويرجع يتعذر له حر برد، أن ذا بنات الأصفر يعيب يخدع عني، استعمال جد بن قيسة ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة دي سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهذا لا ما يظهر خبر هؤلاء الناس إلا في هذه الظروف، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. فالله جعل تعرية النفاق منوطا بالمه بالتاريخ بالوقائع بالأحداث بالزمن، الزمن كفيلهم بأن يعري المه الناس ويكشف أوراق الناس فيحقق إيمان هذا ويبين نفاق هذا سواء الأحداث هذه. فهؤلاء المنافقون عندما خرج النبي من المدينة واتجه إلى ثنية الوداع حيث جهز العسكر عنده في ثنية الوداع، ثم توجه إلى تبوك، بقي شهرين في الطريق وفي تبوك حتى عاد شهرين، وكانت تنزل الآيات هذا حق المنافقين وتفضحهم آية بعد واحدة واحدة بعد واحدة، المخابرات الإلهية بتجي بآيات قرآنية بتوضح شأن المنافقين. الخلاصة يا إخواني أن المنافقين الذين تخلفوا في المدينة قالوا الحمد لله ما سرنا سواء وابصروا عاد يزيد رجع منهم من يخبر همتوا ماشي ايه ابصروا هذا المشاعب بن عاد وارجع منهم من يخبر يعني عيبه هذا قتل بن الأصفر مشي وسعى ما قتل بقية الناس اي استأصلوهم ما كان بشنا ووي، لكن قدوا على كل حال ما كان في ذلك الزمن ان عندهم قناعة انه ما قاتل احد لا سيما بعد ان غلبت الروم كما قال تعالى غلبت الروم في امه في الارض بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد وما يدنا فرحون بمؤمنون بنصر العلم. المهم انتصر الروم على الفرس انتصر يعني بعد انتصار الروم على الفرس، والفرس المفروض انها قوة كبرى وعظمى، وانتصارهم على الفرس يشكل مصدر عزه وقوة وشكيمة يعني عند الدول العظمى، ما بالك عند سوية الأعرب الذي عادوا متلفلفوا سواء. فالمقصود انه المنافقون اخذوا يطعنون في النبي وقالوا الحمد لله خرجوا من عندنا لا زد رجعوا سواء. فرحوا انهم جلسوا هناك ولم يخرجوا ما وبهم منافقين خرجوا، لكن هذا لا قالوا انهم 12 واحد 13 واحد الله اعلم، لسنا معنيين بالعدد بقدر ما نحن معنيون بالمعنى. قال فرح المخلفون بمقعدهم، مقعد هذا مصدر ميمي والتقدير بقعودهم، واضح وماشي، خلاف رسول الله، خلاف قد يكون ظرف يعني خلف رسول الله، ظرف مه مكان خلف ظروف فوق تحت يمين شمال خلف سواء، هذا يسمى مه ظروف المكان وبالظروف زمان، هذا ظرف زمان، وظرف الزمان دائما منصوب مه لأنه مفعول فيه هذا نصب خلاف رسول الله. وقد يكون مصدر بمعنى المخالفة أي مخالفة لرسول الله، فإما أن يكون ظرف مكان وإما أن يكون مفعولا لأجله، ومعنى سيكون فرح المخلفون بمقعدهم مخالفة لرسول الله أي لأجل المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلاف رسول الله. وظنوا أنهم عندما فرحوا قد ضمنهم هذا الشور الباهر، مثل ما الآن بعض الناس أشوارهم قال ما هو يصير لها القاهرة وبعدها لا عاد يقدر يرجع ولا عاد يضق طعم العزة والكرامة سواء، كما بعض الناس هكذا استقبلوا بالحذية، قصدهم استقبلوا بأحضر الأحضان والورود، استقبلوا بالحذية سواء، قدوا معزز مكرم بين أهلك قال ما يشتي يخرج، وبعدها من تلك الإهانة هذا هو الواقع وماشي. أحيانا الفرح هذا ما هو شيء محلها، إن الله لا يحب الفرحين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. عادة المنافق
ما يظهر نفاقه من خلال الابتلاء الإلهي الذي يبتليه تعالى به. يلا انفق، يلا انفق في سبيل الله، أدخرج روحه، أدخرج نفسه، سواء انفق. لكن ما بمانع عنده أن ينتهى في ضرب ونغم ورقص ولعب وبطه وشطرنج وكيرم، ويتعمل نادي الفلاني ويقول تبرع للنادي الفلاني حق كرة القدم بكذا كذا ألف، سواء. لكن لا، هي لفقير لمسكين في سبيل الله للمجاهدين. قال ما احناش فيها هذا، لماذا؟ قال ذيك حق أمس، قال والله إن هذه لهي الجزية أخت المه أو أخت الجزية، ما هي إلا الجزية أو أخت الجزية. هذا حال المنافقين، نعوذ بالله أن نكون من أهل النفاق. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا ليس هذا فحسب، يعني لم يقف مكرهم بالإسلام والمسلمين، حقدهم على الإسلام والمسلمين أن يمتنعوا من القتال بأنفسهم ويمتنعوا من النفقة في سبيل الله من أموالهم الخاصة، بل حرضوا الناس على عدم الذهاب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرضوا الناس على عدم الإنفاق. لا تصدقوهم، شو بيأكلوها أم بيشيل وزارة، هذا الناس بيدور اللقمة ما بيش مرتبات. هذا الحكا نفس الحكا حق المنافقين حق هذه الأيام، ما بفرق بين هذا وذاك، سواء. ويحاول أن يفرق الناس، ناهي بعرجة أمامنا عدوان، صنف وبعرجة أمامنا عدوان. ما هو التصرف اللائق بكل عاقل وبكل حكيم أمام عدوان كهذا؟ ماذا نعمل؟ هل نتفرق في مواجهة العدوان؟ لن ننتصر. هل نخذل بعضنا بعضا؟ لن ننتصر. هل نمتنع من الإنفاق في سبيل الله؟ الرصاصة الواحدة تشتري فلوسه وماشي، العلاج التنتور الشاشة اللصقة تشتري فلوسه وما تشتري. لو قلنا ما، لا تصدقوش لا تصدقوش، ما هو الذي سيحدث؟ يعني إنسان بيجني على نفسه من حيث لا يشعر، مغفل أحمد، واضح وماشي. فعلى كل، هؤلاء المنافقون يشتغلون على هذا النحو في كل زمان ومكان. ما أوش المقصود هذا بها النبي صلوات الله عليه وسلم وحده ومن كان معه في وقته، لا، هذه سنة الله عبر التاريخ إلى قيام الساعة، والناس على هذا النحو. يبتلي الله تعالى الناس بعضهم ببعض ليرى المنافق منهم والمؤمن منهم والصادق والكاذب. فقال جل من قائل: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قلنا ليس هذا فحسب، بل زادوا على ذلك بأن حرضوا الناس على عدم الذهاب للقتال في سبيل الله. اجلس عند أمك، لا تصدقش أبتهم هؤلاء، قم برداء. نفس القول المنافقين بل الكفار، قال تعالى في موضع من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الحياة بيد من؟ والموت بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، سواء. ما وش الموت أنه قل لو كنتم في بروج منه لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني الموت جي شيت أم أبيت. بعض الناس حايد جاهل الصاروخ لحقه هنا حيث ما حايد. أمس قصفوا سيارة وفيها شوية من هذا المنقة، سواء. بعد حالهم بيجي هذا كله. فالموت بيد الله، لكن الله تعالى يبتل العباد. لكن هذه النغمة لا ينبغي أن ترد على لسان المؤمن، لا ينبغي أن ترد على لسان المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، لا، ناهية: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون منه بصير. ناس بيقاتلوا من أول وهل وعد راس بالتيل هذا الحين بعد الرجال وسمك الجبهة، وناس عاد غرنوا يخرج من باب الباب، سواء. ورجع مرة مرأة لاحقت بعد ابنها، ما بالله رجع ابني من الجبهة ولا رجعوه، سواء. شغلت الناس بدبكي رجعوا لها ابنها، ما قنبر عندها 3 أيام حتى مات بحادث مروري. وصر لها هناك. عندنا في المحل حقنا واحد نزل ابنه من فوق الطقم، يقول ما بالله انزل ولا انزل، ما تصيرش معهم. جاء لهم مرض، ما قنبر 3 أيام الا وقد مات. ما بكفو الإنسان يخسر.
واحد احنا ملك لله، العظمي حقي لله، والبشر لله، والراس هذا لله، والرجل لله، وكلي لله، ومالي لله، لماذا ابخل عن الله؟ لمن يبخل الانسان؟ ومن يبخل فانما يبخل من اي طفينا مثل السراج كذا يا والنوه. وان تتولوا ما عبا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اتي الله رجال غيركم، انتم ذلي، انتم تحبوا الدنيا، اتي الله رجال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل الله يخشون في الله لومة لائم. اتي الله رجال، وقد اتى الله رجال، لو علينا احنا والله فيها الرجال هانا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. يطبطوا الناس، انا لو سعى منهم حكماء، سعى منهم يعرفوا يا رسول الله، لو انتظرت لشتاء، سعى منهم على ما يشتهوا. العدو جاي، العدو مقبل، هذا احنا عن راعي، لو ما نبرد في مكيفات. توكلوا على الله الصدق. قل نار جهنم انتم خفتم من شويه حراره الجو 40 درجه مئويه، هي انتم قاعد تدخلوا في درجه غليان لا حتى لها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم. قل لهم يا محمد نار جهنم اشد حرا، لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون، لو كانوا مؤمنين حقيقة بأنهم سيبعثون ويحشرون ويحاسبون ويعاقبون لن يقولوا هذا القول ولن يفعلوا هذا الفعل. لأنه الإنسان يعني عنده يخسر الدنيا كلها ولا يخسر الآخرة وماشي، لأن الجنة الآخرة باقية لا نفاد لها، باقية أبدية سرمدية، والدنيا إذا قد أبصرنا حد بقي منها، حد عايش 1000 سنة ما عاد حد ولا أحد، كل يوم خلق جديد، سبحانه بيخلق خلق جديد سواء. لكن الإنسان العاقل هو الذي يؤثر الحياة الآخرة ولا يؤثر الحياة الدنيا، كما قال تعالى في شأن من بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله. لكنهم لا يفقهون ذلك لأنهم ليسوا مؤمنين أصلا بالآخرة، ليسوا مؤمنين بالبعث ولا بالمه، استبعدوا مسألة البعث والمه والنشور. فليضحكوا قليلا، يفعلوا لهم عوديقات ويشكروا ويطعنوا في أعراض المسلمين ويتفرجوا التلفزيون ويقلبوا القنوات ويضحكوا قليلا سواء، فليضحكوا مه قليلا لكن ما عبا، وليبكوا مه كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا مه كثيرا. اللام، اللام لام الأمر، قد تفيد الوجوب مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذه تفيد المه الوجوب، أنه يجب على الإنسان مه الإنفاق في سبيل الله. لكنها قد تفيد هذا، تستخدم اللام حق الإيجاب في غرض آخر، هذا يسمى المجاز، تستخدم الكلمة أو الحرف في غير ما وضعت له لعلاقة معنوية لغرض معنوي. قوله فل يضحكوا، اللام لام المه الأمر، فهل الضحك كان واجب؟ ما هو واجب. فليضحكوا، نقول والله قد أمرنا الله بالضحك، ما هو هذا. فليضحكوا، هذا استهزاء بهم وسخرية بهم، واضح وماشي. قال هيا اضحكوا، اضحكوا، اضحكوا، فعلوا ما شئتم، ولكن عدب سروب عيني تي وتي، أنا أرويكم ما هو عاقبة الضحك هذا. فليضحكوا قليلا، هو قليل والله، لو قنبروا يضحكوا، لو بقوا يضحكوا 60 سنة أعمارهم، 70، 100 سنة، 1000 سنة، ما هي شيء بالنسبة للما للآخرة، لأنها بكاء دائما وأبدا، وهم على هذا النحو. نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق ما قال. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وغيرها من الآيات الدالة على أنهم في حسرة وندامة وبكاء وعويل وصراخ وعواء كعواء الكلاب، والعياذ بالله في جهنم سيستمرون على هذا النحو. فليضحكوا قليلا، ويفعل لك أي شجار وهو بيخزن أسعام ويزيد يطعن في أعراض المؤمنين والمسلمين والمجاهدين في سبيل الله.
والله يا إخواني المسألة خطيرة ما هي سهلة، لأنه بيقول لنا الباري ما يلفظ من قول ما إلا لديه رقيب ما عتيد، والحركات والسكنات وكل صغير وكبير ما مصدر، ووجدوا ما عملوا من خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. الآيات في هذا المجال واسعة وكثيرة جدا، وحجة الله تعالى بالغة، قل فلله الحجة البالغة. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. والكسب هو تلك الأعمال التي اكتسبوها السيئة الطالحة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. رجعك، الآية بتدل على أنه رجع من تبوك إلى المدينة المنورة، والمنافقون الذين تخلفوا في المدينة كيف يقابلهم؟ كيف يصافحهم؟ كيف يسلم عليهم؟ كيف يجوا يخزنوا عندي جابروا يقول الحمد لله على السلامة يهنيكم الفضل سواء؟ كيف أتكون معاملة النبي مع هؤلاء المنافقين؟ رجع النبي علمه الله كيف يتعامل مع هؤلاء المخلفين من المنافقين. بالمنافقين مخلفون منافقون ومخلفون غير منافقين، إن شاء الله سنأتي على ذلك إن شاء الله في الدرس يوم غد بإذن الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا يا الله ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك، واحفظ المجاهدين وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
2: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
3: ذهب الله يا
4: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة. إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس جديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحب جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالتم نبتيك يا يمن.

0: عسير يا ابن سلمان من غضبنا وين؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: بل انت يا سعودي انت جبان انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروا ابدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنجتث حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكبون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرر ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحتنا؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
5: الله. وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
6: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

نتجد وحنا روح على مرفوع عند الله.

0: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعة، في منزل، في مطار، في سفر، في ميناء، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟
1: قد عزمنا ربي بقايد ما شهناه كان الحليف.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
1: من صوب الرمية،
2: يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله.
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: فضم على السلام القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: رحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح والله المؤمنين أجمع.
20: الله يحذبها قروسنا، أنا نحذبها قروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: راهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
1: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن من عليك.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: ولا يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
7: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
6: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
7: كيف؟
6: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل 1 إلى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: بادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: يا الله لك الحمد فوالها وتهلها.
1: تستمعون بعد قليل لبرنامج جد تزرع.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم كل أسبوع في البرنامج الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

تحية لكم متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه البلدة الطيبة المباركة في اليمن السعيد، في أرض الجنتين، في أرض الخير والعطاء. تحية للمزارعين والفلاحين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمنتجين والمسوقين وكل من بيشتغل ويعمل في الحقل الزراعي والجبهة التنموية والقطاع المهم هذا في كافة تشكيلاته وتخصصاته وأصنافه وأماكنه وميادينه. تحية لكل من يعمل على أن يصل بلدنا الغالي والعزيز إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. تحية للجهود التي تبذل ليلا ونهارا من أجل تأمين قوت شعبنا اليمني العزيز والمجاهد الذي ينتصر ويتصدى للعدوان ويكسر المعتدين ويؤدب الظالمين المجرمين والطامعين في خيرات بلدنا. تحية لكم أنتم متابعين الكرام، أصدقاء إذاعتنا وجمهور هذا البرنامج بالتحديد، لكم التحية والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر والفرج والتمكين، وأن يجعل بلدنا عزيزا غنيا مكتفيا ذاتيا، بلد زراعة وصناعة وتقدم ورخاء في كل المجالات بإذن الله تعالى.

0: صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بهذه المعنويات بهذه الروح الزراعية والتوكل على الله والثقة به والاستعانة به. يكون هناك جهود ويكون هناك نتائج عظيمة في الميدان في الجبهة الزراعية والتنموية. إذن مستمعين الكرام، اليوم هنتكلم إن شاء الله عن جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، ما أدوار وما جهود وما أنشطة وما نتائج هذه الجمعية وما الذي حققته لهذه المنطقة، منطقة باجل في محافظة الحديدة. يسرنا أن نرحب برئيس جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض الأستاذ عادل سام معنا عبر الهاتف. طيب الله يومك أستاذ عادل، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: يا مرحبا. في البداية نشتي نتعرف على جمعية باجل الزراعية متعددة الأغراض، أي حين تأسست، إيش أبرز أهدافها، مجالة عملها في خدمة المزارعين، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على وآله.
1: بداية نتشرف بلقائنا معكم وبتواصلكم معنا عبر هذا البرنامج المميز. طبعا جمعية مديرية باجل هي أسست في 23/12/2019، كانت كجمعية نوعية تحت مسمى جمعية باجل منتجي الحبوب. ومن ثم تم بعد أن تطور العمل التنموي وتعددت الأنشطة، كان تحويل الجمعية من مسمى جمعية باجل منتجي الحبوب إلى جمعية مديرية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. تعد الجمعية من الجمعيات التي تعمل كغيرها من الجمعيات التي عملت الدولة والمجتمع على إنشائها من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة تعمل فيها الجمعية والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية، وفي مقدمتها المتابعة الميدانية وتفعيل المجموعات الإنتاجية، تقديم الخدمات الزراعية مثل الإرشاد الزراعي، متابعة المحاصيل، دعم توفير المدخلات الزراعية، إلى جانب تنفيذ مبادرات الاستصلاح للأراضي الزراعية سواء الصالبة أو المتجرفة من السيول وتوسيع الاستفادة منها. ومن أبرز مجالات العمل التي نوليها اهتماما مشاريع الاستصلاح، مشاريع الألبان، أيضا كذلك اللي هو مركز الخدمات والعيادة البيطرية، تعزيز العمل الزراعي، تشجيع المزارعين على زراعة الحبوب والمحاصيل ذات الأولوية اللي من الحبوب بأنواعها والسمسم وغيرها من هذه المحاصيل. ونحن في جمعية باجل نؤمن بأن أي نجاح في هذه البرامج يقاس بما يتحقق من نتائج ملموسة على الميدان، مثل سواء زيادة المساحات المزروعة أو تحسين الإنتاج أو تخفيض التكاليف من خلال المجاميع الإنتاجية، وتوفير فرص عمل أيضا اقتصادية للمزارعين والأسر الريفية بالذات. ولذلك نحن نحرص دائما وأبدا على متابعة هذه النتائج ميدانيا وتوثيقها بصورة كي تساعد على تطوير هذا العمل مستقبلا، حاضرا ومستقبلا إن شاء الله.
0: نعم. طيب أبرز الأنشطة والبرامج اللي بتنفذها الجمعية أستاذ عادل، إيش اللي تحقق، أبرز اللي تحقق منها في الواقع في الميدان؟
1: طبعا من أبرز هذه الأنشطة اللي هو مع مشروع الاستصلاح. ونحن
0: استصلاح إيش؟
1: استصلاح الأراضي الزراعية. نمشي في هذا المشروع على مسارين، اللي هو كان استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة باب الناقة، هذه الأرض التي لم تستصلح لعشرات السنوات عندما كان ويوجد عليها خلاف ما بين يعني أسر، لكن بتعاون الجميع والجهات التنموية والشراكة معها سواء السلطه المحليه وزاره الزراعه ولا هيئه تطوير تهامة التعاوني مؤسسه بنيان، هؤلاء الشركاء التنمويين جميعا بالتعاون معهم عملنا على تنفيذ هذا المشروع اللي مشروع استصلاح الاراضي الزراعيه في منطقه باب الناقه الذي وصل الى الان الى انجازات متقدمه، نستطيع ان نقول بنسبه 70% وصلنا الى مراحل الانجاز والتوسع في هذه الرقعه الزراعيه التي تعتبر الارض من اخصب الاراضي الموجوده هناك، لكن تركت للسيول تجريفها وللاشجار لكن في هذه الايام وبتضافر جهود الجميع اصبحت يعني ارض زراعيه مستصلحه واولى ثمراتها. نحن الان في مرحله الحصاد للجزء الذي تم زراعته في الموسم الجحري الذي نحن نسميه،
0: نعم،
1: ومن ثم اعاد الخلف المثل عندنا يقول ما احسن من والده الا خلف الجحريه، يعني الان جاء هذا الخلف خلف الجحريه موسم صيفي ممتاز ومحصول ممتاز. نحن الان في مرحله الحصاد.
0: حصاد ايش؟
1: العمل مستمر في الرقعه التي تم زراعتها، ولا زال العمل ايضا مستمر في تسويه الارض في عمل البيولوإثلين لهذه الرقعه. كذلك معنا مسار اخر الاستصلاح الزراعي في بالتعاون والشراكه مع الهيئه العامه لتطوير تهامه مثلت المنطقه الزراعيه الوسطى، حيث بلغ عدد المزارعين المستفيدين لحد اليوم 211 مزارع من هذا المشروع، وبلغ لحد اليوم عدد ساعات العمل ما يقارب 1156 ساعه عمل، ولا زال العمل مستمر. مساحة الأراضي المستصلحة التي كانت تزرع سابقا ولكن تم تضررها من خلال سواء بإنجراف السيول أو زحف الرمال عليها 508 معاد. كذلك مساحة الأراضي المستصلحة الجديدة أي اللي تم توسع فيها والتي لم تكن تزرع من سابقا لحد اليوم بلغت 105 معاد. الأراضي التي تم تأهيل قنواتها بلغت مساحتها 176 معاد لحد اليوم، ولا زال العمل مستمر. أي مجمل هذه المساحة أصبح إلى اليوم 789 معاد، ولا زال العمل مستمر
0: ما شاء الله.
1: نعم لا زال العمل مستمر، وهذه تعتبر كمبادرة وهو مبادرة مجتمعية لاستصلاح هذه الأرض، حيث التكلفة هي تكلفة الديزل والسواق فقط ولا غير، يعني لم تحتسب الساعة ب 17,000، بينما الساعة في الواقع الحقيقي معدات المجتمع من 30,000 من 28,000، لكن نحن مستمرين في هذا العمل بالساعة ب 17,000. إلى اليوم بلغت المساحة المستصلحة كما ذكرنا 789 معاد.
0: طيب جميل. طيب إيش أبرز اللي يتم زراعته في هذه المساحات؟
1: طبعا الأبرز المحاصيل التي تزرع في مديرية باجل تزرع الحبوب بأنواعها، سواء الدخن أو الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة، ولا المحاصيل الحبوب بأنواعها تزرع في مديرية باجل، وتعد مديرية باجل من المديريات الغنية بالمساحة ومساحتها الشاسعة وأراضيها الخصبة ومناخها المتنوع، فلذلك الزراعة متعددة فيها سواء زراعة الفواكه أو الخضروات أو الحبوب وغيرها من المحاصيل.
0: طيب جميل. أبرز المقومات الزراعية والاقتصادية في مديرية باجل الأستاذ عادل، وإيش اللي يؤهل المديرية لتحقيق نهضة زراعية وتنموية؟ حدثنا عن هذا الجانب، إيش اللي تمتلكه مديرية باجل من مقومات زراعية اقتصادية، مناخ، مياه، تربة، أيادي عاملة إلى آخره، كلمنا عن هذا الشيء.
1: نعم، نعم، من أبرز المقومات الزراعية والمقومات الاقتصادية والتنموية التي تمتلكها مديرية باجل، والذي يؤهلها لتحقيق نهضة زراعية تنموية. الآن كما ذكرنا، جمعية باجل تمتلك أراضي زراعية شاسعة وأراضي خصبة وموارد مائية واعدة، سواء مياه السيول أو مياه الأمطار، وأيضا موقعها الجغرافي تعتبر موقع جغرافي استراتيجي، إضافة إلى الكوادر البشرية الموجودة في هذه المديرية، وتعتبر كوادر زراعية مؤهلة لتكون كل هذه المقومات تعمل على إحداث نهضة تؤهل المديرية بأن تكون قادرة على إحداث نهضة تنموية زراعية اقتصادية كبيرة.
0: نعم جميل. نعم جميل جميل، يعني كل هذا يؤهلها أنه يكون عندها نهضة اقتصادية وزراعية على الأقل، مش فقط تكفي المديرية، تكفي السكان في المديرية، بل أنها قادرة على أن تنقل وتصدر منتجاتها إلى مناطق أخرى، صحيح؟
1: نعم أكيد.
0: جميل. طيب أنت حدثت أستاذ عادل عن استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة باب الناقة، برأيك يعني كيف يسهم هذا المشروع في توسيع الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاج، تحسين سبل عيش المزارعين؟
1: طبعا هذا المشروع يكمن دور المشروع اللي هو استصلاح الأراضي في باب الناقة، في تحويل الأرض التي كانت لا تزرع لسنوات، يعني لأكثر من 60 إلى 70 عام لا تزرع هذه الأرض، وكانت متجرفة ببعض الأماكن لأعماق 2 إلى 3 متر، قد أحدثت الانجرافات والسيول في تبرر هذه الأرض. التكمن يسهم، لأن هذا العمل سيسهم في زيادة المساحات المزروعة، وسيسهم في رفع حجم الإنتاج الغذائي، وفي توفير فرص عمل للأسر في الأسر الريفية، خاصة في تلك المنطقة. وحيث وصلت اليوم أعمال الاستصلاح في هذا المشروع ما نسبة وصلت بنسبة متقدمة ونسبة يعني عالية، بفضل تضافر الجهود الرسمية والجهود المجتمعية، حيث تم استصلاح وتجهيز مساحات واسعة. لأن المساحة المستهدفة هي ما يقارب 63 هكتار، الآن وصلت المراحل إلى مراحل متقدمة بنسبة 70 إلى 75%، ولا زال العمل مستمر، المعدات مستمرة، وهناك العديد من الجهات التي نحن في جمعية مديرية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض نقدم لهم كل الشكر على جهودهم، الشركاء الذين منذ بداية المشروع يعني لا زالوا معنا جنبا إلى جنب، وعلى رأسهم وزارة الزراعة ممثلة بالسيد إبراهيم المداني، وكذلك السلطة المحلية بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية، على رأسهم مدير عام المديرية، الاتحاد التعاوني الزراعي، مؤسسة بنيان، صندوق دعم المحافظة، وحدة تمويل المشاريع بالمحافظة، هيئة تطوير تهامة، العديد من من من من من الجهات التي واقفة معنا في جانب الإسناد الفني والإسناد سواء بالمعدات أو بتوفير الديزل، وحدة الديزل المركزية أيضا نحن نقدم لهم الشكر على تعاونهم وتضافرهم. ولا زال العمل الآن مستمر، سواء في كما تكلمنا الاستصلاح والتسوية وتقسيم الأراضي من خلال الزبور ومن خلال تخطيط الطرق الزراعية التي تكون بين المساحات، أو تركيب البيولوثيلين الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة للحفاظ على الأرض من والتربة من الانجرافات.
0: جميل جميل جدا. طيب أستاذ عادل، أنا قد سألتك هذا السؤال فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية التي تزرع في الأراضي المستصلحة، نعم، بس بس هل هناك نتيجة معينة تحققت من نمو المحاصيل الإنتاجية مثلا، أرقام معينة، شيء يعني شيء ملموس؟
1: طبعا نحن في أولويتنا الآن لتنفيذ الخطة الموسم الخريفي. هذه الخطة التي نحن نوليها الآن اهتمام كبير، وهي المحاصيل، محاصيل ذات أولوية في حيث استهدفنا في هذه في هذا الموسم زراعة 5000 معادن محصول الدخن، وأيضا محصول الذرة البيضاء والدجرة والتي يتم زراعتها من قبل المزارعين. كما أيضا رأينا أن نحاول بأن ندخل هذه المحاصيل ضمن زراعة مروية، استهدفنا عبر المجامع الإنتاجية التي تم إنشائها والتي بلغت لحد اليوم 39 مجموعة إنتاجية، ولا زال العمل مستمر في الميدان لتشكيل أيضا مجامع إنتاجية أخرى. نحن استهدفنا الآن عبر الزراعة المروية 300 معاد لمحصول الدخن والذرة البيضاء والدجرة، التي كتجربة بالزراعة المروية، حيث أن الزراعة المروية لا تحتاج إلى أسمدة أو مبيدات مثل الذرة الشامية، والتي تم استهداف 500 معاد كذرة شامية، وكذلك سمسم، والسمسم الأبيض خاصة الذي يعتبر هذا الموسم هو الموسم الثاني لتجربة هذا المحصول، حيث عملنا على تجربته في الموسم السابق وكانت نتائج مبشرة ونتائج يعني قيمة. ونحن في الآن الخطة الموسم الخريفي نعمل على هذا الأساس عبر الزراعة التعاقدية، سواء لمحصول السمسم الأبيض أو الذرة الشامية أو غيرها من المحاصيل ذات الأولوية التي تعتبر ذات محصول وذات قيمة نقدية.
0: نعم، جميل جميل جدا. طيب أستاذ عادل، التدخلات اللي بتنفذها الجمعية في سلاسل القيمة، إيش اللي بتعمله للمزارع فيما يتعلق بالمدخلات، مدخلات الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد والتسويق؟
1: طبعا سلاسل القيمة نحن عملنا تدخلات من خلال سلاسل القيمة بتوفير المدخلات عبر الزراعة التعاقدية وعبر المجامع الإنتاجية. نعم، من هذه المدخلات سواء الأسمدة ولا المبيدات ولا كذلك الحرافة المجتمعية وغيرها من المدخلات التي نحاول من خلالها تحسين جودة المنتج وخفض الكلفة على المزارع، وكذلك زيادة الإنتاج في الرقعة المستهدفة للزراعة.
0: طيب مثلا فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج، هل بتقدموا الحراثات، بتبيعوا الوقود مثلا بسعر رسمي؟
1: نعم، قدمنا في هذا المجال حراثة مجتمعية، قدمنا أيضا مدخلات ومبيدات، حيث مثلا على سبيل المثال في محصول الصويا تم تقديم 78,000 لتر كقوب بيضاء للمزارعين، وتم أيضا تقديم ما يقارب 230 مليون مبيدات وأسمدة كقروض أيضا بيضاء للمزارعين عبر هذا المشروع، فقط يعني اللي هو، وكانت إنتاجية ممتازة وإنتاجية طيبة برغم الصعوبات التي واجهتنا في هذا المشروع، لكن الحمد لله كانت الإنتاجية ما يقارب 540 طن من هذا المحصول، وهو يعتبر من المحاصيل الجديدة، من المحاصيل التي لا زالت الدولة تجري تجارب على هذا المحصول. والحمد لله كانت جمعية باجل من الجمعيات التي لها السبق في تجارب هذا المحصول وزراعة هذا المحصول على في أراضي الزراعية من جمعية باجل.
0: طيب فيما يتعلق ببنك أو إنشاء بنك البذور،
1: نعم،
0: إيش أعمالكم في هذا الجانب وأبرز الأصناف اللي بتشتغلوا عليها؟
1: طبعا بنك البذور يؤد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة، لأن إذا وجدت البذرة المحسنة والبذرة المغربلة يعني أنت ضمنت زيادة الإنتاج وضمنت تحسين الجودة وضمنت أيضا ربحية المزارع. نحن نهدف من خلال هذا المشروع والذي حيث يوجد بنك بذور لدي في الجمعية، نهدف من خلاله إلى صيانة وحفظ الأصناف وغربلتها كي تعم الفائدة للمزارع من خلال تنقية البذور، تحسين جودتها، توفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة في المواسم المختلفة. وبنك البذور يقدم خدمات وخدمات كبيرة كما قلنا من خلال الحفاظ على البذور من خلال الغربلة والفحص والتوزيع، ويركز على أصناف الحبوب خصوصا المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب اللي هو الدخن، الذرة الرفيعة، الذرة الشامية وغيرها من المحاصيل، كذلك السمسم. نحن نعمل عبر فريق تم تدريبه في هذا الجانب، نسهم في تنقية هذه البذور من الشوائب وتحسين جودتها ورفع كفاءة الإنبات في هذه المحاصيل الخاصة.
0: نعم أستاذ عادل، أرجو أن تبقى معي، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل الحديث معك ونتحدث عن بقية المحاور في هذه الحلقة. نتكلم عن الثروة الحيوانية، نتكلم أيضا عن الألبان وبقية الأنشطة التي تشتغل عليها جمعية باجل. ابقى معنا أستاذ عادل. طيب مستمعين الكرام، متابعينا الأعزاء، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم إذا أمكن. بعدها سنتحدث إن شاء الله عن بقية النقاط المهمة والأنشطة التي تشتغل وتعمل عليها جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وقد سرد لنا الأستاذ عادل عددا من هذه الأنشطة المتنوعة. طيب إذن نعود إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل أنت ما زلت معنا؟
1: نعم حياكم الله.
0: طيب أستاذ عادل، نتكلم عن هذا الشيء، يعني نتكلم عن أول شيء المبادرات المجتمعية في دعم التنمية الزراعية. إيش أبرز المبادرات التي تم تنفيذها في المديرية والنتائج اللي تحققت؟
1: المبادرات المجتمعية طبعا نحن في مديرية باجل نولي هذا الجانب اهتمام كبير، وأيضا كما ذكرنا بأن من ضمن هذه المبادرات نعمل على عدة مسارات سواء في المجال الزراعي أو مجال التعليم أو مجال المياه ومجال الطرق، وفي عدة مجالات نعمل على توعية المجتمع وعلى المساهمة أيضا في هذه المبادرات، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات، منها مبادرات الاستصلاح الزراعي والذي لا زالت مستمرة وهي في منطقة باب الناقة، وكذلك المشروع اللي هو المسار الآخر الذي ذكرنا سابقا ولا زال العمل مستمر. كذلك في مجال التعليم عملت الجمعية بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب التربية بالمديرية لتنفيذ العديد من المبادرات في مجال التعليم اللي هو العديد من المدارس، وكذلك عملت الجمعية جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية مكتب الصحة في النزولات الميدانية والتوعية بمجال سواء الأوبئة أو الأوبئة مثل الكوليرا وغيرها. وكذلك عملنا في المبادرات المجتمعية من خلال الطرقات، حيث تم تنفيذ تعبيد وردم والعديد من الطرقات. كل هذا يأتي عندما تحفز المجتمع وتكون التوعية للمجتمع توعية صحيحة، توعية صادقة، توعية فيها مصلحة المجتمع أولا، تجد المجتمع يتفاعل، المجتمع يتحرك، المجتمع ينطلق. في بعض المبادرات انطلق المجتمع بصورة خيال، لم نكن نتوقع، لم نكن نتوقع أن المجتمع سينطلق بهذه الانطلاقة. في البداية عندما كنا ننزل إلى المجتمع للتوعية كنا متخوفين بعض الشيء، يعني أن المجتمع قد لا يتقبل مننا هذا الفكرة وهذا لكن وجدنا العكس. انطلق المجتمع، بعض المبادرات ينطلق المجتمع وتتم المبادرة وتخلص المراحل المبادرة، وعاد للأسف المساهمة التي من وحدة المبادرات أو شيء تتأخر. بعض الأحيان تأتي كد انتهت المبادرة وكد المجتمع بادر المبادرة الكلية إلى 100% يتم إنجازها.
0: ما شاء الله ما شاء الله، هذا يدل على أنه مجتمع منطلق فعلا ومجتمع متفاعل ويتوق إلى العمل الجماعي وإلى الإنتاج وإلى التعاون فيما بينه البين. يعني هذا شيء جميل، وهذا بيختصر الجهود، بيحسن النتائج، بيرفع معدل الإنتاج، شيء جميل. طيب أستاذ، حدثنا عن واقع تربية الثروة الحيوانية في مديرية باجل، وإيش أهميتها الاقتصادية بالنسبة للأسر؟
1: طبعا الثروة الحيوانية مديرية باجل تشتهر بهذا في هذا الجانب، تربية الثروة الحيوانية خصوصا المناطق الريفية والمناطق التي تركز فيها هذا الجانب، سلسلة اللي هو قطاع القطاع الإنتاج الحيواني. يعتبر هذا القطاع قطاع حيوي ويعتبر مصدر رزق ومصدر دخل يعني رئيسي وأساسي لمعظم الأسر الريفية، ويسهم هذا القطاع يسهم إسهام كبير في توفير اللي هو تحقيق الأمن الغذائي أو توفير السيولة النقدية اليومية للمزارعين. على سبيل المثال في جانب الألبان، يعني الآن نحن نعمل في جمعية مديرية باجل، والمديرية بحجمها وكبرها وكونها مترامية الأطراف تنتج إنتاجية كبيرة في هذا المجال، مجال الألبان. والعديد من الجمعيات أيضا تشتغل في تسوق ألبان للمنتجين في المديرية، منها جمعية مديرية باجل تسوق يوميا ما يزيد عن 5,000 لتر، ويستفيد من هذا المشروع ما يقارب 2,800 أسرة سواء مباشرين وغير مباشرين من هذا المشروع.
0: 5,000 لتر يوميا،
1: 5,000 لتر يوميا ما يزيد يعني 5,000 إلى 5,500 لتر يوميا يعني
0: من الألبان.
1: نعم
0: شيء جميل. رقم
1: بدأنا في هذا المشروع ب40 لتر، احنا بدأنا في هذا المشروع ب40 لتر وعانينا في هذا المشروع، لكن صمدنا وكان لنا هدف إلى أن نصل إلى يعني إنجاح هذا المشروع، والحمد لله وبفضل الله نحن اليوم نسوق ما يزيد عن 5,000 لتر يوميا، ويستفيد من هذا المشروع أسر كبيرة وأسر يعني تستفيد الاستفادة اليومية والأسبوعية بمواجهة قوت يومهم. وهذا يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي نوليها أيضا احنا اهتمام في جمعية مديرية باجل.
0: نعم عظيم. هذا شيء مبشر ومطمئن، وإن شاء الله يعني يتكثف ويتضاعف العمل ويحسن وينظم بشكل أكبر، بحيث أنه تصل مديرية باجل إن شاء الله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في كل شيء، وتبدأ بالتصدير حتى لمنتجاتها الزراعية والحيوانية والمشتقات، مشتقات الحيوانية زي الألبان وكذا. جميل جميل جميل جدا. طيب كيف تعمل الجمعية أستاذ على مسألة يعني إنتاج السماد البلدي، وهل هناك إسهامات في الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية، ويكون هناك تقليل للاعتماد على الأسمدة الخارجية؟ هل في أنشطة في هذا الإطار؟
1: نعم طبعا نحن في جمعية مديرية باجل يوجد لدينا وحدة الأسمدة المختصة بهذا المجال، ومن خلال هذه الوحدة نعمل على النزولات الميدانية والتوعية بأهمية الأسمدة العضوية والأسمدة البلدية، يعني الأسمدة السماد البلدي، ومستمرين وساعين بإنشاء يعني مركز السماد البلدي. الآن لا زلنا مستمرين بجمع المخلفات وجمع المخلفات العضوية، ومستمرين إن شاء الله إلى أن يكون لدينا في الجمعية مركز لإنتاج هذا السماد اللي هو السماد البلدي. ولا زال العمل الميداني مستمر من خلال وحدة الأسمدة والبيدات لتوعية المزارعين بأهمية السماد البلدي والسماد العضوي وبمخاطر اللي هو الأسمدة الكيماوية التي تعمل على الضرر، ضرر الأرض وضرر المحصول وضرر المستهلك أيضا.
0: نعم جميل. طيب أيضا الإرشاد الزراعي أستاذ عادل، أنت تعرف أنه بيأثر يعني بشكل كبير جدا عندما بتقدم الخبرات والتقنيات والمعارف اللازمة للمزارعين، يعني يحسنوا من الداخل، يحسنوا من من الإنتاج، من جودة الإنتاج وكم الإنتاج. حدثنا عن أهمية الإرشاد الزراعي في المجتمع ودور الجمعية في هذا الشيء.
1: طبعا الإرشاد الزراعي هو يعتبر ركيزة أساسية للمزارع. الجمعية تعمل من خلال المجموعات الإنتاجية ومن خلال برامج الأنشطة الميدانية على توعية المزارعين عبر هذا المجال اللي هو الإرشاد الزراعي. عملنا في هذا المجال بتشكيل المجامع الإنتاجية، ويوجد في ضمن المجامع الإنتاجية المزارعين ذات الخبرة والميسرين أيضا ذات الخبرة في هذا الجانب، لأن المجامع الإنتاجية عبرها يسهل عملية الإرشاد الزراعي، يسهل نقل الخبرات فيما بين المجموعة الإنتاجية الواحدة، يسهل أيضا على الجمعية تنفيذ أي خطة إرشادية عبر الميدان من خلال هذه المجامع الإنتاجية ومن خلال البرامج الإرشادية ومن خلال أيضا الميسرين ومن خلال المزارعين ذات الخبرة. نعمل على نقل الخبرات فيما بين المزارعين عبر المجامع الإنتاجية، وكذلك يوجد لدينا وحدة إرشاد يعني تعمل بفريقها في هذا المجال في الميدان كل ما تطلب العمل لأي برنامج إرشادي في الميدان. نضع الخطة الميدانية لهذه الوحدة مع فريقها، ويتم النزول الميداني للمزارعين والإرشاد الزراعي بالتعاون أيضا مع الجهات ذات الاختصاص سواء الهيئة العامة لتطوير التعامة أو الاتحاد التعاوني الزراعي.
0: جميل جميل جدا. طيب في الأخير أستاذ عادل، أبرز الرسائل أو إيش الرسالة اللي توجهها أنت في هذا اليوم في هذا اللقاء للمزارعين؟
1: طبعا نحن رسالتنا للمزارعين أن العمل التعاوني والعمل المنظم يعتبر هو الأساس في تحقيق أي نهضة زراعية، وفي يعني خصوصا عبر المجامع الإنتاجية، لأن عبر المجامع الإنتاجية يستفيد المزارع من تخفيض الكلف، حتى تخفيض كلف المدخلات سواء الحراسة المجتمعية أو المبيدات أو نعم. الأسمدة أو أيضا الإرشاد الزراعي نفسه
0: نعم.
1: ويستحسن أيضا في هذا المجال اللي هو رسالتنا للمزارعين بأن ينضم جميع المزارعين الذين لم ينتسبوا إلى الجمعية، عليهم أن يلتحقوا بالجمعية، وكذلك عليهم الانضمام بالمجامع الإنتاجية، لأن العمل الفردي في الزراعة يواجه تحديات كبيرة أكثر من العمل عندما تكون عبر مجموعة إنتاجية وعبر عمل تعاوني لأن العمل التعاوني دائما هو السبيل الذي عبره تحقق التنمية المستدامة.
0: نعم.
1: كذلك رسالتنا إلى الأخوة المزارعين بالحفاظ على الموارد الطبيعية، لأن الموارد الطبيعية تعتبر هي أمانة، وهي تعتبر للأجيال الحاضرة والأجيال أيضا المستقبلية، خصوصا الأرض والمياه، لأنها تعتبر الأرض والمياه هي رأس مال المزارعين، هي رأس مالهم الحقيقي. والاستخدام الجائر للمياه والاستخدام الجائر للموارد الموارد الطبيعية يهدد مستقبل هذه الأجيال. فلذلك رسالتنا ونصيحتنا للمزارعين أن يحافظوا على هذه الموارد من خلال إدخال الري الحديث، سواء الري بالتنقيب، الابتعاد عن الهدر، هدر المياه، لأن القطرة واللتر الماء والقطرة الماء التي يوفرها تعتبر هي حياة لمحصول اليوم والمحصول الغد أيضا.
0: سلمت. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عادل. انتهى الوقت علينا، كان الحديث معكم مهما جدا. أشكركم جزيل الشكر الأستاذ عادل سام، رئيس جمعية باجل التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. تحية كبيرة لك ووفقكم الله، وتحية لجهودكم، وإن شاء الله يعني يكون هناك نهضة زراعية واقتصادية شاملة في باجل والحديدة واليمن كافة.
1: شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله تتحقق هذه الأمنية
0: بإذن
1: الله تعالى.
0: بعون الله، في أمان الله. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء معكم من برنامج يدن تزرع من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. تقبلوا التحيات محمد حاتم، أيوب شوقي إدريس، سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. آفاق الخبر.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى آفاق الخبر وإلى أبرز الأخبار الإقليمية والمحلية. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط النصح للأنظمة العربية والإسلامية بعدم الانخراط في العدوان السعودي على اليمن، مؤكدا في كلمة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر أن الملاحة الدولية آمنة، وأن ما يهددها هو تحويل النظام السعودي لمنطقة باب المندب إلى ساحة حرب. وأكد المشاط أن مشكلة اليمن تتمثل في نظام سعودي انقلابي وغير شرعي، مشددا على أن الشعب اليمني ماض في مواجهة التحشيدات حتى كسر الحصار وإنهاء العدوان، ومحذرا من أن أي مساس بالمقدسات الإسلامية هي خط أحمر. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في فرض معادلاتها وتوجيه أقصى الضربات للعدو السعودي حتى تحرير كامل التراب الوطني. وجاء ذلك في برقية تهنئة للقيادة بمناسبة عيد ثورة 14 من أكتوبر، حيث حذر العدو السعودي من مغبة الرهان الخاسر والارتهان للمستكبرين، مؤكدين أن الحصار البحرية والعسكرية المفروضة ردا على الحصار الظالم يسير بكفاءة عالية وفق توجيهات القيادة. بدوره بارك المكتب السياسي لأنصار الله للقيادة والشعب ذكرى 14 من أكتوبر المجيدة، مشيدا بالنضالات والتضحيات الكبيرة في مواجهة الاحتلال والوصاية السعودية. وأكد البيان أن الجولة الحاسمة من التصعيد ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ماضية بعون الله نحو تحقيق أهدافها الكاملة بوقف العدوان ورفع الحصار، مذكرا بأن التاريخ أثبت دوما أن اليمن كان وما يزال مقبرة للغزاة. وفي السياق الوطني ذاته، أكد محافظو المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في تصريحات بمناسبة الذكرى 63 لثورة أكتوبر أن الأحرار لن يخون تضحيات الآباء وسيتصدون المحتلين الجدد بكل السبل. وأوضح محافظو حضرموت وشبوة والمهرة والضالع وأبين أن الاحتلال السعودي الإماراتي الجديد يسعى لنهب الثروات وفرض الوصاية، داعين أبناء الجنوب للوقوف صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة لطرد تحشيدات العدو والاستفادة من قرار العفو العام. وعلى الصعيد الشعبي والقبلي، تواصلت الوقفات والنكفات المسلحة في محافظات عمران وحجة وذمار تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وأكدت قبائل عيال سريح وقفل الشمر وميفعة عنس جاهزيتها الكاملة لرفض الجبهات ومساندة القوات المسلحة، مجددة التفويض المطلق للقيادة الثورية في تنفيذ خيارات الردع، ومستنكرة الجرائم المستمرة للعدو السعودي بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة الراحل رضوان الله عليه. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة ماضية 104 غارات جوية وصاروخية عبر طائرات F-15 وتايفون وانطلاقا من القواعد القتالية. العميد سريع أوضح أن الغارات استهدفت العيان المدنية في العاصمة صنعاء وثماني محافظات مخلفة شهداء وجرحى، مشيرا إلى أن إجمالي الغارات بلغ 2200 81 غارة منذ بدء التصعيد الأخير. في مسلسل جرائمه المتواصلة، ارتكب العدو السعودي مساء أمس جريمة جديدة بحق المدنيين في محافظة صعدة، استشهد فيها مدنيان واثنان آخران إثر قصف مدفعي استهدف قرى سكنية بمديرية شدا الحدودية. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من استشهاد وإصابة 6 مواطنين بنيران العدو السعودي طالت مناطق مأهولة بالسكان في مديرية باقم الحدودية.

أدانت شركة النفط اليمنية بأشد العبارات استهداف طيران العدو السعودي لمنشأة الصباحة في صنعاء ومحطة تموين السيارات بمديرية باجل، معتبرة الاستهداف جريمة متكررة بحق منشآت مدنية وخدمية تخدم المواطنين. الشركة أكدت أن منشآتها مدنية خالصة ومملوكة للشعب اليمني، مشددة على أن الوضع التمويني مستقر تماما والكميات متوافرة لتغطية الاحتياجات بصورة طبيعية، داعية المواطنين إلى الاطمئنان. في الحديدة، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي لمنشأة شركة النفط بمنطقة رأس عيسى. الدكتور الأصبحي أوضح أن استهداف المنشأة الحيوية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني ويهدد الأمن البيئي والاقتصادي، ويضاف إلى سجل جرائم العدوان بحق الشعب اليمني. وعلى صعيد تداعيات التحذيرات اليمنية، كشفت وكالة أنباء عالمية بينها رويترز عن توجيهات سعودية بإخلاء المقر الرئيسي لشركة أرامكو في الظهران وإلزام الموظفين بالعمل من المنازل إثر اندلاع حريق وتحسبا لضربات يمنية. الإخلاء والاضطرابات الميدانية جاءت عقب تحذير عاجل أطلقه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد حسريع، دعا فيه للابتعاد الفوري عن منشأة أرامكو في الدمام ومطار الملك خالد ومصفات الرياض في حال ارتكب العدو أي حماقة باستهداف العاصمة صنعاء. وإلى التطورات في المياه الإقليمية، كشف قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني الأدميرال علي عظمائي أن المحاولات الأمريكية لتهريب ناقلة النفط عبر مضيق هرمز ترفض تكلفة البرميل أو ترفع تكلفة البرميل إلى 150 دولارا. وكانت بحرية الجيش الإيراني قد أعلنت تعرض ناقلة نفط مخالفة لإضرار واشتعال حريق بعد إطفائها أنظمة التتبع ومحاولتها عبور منطقة محظورة شرق المضيق، مؤكدة فرض الرقابة التامة على كافة التحركات البحرية في المنطقة. إلى فلسطين المحتلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استقبال مستشفياتها لسبعة شهداء وسبع إصابات خلال 24 ساعة ماضية جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. التقرير الإحصائي بيّن أن إجمالي الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ 1498 شهيدا و5306 إصابات، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي إلى 74388 شهيداً.

0: إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. نقرأ في تحليلنا اليوم تداعيات التحول الاستراتيجي في معادلات المواجهة مع العدو السعودي، فمع تصاعد العمليات اليمنية على مستوى الكم والكيف وتنوع استهداف الأهداف الحيوية في العمق السعودي ردا على كل حماقة وتطبيقا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، يتساءل المراقبون عن مآلات والإخفاق العسكري والاقتصادي للرياض وعن أبعاد المعركة الميدانية في تعز وجبهات بقية الجبهات. للحديث عن هذه الملفات يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. طيب الله أوقاتك أستاذ عبد الله.
1: حياكم الله سيد العزيز، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والعزة والنصر والتمكين. تحية لكم وتحية للمستمعين الكرام وتحية لأبطال القوات المسلحة الذين يسطرون اليوم ملامح يعني أسطورية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: مرحبا بك. بداية، كيف تقرؤون دلالة تصاعد العمليات اليمنية على مستوى الكم والنوع واستهداف الأهداف الحيوية في العمق السعودي ردا على تصعيده الأخير؟
1: بالتأكيد يا سيدي، المشهد يفرض نفسه، والواقع اليوم هو ما تحقق قواتنا المسلحة من استهدافات كبيرة هي تأتي في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد. هذه المعادلة التي بالفعل وضعت العدو السعودي في مكانه وفضحته بشكل كبير وبشكل واضح، اعتداءه على بالأمس على العديد من المناطق، منها التابعة لشركة النفط في منطقة الصفاحة وكذلك في باجل وكذلك مجازره المستمرة على المدنيين. كان لزاما على الجيش اليمني أن يكون له رد وأن يكون له موقف تجاه هذا التصعيد السعودي، ووجدنا بالفعل ما حصل خلال الساعات الماضية كان كبير جدا بكل ما تعني الكلمة من معنى. عندما نذكر بأن يتم استهداف المتر الرئيسي لشركة أرامكو، هذا يعتبر يعني نقطة تحول كبيرة ونقطة تحول استراتيجية في أسلوب الرد وكذلك في المعادلة العسكرية التي أضحت عليها المنطقة. عندما نتحدث في العجز عن السعودية وما كانت تعتبر نفسها من قوة إقليمية والمتحكمة في زمام الأمور في العالم العربي، نجدها اليوم خاطئة ونجدها اليوم يعني بالفعل شبه عاجزة بعد أن فشلت في أن تستنجد بالأمريكيين، ثم تستنجد بالصهاينة، ثم تستنجد بالكثير من الدول. لكن هذه الدول يدركون تماما، وإن كانت في مواقفها أو بياناتها تظهر بأنها مع الموقف السعودي، لكن في الأساس نستطيع أن نقول بأنها فشلت أو رفضت الانخراط مع السعودية في الانضمام الى العدوان على اليمن. وهذا ان عبر او ان يصلنا الى معادله بالفعل، لان اليمن اصبحت قوه اقليميه، اصبحت الجميع يخشى مجرد غضب الانسان اليمني او المواطن اليمني او حتى القوات المسلحه. وهذا بالفعل يعني يصل بنا الى هذه النتيجه، لان اليمن اصبحت قوه اقليميه واصبح الرد اليمني قادر على الوصول الى المناطق التي يريد وبالوقت الذي يشاء. ومع أن التحذير بالأمس كان هناك صدور بيان من قبل المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، وذكر بالاسم المناطق التي سيتم استهدافها، وبالفعل وجدنا مدى الفشل الذريع في الكيان السعودي في اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات ووصولها إلى أهدافها، مما يؤكد بأننا أمام مرحلة جديدة بالفعل في المعادلة العسكرية.
0: نعم. طيب، على مستوى التطورات الميدانية في محافظة تعز وعودة الحياة إلى المناطق المحررة، كيف تقيم أستاذ عبد الله فشل الرهان السعودي على الورقة الداخلية وعلى التحشيدات؟
1: نعم، هناك وأنا أشكرك سبايب على هذه النقطة. أنا في غاية الأهمية، يعني نحن أمام نقطتين مهمتين لا بد أن نذكرهما. أولا قدرة اليمن على أو قدرة اليوم قواتنا المسلحة على بسط سيطرتها وعلى القضاء على التحشيدات أو التحركات السعودية في أي مكان داخل اليمن أو خارج اليمن. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا نحن كإعلاميين بالفعل استغربنا، يعني كنا نجد بأن هناك قد تكون صعوبة

0: بعد عملية التحرير صعوبة في عملية تطبيع الوضع المعيشي، في عملية التعامل، في لكننا وجدنا بالفعل بأن كان المواطن في محافظة تعز من خلال تواصلنا ومن خلال الزملاء الذين زاروا حتى المناطق المحررة في محافظة تعز، وجدوا بأن الناس مرتاحين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني كان هناك تضييق وكان هناك يعني حالة تم يعني بالفعل لم يكن أو لم نكن نتصور بأن يكون وضعهم في سارك بهذا الوضع المأساوي بالفعل في مسألة الحريات، في مسألة حتى أسلوب المعيشة. يعني اليوم اختلفت يا سيد العزيز، اليوم عندما تتحدث عن الشمايات، عندما تتحدث عن الوازعية، عندما تتحدث عن
1: التربة كذلك، نعم
0: المتراخ التربة بالفعل، يعني من أهم ما وجد المواطن أن توفرت لديهم السلع. يعني تخيل أن قيمة الفواتير الكهرباء انخفضت بشكل كبير جدا، يعني بأنهم كانوا
1: فارق الصرف أيضا على مستوى الأمان. يعني كل ذلك رأينا أستاذ عبد الله فيما يتعلق بالترحيب والاستبشار والفرح الذي بدا على وجوه ومحيا أبناء المنطقة نفسها. يعني كان هناك، مع أن كان هناك ضخ إعلامي كبير من قبل العدو السعودي وأدواته في ترهيبهم وشحنهم طائفيا ومناطقيا ضد الجيش اليمني وضد القوات التي تتحرك للتحرير، ولكن تفاجأوا حتى هم ظهروا يعني وتحدثوا أبناء تعز أنفسهم، مواطنين عبروا عن فرحتهم، عن الأمن الذي وجدوه، عن أيضا الرقي والتعامل الجميل من قبل القوات المسلحة اليمنية وأيضا أنصار الله وبقية يعني المقاتلين الذين تحركوا لتحرير هذه المنطقة من تحشيدات النظام السعودي وأدواته.
0: صحيح، وهذا ما ذكرته بالفعل يا أستاذ غيب، لأنه بالفعل يعني كانت هناك مخاوف في هذا الاتجاه، لكننا وجدنا بالفعل بأن الحالة الأمنية، الحالة المعيشية بالنسبة للأوضاع في المناطق المحتلة والله أنها أوضاع مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وعندما يأتي التحرر نجد بأن هناك بالفعل حتى يعني حالة اندماج غير عادية ومسألة تطبيع وانخراط. يعني أنا أذكر لك أستاذ أيوب على سبيل المثال والمستمعين الكرام، يعني معركة المخا، معركة المخا والوحيس ووصولا إلى دبات بالفعل، يعني كان هناك يعني أقولها بكل صراحة، يعني حتى من أبناء المحافظات، أبناء من أبناء محافظة تعز المنخرطين في صفوف القوات المسلحة كانوا كلها بالفعل، لكن عندما بدأت في الوازعية والتربة وجدنا بأن هناك انخراط كبير، وهذا ما يؤكده حتى لنا مسؤولين عسكريين في تلك المناطق بأن هناك انخراط واندماج كبير، لأنهم وجدوا بالفعل الصورة المغايرة لما كان يروج له الإعلام السعودي و الإخواني وحتى التابعين للخائن طارق عباس. بالفعل تغيرت الصورة لديهم وبدأوا بالاندماج، ونحن نتحدث عن عدة ساعات أو عدة أيام فقط من عملية التطبيع. لذلك أنا أؤكد لك في هذا الاتجاه بأن العدو فشل إعلاميا في التحرير، فشل عسكريا كما هو واضح حتى على مستوى محافظة طحج اليوم، وما يحصل من انتصارات كبيرة في المنطقة لتأمين باب المندب ولتأمين منطقة الذباب بشكل كبير. هناك اليوم حالة اندماج أو نستطيع أن نقول حاضنة شعبية حتى في هذه المناطق المحتلة، وهو يؤكد لك على مدى الحالة التعيسة التي كانوا يعيشون بها في ظل الاحتلال السعودي. وإن شاء الله سنشهد خلال الفترة القادمة حتى انتصارات كبيرة، وسيتم تحرير محافظة تعز إن شاء الله.
1: نعم.
0: بالكامل بإذن تعالى،
1: بعون الله تعالى. إذن أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف.
0: شكرا جزيلا لكم سيد العجب.
1: شكرا، في أمان الله. مستمعينا الكرام، إلى المحور الثالث وإلى التفاعلات، سوف نقرأ ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بنماذج، وبداية برشيد الحداد يقول: المعمل الفاضلي التابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، والذي تفيد المصادر أنه كان هدفا لصواريخ صنعاء البالستية، تجاوزت تكلفة إنشائه 50 مليار ريال سعودي، ينتج 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال، يسهم بشكل كبير في توليد الطاقة الكهربائية. عبد الله الفرح يقول: فيما يبدو أن اليمن لا يوجد لديه فائض وقت ويريد حلا سريعا، لأنه يريد أن يبني دولة ويعوض شعبه ومجتمعه، ولذا لن يقبل وعودا وضمانات لتوقيع اتفاق طويل ولو كان في مصلحة اليمن، بل يريد اتفاقا سريعا لأن ما خسره شعبه من صحته ومرتباته وأمن الكثير الكثير، ويريد تعويض ذلك وبشكل سريع. زكريا الشرعبي يقول: يظهر التخبط الدعائي للعدو السعودي في المأزق الذي يعيش فيه نظام بن سلمان، فمن جهة يجد نفسه بحاجة إلى الحفاظ على صورة السعودية في العالم وأنها وجهة للاستثمار، لكنه في ذات الوقت لا يستطيع إخفاء حرائق أرامكو وتعطل المطارات، ومن جهة يريد أن يظهر نفسه قويا أمام شعبه كورقة امتياز أساسية روج بها لسلطته وقمع أبناء عمومته، لكنه يجد الانفجارات في كل مكان في عمق عاصمته. حميد رزق يقول: عندما يقول ترامب اتصلت بابن سلمان وسأدرس إمكانية توجيه أمر لأردوغان يتدخل لحماية المملكة، ألا يعني ذلك إهانة جديدة وملطام أمريكي بين العيون لولي العهد السعودي وإهانة مستحقة للانتهازي أردوغان؟ لو فيهم ناموس وشرف لما ابتلعوا الإهانة والمسكاع. والله. ويقول علي جاحز: محللو القنوات القطرية يحسسوك أن خزانات الصباحة بحجم أرامكو هي مجموعة ألواح زنك وكم طن حديد وإسمنت ورجعت أجمل وأقوى بعون الله. أيها المطبلون، حللوا ما حصل وسيحصل بإذن الله في منشأة أرامكو، بقيق وخريص وينبع والرياض إلى آخره، وترقبوا، وذا الحين ستملأ الفضاء الإلكتروني قريبا بإذن الله. مصطفى عامر يقول: قال الحزمي أننا نستخدم السحر، وقال الغاوي أن لدينا باسيج، وأقول لهما يكفي ابن سلمان ما فيه من فجايع. مع تقدير العميق لما يقومان به من جهود مشكورة بالطبع في القضاء على ما تبقى من معنويات العدو، وهذا إن تبقى بالتأكيد. عبد الرحمن الأنومي يكتب: السعودي حاول أن يصنع انتصارا إعلاميا ليرمم به فشل على كل المستويات، فأطلق حملة دعائية مكثفة مسبقة لاستهداف منشآت شركة النفط، لكنه ورط نفسه في العدوان، وحفز القوات المسلحة لتعلن عن استهداف منشآت محددة رغم أنها تستهدف المنشآت النفطية، لكنها في هذه المنشآت أرادت إغلاقها نهائيا. إذن بهذه التغريدة نختم مستمعينا الكرام ونصل إلى ختام آفاق الخبر. دمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وباس الشعب اليمني من باس الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تظهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
5: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
6: والله يا سيدي،
5: إن أجسادنا اكشعرت،
7: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
5: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
8: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
9: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
5: والله لو وضع الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
10: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
11: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
4: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
12: الآن من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
13: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
14: يا ابن رسول الله،
15: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
16: يا سيد حتى الموت،
17: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
18: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
19: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
20: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
21: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من رضا،
22: ونعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

0: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: سلام الله عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. المعركة حامية الوضيس، والدعم متواصل من كل حدب وصوب مواقع التواصل حريقة والواقع قصتكم. هذا كله لنحن اليمنيين، لا أقول لكم لمن، للشرعية عبيدة السعودية. اسمعوا.
2: أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي انطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، موضحا أن إرادة الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة اليمنية وكافة التشكيلات العسكرية ودعم الأصدقاء والأشقاء، سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار.
1: الله أكبر، الله أكبر. عملية عسكرية انطلقت لتحرير صنعاء، شاركت فيها 100 طائرة حربية سعودية بدعم أمريكي وفرح صهيوني. ناهي لك يا عليمي ناهي، أنت وشلتك المعفنين، ما نتيجة عمليتكم هذا؟ أيش نتيجتها؟ اسمعوا.
3: أعلنت القوات المسلحة سيطرة على مدينة المخا غربي محافظة تعز بعد معركة عنيفة مع الحوثيين.
1: سيطرتوا على ما؟ على المخا وباب المندب مرة واحدة؟ ولا تم طردكم من مدينة التربة ورأس العارة وقتل تحشيدات سعودي بالمئات والوصول لباب بيتك يا عليمي، لباب بيتك بعد 10 ساعات فقط من إعلانك لعملية فجر اليمن الذي كملت في الظهر. نعم نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى عادت مدينة التربة لأحضان وطنها وعاصمتها محررة عزيزة بعد أعوام من الصلبطة والفساد والاحتلال السعودي.
4: صباح جميل إلى أبعد حد، راح الكابوس مننا الأمانة، سحرنا بالأمن والأمان كذا الأمانة، وهذا الناس هذا مع الوطن، ما نشي إحنا مع السعودية مع إسرائيل مع أمريكا، هذا الهدف حقنا، هذا أخواننا اليمنيين فوق على رؤوسنا، الناس هذون بيحموا الناس كامل، بيحموا اليمن، بيحموا كله،
5: كلنا
4: بنقف صف واحد معهم، شعب يمني واحد، شعبني واحد.
6: هل كان في شحن ضد
7: ها ها إنه بيجي يعملوا بهم، إنه بيجي يفعلوا بهم، وإيران مع الحرس الدوري، وإنه حبوش معهم صومالش يدخلوا البيوت يذبحوكم، لا في حبوش ولا حاجة، صار الله ولا عملوا أحسن ناس وصلوا قسماً بالله ولا أحد.
8: أجيتم فوق الرأس والعين، أنتم إخواننا على الرأس والعين والقلب، ونحن يمنيين ولا نريد العدوان السعودي والإماراتي والأجنبي أن تتدخل في اليمن إطلاقاً، نحن شعب يمنيا واحد من الجنوب إلى الشمال، من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد، يمن لا بيننا بين سد عادي، أهم شيء العدوان الأجنبي.
1: مستمعينا الكرام، عدونا مهرتها الكذب والفجور، وهذا مش غريب عليه، وبيحاول يوهم أصحابه بانتصارات وهمية ترد لهم أنفاسهم، لكن كل ما قدروا عليه هو تصرفات وحشية لا أخلاقية انتقامية بحق الأسرى، وما صوروا من دهسر الأسرى بالمدرعات وتمثيل بجثمان الشهيد في تعز كشف دناءتهم وحقدهم وخصتهم وشيطنتهم، وأنهم مش أهل للشرعية ولا لمشروع دولة ولا لحضاره.
9: اليوم حصلت جرائم في اليمن لا يقبلها عقل ولا منطق ولا إسلام ولا دين ولا مروءة ولا أخلاق،
5: إعدام الأسرى بهذه الطريقة الشنيعة التي لم نرى لها مثيل في اليمن، ولا يقبل عاقل ولا يقبل إنسان. المجتمع الدولي كله يشاهد، المجتمع الدولي كله يراقب، وكل شيء مسجل عندهم. أنا كيف كيمني أنا كيف أمنكم لو دخلتم مدينتي؟ كيف أمنكم الأطفال على نساءنا على أملاكنا على بيوتنا على حياتنا؟ كيف بنأمنكم؟
1: نعم نعم، ولأن أخلاقهم هكذا أشدة على المؤمنين، رحمة على الكفار، وأعداء الله النظام السعودي فالدعم منهمر عليهم والإعلام شغال على حسابهم، يكذبوا ويزيفوا ويحرفوا ويحرضوا. ما فعلوا؟ النظام السعودي قبل أسبوع استقبلوا طائرة صهيونية وعالجوا الركاب واهتموا بهم بكل إنسانية ومودة وحب، باقي لا يسجدوا لهم. لكن فوق اليمني المسلم يرسل 100 طائرة ويعترف بها رسميا. المهم انك اعترفت اخيرا يا سعودي بعد الغمغمة والكذب ومزيقة استهداف المدينة ومكة.
9: طالعين بيفتخروا انه 100 طيارة قصفت رجال الله في اليمن، يا ريت شفنا طيرانكو بيقصف الاحتلال وغزة بتنباد، ولكن كل حدا بحارب الاحتلال انتو يا آل تعوس وحكام العرب الصهاينة بحربون يابعا الاحتلال وامريكا. والكو امريكا طلعت قالت احنا مش قدرة انصار الله وقالت عنهم اقوياء. انتو يا آل تعوس منكتر من سنوات عزمن طويل وهم بحاربوا فيكو ودائما بضربوكو بالصرماي وبترجعوا معهم. المشكلة مش شون سياستكو نفس سياسة الاحتلال، بتضربوا مدارس بتضربوا مدنيين، والكو انتو بتحاربوا ناس ارجل منكو ودافعت عن مصر الرسول، عكسكو تماما قدمتو كسوة الكعب لأبستن، والكل ما أمنوه على الحرمين كيف نأمنه على المسجد الأقصى؟ قسما بالله العظيم لو إجانا وطوق الدنيا كلها ما بنأمنك على المسجد الأقصى يا ولي العهر، دمرت بلاد المسلمين ولكل اللي بصير في بلاد المسلمين بسببك، والقيتها بتدمر في اليمن وقاعدين يفتخروا بالطيران. يا ريت شفناكوا على الاحتلال لما نعتدى على قطر كمان، وين كنتوا؟ ما بتقدروش. الله ينصر رجال اليمن، سلام.
1: هذا هي الخلاصة والقصة ببساطة. الواقع يتكلم عن بطولات تضحيات كلها في سبيل الله وفي سبيل استعادة حق اليمني وكرامة الشعب اليمني، وكل واحد جندي في هذه المعركة من موقعه من تلفونه، فاختار أي صف بتوقف معه وسجل موقف مشرف. وسلامتكم.
0: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

0: نقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ حضور قبائل الجماعة في هذا اليوم
2: والجاهزين لإشارة السيد

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتسجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

0: جينا بعد اثنا وعتادنا ويادي اثنا على الجناك.
1: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
2: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرة
3: هبطت إجبارية، وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقاك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه. انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: ورب محمد لأكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها. هاي هارات من
5: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
6: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللحة اليمنية.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 جمادى الأولى 1448 للهجرة، الموافق 14 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك. فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.

0: واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

كدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

Yeah.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كانت الأيام التي يعيشها ميثم عصيبة، فالأمور في الكوفة قد تغيرت، وقد فقد الكثير من أصدقائه المخلصين، ولكن ذكراهم تعيش في روحه وقلبه وعقله. فهو يذكر عندما كان يذهب إلى أمير المؤمنين يرى دائما ذلك الرجل المسن عمار بن ياسر واقفا بجانب الباب وكأنه ينتظره. فكان عمار يمسك يده بلطف إذا دخل الدار ويستوقفه، فلا ينزع يده من يد ميثم حتى ينزعها ميثم أولا، وكان يعانقه ويقول:
2: أتعلم يا ميثم بمن تذكرني؟
3: من المؤكد لا أذكرك بأحد من العرب.
2: لا فرق بين عربي وعجمي يا أخي، لقد سمعت ذلك من رسول الله. عيناك الثاقبتان الحزينتان تذكرانني بأخي سلمان.
1: لقد سمع ميثم باسم سلمان أول مرة على لسان عمار، فسلمان الذي طوى طرقات طويلة وصعبة حتى وجد ضالته، حيث ابتلي باللصوص ثم بيع عبدا ثم سجن فترة من الزمن حتى انتهى به المطاف في المدينة، هو أيضا كان عبدا لامرأة، لكن الفارق بينهما أن سلمان كان عبدا عند امرأة يهودية، إلى أن مر الرسول يوما فرآه يعمل في بستان نخيل فاشتراه وحرره وصار من آل الرسول. لقد عده الرسول من أهل بيته. ما أشبه قصة حياتيهما. ميثم أيضا اشتراه علي أمير المؤمنين وصار صاحب الخليفة في الكوفة وأمين أسراره. وقال عمار يومها لميثم:
2: كان سلمان رجلا عفيفا وتقيا يا ميثم، مثلك تماما، أحبه رسول الله حبا جما كما يفعل أمير المؤمنين. إن عليا يحبك ويقدرك.
3: ماذا تقول يا رجل؟ أين أنا بائع التمر وابن بائع التمر؟ وأين أمير المؤمنين؟
1: ما إن قال ميثم ذلك حتى طفحت عيناه بالدموع. عند ذلك ضمه عمار مرة أخرى إلى صدره وهمس في أذنه:
2: لا تقلل من شأنك يا أخ الفرس، فأنت تعلم أن عليا يحبك كثيرا.
1: كانا عندما ينتهي حديثهما يدخلان الدار ويعبران بالقرب من بئر كان أمير المؤمنين قد حفرها بنفسه، بئر لا يوجد في المحيط نظير لها في عذوبة مائها، ثم يتوجهان إلى الغرفة التي يجلس فيها أمير المؤمنين وحيدا. خرج ميثم إلى أزقة الكوفة ومر بجانب دار جعدة وهو يتأوه ويتحسر. كان يشعر بخلو مكان عمار، وكان يشعر كأن ثقل امتداد نظراته ما زال جاثما على كاهله. أكمل مسيره ومضى من أمام مسجد الكوفة. فقد اشتاق إلى تلك المرأة العجوز. صوت ماجدة كان يمنحه السكون والطمأنينة. تلك المرأة العربية كانت تعرف الجميع جيدا وتعلم ما يدور في رأس كل قبيلة. قالت له يوما:
4: لو يعلم هؤلاء الكنديون الذين هم مع علي اليوم أن السلطة ستعشش في وكر آخر لانقلبوا على أعقابهم ولسلوا سيوفهم لهدف آخر. فالقبائل التي اجتمعت في الكوفة كانت مختلفة الأفكار، فهم لم يكونوا على قلب واحد على الرغم من تجمعهم.
1: هذا الأمر كان يقلقه كثيرا، حتى إنه قال لأمير المؤمنين ذات مرة:
3: إن قومك على لسان واحد ولون واحد، لكن في قلوبهم أفكار شتى.
1: عندها أمسك أمير المؤمنين معصمه بلطف ونظر في وجهه، فقرأ ميثم في عينيه: إني أعلم منك بهذه المدينة المتقلبة بألف صورة ووجه. انعطف ميثم نحو دار ابن حريث التي سكنت مؤخرا. كان عدد كبير من الرجال قد تجمعوا قرب النخلة ينحرون جملا عند زاوية ميدان الكناسة. كان الخنجر لا يزال منغمسا في لبة البعير، بينما الحيوان الضخم والقوي يهدر ويقاوم بشدة ويحاول أن يستعصي على الرقود. أما الرجال فكانوا يمسكون بالحبل في عنقه ويشدونه إلى الأسفل حتى يجثو على الأرض. كانت الدماء تفور إلى السماء عند كل هدرة يطلقها الجمل، حتى صبغت جدار بيت عمرو بن حريث. في نهاية الأمر شخر البعير شخرة قوية محاولا أن يحرر نفسه، لكن الرجال كانوا أقوى منه واستطاعوا أن يثبتوه بقوة. مع مرور اللحظات نزفت دماؤه أكثر فأكثر، فضعف الحيوان وسقط إلى الأرض. لم يستطع ميثم تحمل ذلك المشهد، فتجاوز الرجال ومضى. كان يفكر في نفسه بقوله:
3: أنا مجروح مثل هذا البعير، إلا أن جرحه من دون شاهد أو عدامة. كم أود في هذه اللحظة لو أني أتحدث إلى أحد ما، لكن يا لسوء حظي لم أجد أحدا لأكلمه. أين أذهب؟
1: توجه ميثم إلى سوق السمك، يعرف أن رستم ليس هناك، فدكانه صار مثل خرابة من غير صاحب. لقد انهار سقفه وخر سعف نخيله إلى الأرض. لم يعد سوق السمك برونق الماضي في غياب صياح أبي الفوارس. انعطف خلف محلات بائعي القماش وتابع سيره على الرغم من بعد الطريق. كان مزاج ميثم فاترا، فلقد قال في نفسه:
3: أشعر أن قلبي مليء بالحزن والأسى، وصدري مثقل بالألم والهموم. كم أود لو أتحدث إلى أحدهم، لكن مع من أتحدث؟ فأمير المؤمنين مشغول في هذه الأيام بالإعداد لحرب أخرى، أما أصحابي فلم يعودوا موجودين.
1: وصل إلى نهاية سوق القماش المتصل بحي بني كندا. كانت الأصوات متعالية، صراخ من هنا وصراخ من هناك. تذكر ميثم ما قاله رستم عن الأشعث رئيس قبيلة كندا. لم يكن حينها ليصدق كلامه، لكن حديث ماجدة ما زال في ذهنه، وسمع أحاديث أهل الكوفة ونقاشهم حول ما جرى من أحداث. أحدهم قال:
5: لقد سللنا سيوفنا وحاربنا بشجاعة وسقطت منا دماء، والآن يطالبوننا كأننا مدينون لهم. هل هذا جزاء بعدنا عن ديارنا سنة كاملة وتحمل المشقة والعيش في الحر والقر؟ أهناك عار أكثر من اتهام كندة بالخيانة؟ لماذا لا تدركون ذلك؟ لقد رفعوا القرآن كلام الله عاليا وجعلوه حكما. نحن لا يمكننا أن نسل سيوفنا في وجه القرآن.
6: كان من الأفضل أن تستمعوا إلى كلام مالك الأشقر.
5: وهل كنا نعلم أي حيلة يخبئ ذلك الماكر؟ على كل حال لم يفت الأوان بعد، نستطيع أن نلحق بهم ونضرب رؤوسهم بسيوفنا.
6: الحرب مرة أخرى، ماذا تقول يا رجل؟ لقد خلت بيوت الكوفيين من الرجال، أما الذين عادوا أحياء فعادوا مثخنين بالجراح. قم بجولة عند منتصف الليل في أزقة الكوفة واسمع أنين جرح صفين وضجيجة.
1: لم يتوقف ميثم ليستمع أكثر إلى هذه الأحاديث.
7: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا، افسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم: لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليا.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمن غير وارد.
1: ماشي يا جنا ناخذ والادوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

0: ورب محمد لو أكلنا فيها بهذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حالات من
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه الحشود خرجت وايديهم على الزناد وانهم سينتصرون حقهم.
1: اعلن جهوزيتنا الكامله واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركه القادمه.
2: سيرى منكم السعودي البعث الشديد الذي يحل.

والله تعبنا، بكفي اللي بيصير فينا والله تعبنا.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: قدير.
1: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة ان تمادى واعتدى واخترق الاجواء اليمنيه. ونقول يا آل سعود المجرمين، امامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تاييدا لبيان القوات المسلحه اليمنيه، نقول العباره التي قالها الامام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله ان نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسناخذها بالقوه وبحسب توجيهات السيد سيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: اننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الامه وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا ان نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

0: إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: تثلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى آفاق الخبر وإلى أبرز الأخبار الإقليمية والمحلية. جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط النصح للأنظمة العربية والإسلامية بعدم الانخراط في العدوان السعودي على اليمن، مؤكدا في كلمة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر أن الملاحة الدولية آمنة، وأن ما يهددها هو تحويل النظام السعودي لمنطقة باب المندب إلى ساحة حرب. وأكد المشاط أن مشكلة اليمن تتمثل في نظام سعودي انقلابي وغير شرعي، مشددا على أن الشعب اليمني ماض في مواجهة التحشيدات حتى كسر الحصار وإنهاء العدوان، ومحذرا من أن أي مساس بالمقدسات الإسلامية هي خط أحمر. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في فرض معادلاتها وتوجيه أقصى الضربات للعدو السعودي حتى تحرير كامل التراب الوطني. وجاء ذلك في برقية تهنئة للقيادة بمناسبة عيد ثورة 14 من أكتوبر، حيث حذر العدو السعودي من مغبة الرهان الخاسر والارتهان للمستكبرين، مؤكدين أن الحصار البحرية والعسكرية المفروضة ردا على الحصار الظالم يسير بكفاءة عالية وفق توجيهات القيادة. بدوره بارك المكتب السياسي لأنصار الله للقيادة والشعب ذكرى 14 من أكتوبر المجيدة، مشيدا بالنضالات والتضحيات الكبيرة في مواجهة الاحتلال والوصاية السعودية. وأكد البيان أن الجولة الحاسمة من التصعيد ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ماضية بعون الله نحو تحقيق أهدافها الكاملة بوقف العدوان ورفع الحصار، مذكرا بأن التاريخ أثبت دوما أن اليمن كان وما يزال مقبرة للغزاة. وفي السياق الوطني ذاته، أكد محافظو المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في تصريحات بمناسبة الذكرى 63 لثورة أكتوبر أن الأحرار لن يخون تضحيات الآباء وسيتصدون المحتلين الجدد بكل السبل. وأوضح محافظو حضرموت وشبوة والمهرة والضالع وأبين أن الاحتلال السعودي الإماراتي الجديد يسعى لنهب الثروات وفرض الوصاية، داعين أبناء الجنوب للوقوف صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة لطرد تحشيدات العدو والاستفادة من قرار العفو العام. وعلى الصعيد الشعبي والقبلي، تواصلت الوقفات والنكفات المسلحة في محافظات عمران وحجة وذمار تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وأكدت قبائل عيال سريح وقفل شمر وميفعة عنس جاهزيتها الكاملة لرفض الجبهات ومساندة القوات المسلحة، مجددة التفويض المطلق للقيادة الثورية في تنفيذ خيارات الردع، ومستنكرة الجرائم المستمرة للعدو السعودي بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة الراحل رضوان الله عليه. كشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة ماضية 104 غارات جوية وصاروخية عبر طائرات F-15 وتايفون وانطلاقا من القواعد القتالية. العميد سريع أوضح أن الغارات استهدفت العيان المدنية في العاصمة صنعاء وثماني محافظات مخلفة شهداء وجرحى، مشيرا إلى أن إجمالي الغارات بلغ 2281 غارة منذ بدء التصعيد الأخير. في مسلسل جرائمه المتواصلة، ارتكب العدو السعودي مساء أمس جريمة جديدة بحق المدنيين في محافظة صعدة، استشهد فيها مدنيان واثنان آخران إثر قصف مدفعي استهدف قرى سكنية بمديرية شداء الحدودية. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من استشهاد وإصابة 6 مواطنين بنيران العدو السعودي طالت مناطق مأهولة بالسكان في مديرية باقم الحدودية.

أدانت شركة النفط اليمنية بأشد العبارات استهداف طيران العدو السعودي لمنشأة الصباحة في صنعاء ومحطة تموين السيارات بمديرية باجل، معتبرة الاستهداف جريمة متكررة بحق منشآت مدنية وخدمية تخدم المواطنين. الشركة أكدت أن منشآتها مدنية خالصة ومملوكة للشعب اليمني، مشددة على أن الوضع التمويني مستقر تماما والكميات متوافرة لتغطية الاحتياجات بصورة طبيعية، داعية المواطنين إلى الاطمئنان. في الحديدة أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي لمنشأة شركة النفط بمنطقة رأس عيسى. الدكتور الأصبحي أوضح أن استهداف المنشأة الحيوية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني ويهدد الأمن البيئي والاقتصادي ويضاف إلى سجل جرائم العدوان بحق الشعب اليمني. وعلى صعيد تداعيات التحذيرات اليمنية، كشفت وكالة أنباء عالمية بينها رويترز عن توجيهات سعودية بإخلاء المقر الرئيسي لشركة أرامكو في الظهران وإلزام الموظفين بالعمل من المنازل إثر اندلاع حريق وتحسبا لضربات يمنية. الإخلاء والاضطرابات الميدانية جاءت عقب تحذير عاجل أطلقه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد حسريع، دعا فيه للابتعاد الفوري عن منشأة أرامكو في الدمام ومطار الملك خالد ومصفات الرياض في حال ارتكب العدو أي حماقة باستهداف العاصمة صنعاء. وإلى التطورات في المياه الإقليمية، كشف قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني الأدميرال علي عظمائي أن المحاولات الأمريكية لتهريب ناقلة النفط عبر مضيق هرمز ترفض تكلفة البرميل أو ترفع تكلفة البرميل إلى 150 دولارا. وكانت بحرية الجيش الإيراني قد أعلنت تعرض ناقلة نفط مخالفة لإضرار واشتعال حريق بعد إطفائها أنظمة التتبع ومحاولتها عبور منطقة محظورة شرق المضيق، مؤكدة فرض الرقابة التامة على كافة التحركات البحرية في المنطقة. إلى فلسطين المحتلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استقبال مستشفياتها لسبعة شهداء وسبع إصابات خلال 24 ساعة ماضية جراء خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. التقرير الإحصائي بيّن أن إجمالي الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ 1498 شهيدا و5306 إصابات، لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي إلى 74,388 شهيداً.

0: حياكم الله سيد العزيز، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والعزة والنصر والتمكين. تحية لكم وتحية للمستمعين الكرام وتحية لأبطال القوات المسلحة الذين يصدرون اليوم ملامح يعني أسطورية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
1: مرحبا بك. بداية، كيف تقرؤون دلالة تصاعد العمليات اليمنية على مستوى الكم والنوع واستهداف الأهداف الحيوية في العمق السعودي ردا على تصعيده الأخير؟
0: بالتأكيد يا سيدي، المشهد يفرض نفسه، والواقع اليوم هو ما تحققه قواتنا المسلحة من استهدافات كبيرة هي تأتي في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد. هذه المعادلة التي بالفعل وضعت العدو السعودي في مكانه وفضحته بشكل كبير وبشكل واضح، اعتداءه على بالأمس على العديد من المناطق، منها التابعة لشركة النفط في منطقة الصباحة، وكذلك في باجل، وكذلك مجازره المستمرة على المدنيين. كان لزاما على الجيش اليمني أن يكون له رد وأن يكون له موقف تجاه هذا التصعيد السعودي، ووجدنا بالفعل ما حصل خلال الساعات الماضية كان كبير جدا بكل ما تعني الكلمة من معنى. عندما نذكر بأن يتم استهداف المطار الرئيسي لشركة أرامكو، هذا يعتبر يعني نقطة تحول كبيرة ونقطة تحول استراتيجية في أسلوب الرد، وكذلك في المعادلة العسكرية التي أضحت عليها المنطقة. عندما نتحدث في السيد العزيز عن السعودية وما كانت تعتبر نفسها من قوة إقليمية والمتحكمة في زمام الأمور في العالم العربي، نجدها اليوم خاطئة، ونجدها اليوم يعني بالفعل شبه عاجزة بعد أن فشلت في أن تستنجد بالأمريكيين، ثم تستنجد بالصهاينة، ثم تستنجد بالكثير من الدول. لكن هذه الدول يدركون تماما، وإن كانت في مواقفها أو بياناتها تظهر بأنها مع الموقف السعودي، لكن في الأساس نستطيع أن نقول بأنها فشلة أو رفضت الانخراط مع السعودية في الانضمام الى العدوان على اليمن. وهذا ان عبر او ان يصلنا الى معادله بالفعل، لان اليمن اصبحت قوه اقليميه، اصبحت الجميع يخشى مجرد غضب الانسان اليمني او المواطن اليمني او حتى القوات المسلحه. وهذا بالفعل يعني يصل بنا الى هذه النتيجه، بان اليمن اصبحت ذات قوه اقليميه، واصبح الرد اليمني قادر على الوصول الى المناطق التي يريد وبالوقت الذي يشاء. ومع أن التحذير بالأمس كان هناك صدور بيان من قبل المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، وذكر بالاسم المناطق التي سيتم استهدافها، وبالفعل وجدنا مدى الفشل الذريع في الكيان السعودي في اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات ووصولها إلى أهدافها، مما يؤكد بأننا أمام مرحلة جديدة بالفعل في المعادلة العسكرية.
1: نعم. طيب، على مستوى التطورات الميدانية في محافظة تعز وعودة الحياة إلى المناطق المحررة، كيف تقيم أستاذ عبد الله فشل الرهان السعودي على الورقة الداخلية وعلى التحشيدات؟
0: نعم، هناك وأنا أشكرك سبايب على هذه النقطة. أنا في غاية العامية يعني نحن أمام نقطتين مهمتين لا بد أن نذكرهما. أولا قدرة اليمن على أو قدرة اليوم قوات المسلحة على بسط سيطرتها وعلى القضاء على التحشيدات أو التحركات السعودية في أي مكان داخل اليمن أو خارج اليمن، هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا نحن كإعلاميين بالفعل استغربنا، يعني كنا نجد بأن هناك قد تكون صعوبة يعني بعد عملية التحرير، صعوبة في عملية تطبيع الوضع المعيشي، في عملية التعامل، لكننا وجدنا بالفعل بأن كان المواطن في محافظة تعز من خلال تواصلنا ومن خلال الزملاء الذين زاروا حتى المناطق المحررة في محافظة تعز، وجدوا بأن الناس مرتاحين بكل ما تعني الكلمة من معنى. يعني كان هناك تضييق، وكان هناك يعني حالة ضمة، يعني بالفعل لم يكن أو لم نكن نتصور بأن يكون وضعهم في سارك في هذا الوضع المأساوي بالفعل، في مسألة الحريات، في مسألة حتى أسلوب المعيشة. اليوم اختلفت يا سيد العزيز، اليوم عندما تتحدث عن الشمايات، عندما تتحدث عن الوازعية، عندما تتحدث عن
1: التربة كذلك، نعم
0: المتراخ التربة بالفعل، يعني من أهم ما وجد المواطن أن توفرت لديهم السلع. يعني تخيل أن قيمة الفواتير الكهرباء انخفضت بشكل كبير جدا، يعني بأنهم كانوا
1: فارق الصرف أيضا، فارق الصرف أيضا على مستوى الأمان، يعني كل ذلك رأينا أستاذ عبد الله فيما يتعلق بالترحيب والاستبشار والفرح الذي بدا على وجوه ومحيى أبناء المنطقة نفسها. يعني كان هناك، مع أن كان هناك ضخ إعلامي كبير من قبل العدو السعودي وأدواته في ترهيبهم وشحنهم طائفيا ومناطقيا ضد الجيش اليمني وضد القوات التي تتحرك للتحرير، ولكن تفاجأوا حتى هم ظهروا يعني وتحدثوا أبناء تعز أنفسهم مواطنين، عبروا عن فرحتهم، عن الأمن الذي وجدوه، عن أيضا الرقي والتعامل الجميل من قبل القوات المسلحة اليمنية وأيضا أنصار الله وبقية يعني المقاتلين الذين تحركوا لتحرير هذه المنطقة من تحشيدات النظام السعودي وأدواته.
0: صحيح، وهذا ما ذكرته بالفعل يا أستاذ غيب، لأنه بالفعل يعني كانت هناك مخاوف بهذا الاتجاه، لكننا وجدنا بالفعل بأن الحالة الأمنية، الحالة المعيشية بالنسبة للأوضاع في المناطق المحتلة والله أنها أوضاع مأساوية بكل ما تعني الكلمة من معنى، وعندما يأتيهم التحرر نجد بأن هناك بالفعل حتى يعني حالة اندماج غير عادية ومسألة تطبيع والانخراط. يعني أنا أذكر لك أستاذ أيوب على سبيل المثال والمستمعين الكرام، يعني معركة المخا، معركة المخا والوحيس ووصولا إلى دبي بالفعل يعني كان هناك يعني وأقولها بكل صراحة، يعني حتى من أبناء المحافظات، أبناء من أبناء محافظات عز المنخرطين في صفوف القوات المسلحة كانوا كلها بالفعل، لكن عندما بدأت في الوازعية والتربة وجدنا بأن هناك انخراط كبير، وهذا ما يؤكده حتى لنا مسؤولين عسكريين في تلك المناطق بأن هناك انخراط واندماج كبير، لأنهم وجدوا بالفعل الصورة المغايرة لما كان يروج له الإعلام السعودي والإخواني وحتى التابعين للخائن طارق عباس. بالفعل تغيرت الصورة لديهم وبدأوا بالاندماج، ونحن نتحدث عن عدة ساعات أو عدة أيام فقط من عملية التطبيع. لذلك أنا أؤكد لك في هذا الاتجاه بأن العدو فشل إعلاميا في التحرير، فشل عسكريا كما هو واضح حتى على مستوى محافظة ضحج اليوم، وما يحصل من انتصارات كبيرة في في في المنطقة لتأمين باب المندب ولتأمين منطقة الذباب بشكل كبير. هناك اليوم حالة اندماج أو نستطيع أن نقول حاضنة شعبية حتى في هذه المناطق المحتلة، وهو يؤكد لك على مدى الحالة التعيسة التي كانوا يعيشون بها في ظل الاحتلال السعودي، وإن شاء الله سنشهد حسن الفترة القادمة حتى انتصارات كبيرة، وسيتم تحرير محافظة تعز إن شاء الله.
1: نعم.
0: بالكامل بإذنه تعالى،
1: بعون الله تعالى. إذن أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف.
0: شكرا جزيلا لكم سيد العجب.
1: شكرا، في أمان الله. مستمعينا الكرام، إلى المحور الثالث وإلى التفاعلات، سوف نقرأ ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بنماذج، وبداية برشيد الحداد يقول: المعمل الفاضلي التابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، والذي تفيد المصادر أنه كان هدفا لصواريخ صنعاء البالستية، تجاوزت تكلفة إنشائه 50 مليار ريال سعودي، ينتج 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال، يسهم بشكل كبير في توليد الطاقة الكهربائية. عبد الله الفرح يقول: فيما يبدو أن اليمن لا يوجد لديه فائض وقت ويريد حلا سريعا، لأنه يريد أن يبني دولته ويعوض شعبه ومجتمعه، ولذا لن يقبل وعودا وضمانات لتوقيع اتفاق طويل ولو كان في مصلحة اليمن، بل يريد اتفاقا سريعا، لأن ما خسره شعبه من صحته ومرتباته وأمن الكثير، ويريد تعويض ذلك وبشكل سريع. زكريا الشرعبي يقول: يظهر التخبط الدعائي للعدو السعودي في المأزق الذي يعيش فيه نظام بن سلمان، فمن جهة يجد نفسه بحاجة إلى الحفاظ على صورة السعودية في العالم وأنها وجهة للاستثمار، لكنه في ذات الوقت لا يستطيع إخفاء حرائق أرامكو وتعطل المطارات، ومن جهة يريد أن يظهر نفسه قويا أمام شعبه كورقة امتياز أساسية روج بها لسلطته وقمع أبناء عمومته، لكنه يجد الانفجارات في كل مكان في عمق عاصمته. حميد رزق يقول: عندما يقول ترامب اتصلت بابن سلمان وسأدرس إمكانية توجيه أمر لأردوغان يتدخل لحماية المملكة، ألا يعني ذلك إهانة جديدة وملطام أمريكي بين العيون لولي العهد السعودي وإهانة مستحقة للانتهازي أردوغان؟ لو فيهم ناموس وشرف لما ابتلعوا الإهانة والمسكاع. والله. ويقول علي جاحز: محللو القنوات القطرية يحسسوك أن خزانات الصباحة بحجم أرامكو هي مجموعة ألواح زنك وكم طن حديد وإسمنت ورجعت أجمل وأقوى بعون الله. أيها المطبلون، حللوا ما حصل وسيحصل بإذن الله في منشأة أرامكو، بقيق وخريص وينبع والرياض إلى آخره، وترقبوا، وذا الحين ستملأ الفضاء الإلكتروني قريبا بإذن الله. مصطفى عامر يقول: قال الحزمي أننا نستخدم السحر، وقال الغاوي أن لدينا باسيج، وأقول لهما يكفي ابن سلمان ما فيه من فجايع. مع تقدير العميق لما يقومان به من جهود مشكورة بالطبع في القضاء على ما تبقى من معنويات العدو، وهذا إن تبقى بالتأكيد. عبد الرحمن الأنومي يكتب: السعودي حاول أن يصنع انتصارا إعلاميا ليرمم به فشل على كل المستويات، فأطلق حملة دعائية مكثفة مسبقة لاستهداف منشآت شركة النفط، لكنه ورط نفسه في العدوان وحفز القوات المسلحة لتعلن عن استهداف منشآت محددة رغم أنها تستهدف المنشآت النفطية، لكنها في هذه المنشآت أرادت إغلاقها نهائيا. إذن بهذه التغريدة نختم مستمعينا الكرام ونصل إلى ختام آفاق الخبر. دمتم في رعاية الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عليه السلام: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفع. وفي حديثه عليه السلام أنه شيع جيشا يغزيه فقال: أعذبوا عن النساء ما استطعتم، ومعناه أصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن، وامتنعوا من المقاربة لهن، لأن ذلك يفت في عضد الحمية ويقدح في معاقد العزيمة ويكسر عن العدو ويلفت عن الإبعاد في الغزو. وكل من امتنع من شيء فقد أعذب عنه، والعاذب والعذوب الممتنع من الأكل والشرب.

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

كل له فلك يدور منظم. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إني فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تستبدعنا؟ يا النصر أو جهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا جهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وقريتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأرياف الجديدة. هل احنا نتقبل نحن؟ هل ضربناهم؟ هل أدنا لهم؟ هم اللي أدوا علينا حتروحنا وضربوا هنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رسول مرفوع عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. الله نتعلم نسل.
2: ونحن نقول مهما كانت الوعود مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص. أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

انتم تقصفون صنعاء سنقصف الرياض ونقصف ابو ظبي. انتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية الى قصر اليمامة في الرياض. انتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة آفاق FM في هذه الفترة العصرية الذي سنكون فيها معكم. نستقبل اتصالاتكم على الرقم التالي من موبايل 7728882088. مستمعينا الكرام، في هذه الأيام، الأيام المباركة، الأيام التي من فيها الله سبحانه وتعالى على مجاهديه بالنصر انتصارات عظيمة، انتصارات تستوجب منا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فقد رأينا بأم أعيننا المجاهدين يتقدمون في كل الجبهات، الله ينصرهم يؤيدهم، نرى تأييدات ونسمع القصص ونرى كل ما كان يفعله العدو في السابق أصبح يرد عليه، ونتذكر مصادق قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكل ما جمعوا من تحشيدات، وكل ما جمعوا من مدرعات، وكل ما جمعوا من أسلحة، كل هذه الأشياء في النهاية لا، مثل ما قال سبحانه وتعالى في كلامه عن الذين ينفقون أموالهم، قال: سينفقونها ثم تكون عليهم حسرات. ها هم ينفقون أموالهم وها هم يتجرعون الويل. نرى أن العدو السعودي كلما ضرب، وكلما ضربت تحشيداته، وكلما ضربت أهداف حيوية في عمقه، وكل ما تجرع الويل بأيدي المجاهدين اتجه إلى أفعاله الجبانة، أفعاله المعهودة، وهي استهداف المدنيين، استهداف البنى التحتية، استهداف المصانع. يحاول أن حرب العدو السعودي هي حرب على الشعب اليمني. لو لم تكن هذه الحرب على الشعب اليمني لما كان استهدافه للبنى التحتية من أول الأهداف، ولما كان أبرز ما كان يريد العدو السعودي هو إخضاع شعبنا اليمني العزيز، وجعل من يحكمه مجرد عصابات تأتمر بأمره وتمضي على ما يقول. كل ما يطلبه السعودي أوامر، طلباتك أوامر أمثال العليمي وأمثال سلطان العرادة، أمثال هؤلاء الذين باعوا دينهم وباعوا شرفهم وباعوا وطنهم بالريال السعودي. فنرى في واقعهم التخبط، ونرى في واقعهم المذلة والهوان، نراهم يقتتلون بين بعضهم البعض، ونراهم ذليلين أمام المجاهدين، نراهم يفرون كالجرذان. والمشاهد التي بثتها القوات المسلحة اليمنية قبل قليل هي خير برهان، وهي خير دليل. مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أشواق عثمان خلوفة.
1: أشواق عثمان خلوفة، تفضلي.
2: أحييكم وأحيي المجاهدين وأحيي القوة الصاروخية على إطلاقهم الصواريخ اليوم. يومنا هذا أطلقوا الصواريخ على الدمام والرياض، على الظهران، ونحن نستهدف منشآت عسكرية ونفطية، ولا نستهدف الأطفال والنساء مثل العدو السعودي.
1: نعم، فكل ما تستهدف القوات المسلحة اليمنية هي أهداف عسكرية، مواقع عسكرية، أو أهداف حساسة على العدو الذي يقتلنا ويجوعنا ويحاول أن ينهب ثرواتنا.
2: نعم، ونقول كما قال السيد: المطار بالمطار في الواجهة التحعيد والتصعيد، وإن شاء الله ومطار بالمطار والعاصمة بالعاصمة، وإن شاء الله سيخضع العدوان تحت أقدام المجاهد اليمني، وسنوريه من هو ابن اليمن، وسنوريه من هو اليمن الشجاع، اليمن الصمود. ممكن مشاركة؟
1: تفضلي.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: معكم منيرة خلوفة.
3: تفضلي.
4: حييكم من مديرية عدن وأنا من أبناء حرب، وأهديكم التحية وأهديها للجيش واللجان الشعبية وسيدي القائد، وأهني الشعب اليمني وكافة أبنائه بالثورة المجيدة، ثورة الرابع عشرين، ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيد. وأيضا أهني كل أبناء اليمن من ثورة 26 وواحد وعشرين، وأقول لهم لله دركم يا أبناء اليمن، يا صناع الأمجاد ويا أهل التاريخ العريق، وشكرا.
1: شكرا لك يا منيرة ويا أشواق. إذن مستمعينا الكرام، لا نزال في سياق حديثنا عن هذه الانتصارات العظيمة، ودعونا الآن نتكلم بالحقائق، الحقائق الماثلة أمام أعيننا. مثل مش ما بعض الناس يعني يجي يقول لك صور نفسك في صحراء وقال سيطرنا على باب المندب وسيطرنا على ذباب وقد احنا جنب صنعاء. يعني كل ما تنشره القوات المسلحة اليمنية مشاهد مؤكدة موثقة، يعني نستطيع التأكد منها، وما مضت إلا لحظات وبانت كذباتهم الواهية بالسيطرة على المواقع، فدحروا منها وأرجعوا وتقدم المجاهدين بفضل الله والحمد لله والشكر لله. الآن لم تتبقى إلا أجزاء قليلة جدا في محافظة تعز، يعني أجزاء قليلة جدا في المدينة، وبإذن الله عاجلا سيدخلها المجاهدين بفضل وإذن من الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
5: إبراهيم عبد الله هاشم عيشان.
1: إبراهيم
5: عبد الله هاشم عيشان.
1: عبد الله هاشم عيشان، تفضل.
5: نقول لقوات المسلحة قومي في جهودكم المبذولة من أجل أن نعيش أحرار وسعداء، ورفعتم الرأس ما قصرتم، والله يكون في عونكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شكرا لك. مستمعينا الكرام، مثل ما بنشاهد الآن القوات المسلحة اليمنية بثت وما زالت تبث المشاهد لطرد تحشيدات العدو السعودي. إذن أيقنا لا من لا يزال يعني في الخارج يستغرب لماذا نهاجم السعودية ولماذا نقصف العمق السعودي. السعودية تنهب ثروات اليمن منذ أكثر من 20 عاما أو 30 عاما ونحن تحت الوصاية السعودية. السعودية تسفك من النظام السابق، من عهد النظام السابق، واليمن لا زالت تحت الوصاية السعودية، ومن قبل، من بعد أن استشهد الرئيس الحمدي، لا تزال اليمن أو وما زالت اليمن تحت الوصاية السعودية. السعودية تنهب ثرواتنا وتقتل أبناء شعبنا وتحاول إذلالنا وتركيعنا. وهناك مقولة مشهورة لأحد الملوك السعوديين تقريبا الملك عبد العزيز آل سعود، قال عز اليمن ذل السعودية، وعز السعودية ذل اليمن. هم هذه العقلية المتخلفة عقلياتهم، أنهم لا عز لهم إلا بإذلال اليمنيين، يحاولون إذلالنا ويحاولون نهب ثرواتنا ويحاولون أكل حقوقنا وقتلنا ويريدون منا أن نسكت. هذا هو الذي يضبح بالواحد، يعني صراحة شيء مستفز أن ترى عدوك يقتلك وترى العالم يلبسه دور الضحية ويجعلك أنت الظالم وأنت المعتدي وأنت القاتل، وأنت من تدافع عن نفسك، أنت من ترد العدو من وسط أراضيك. ماذا يفعل السعودي في أراضينا؟ هل من مبرر؟ لا يوجد أي مبرر. مستمعي الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
5: علي إبراهيم الصياد.
1: إبراهيم الصياد.
5: علي إبراهيم الصياد.
1: علي
5: إبراهيم الصياد.
1: علي إبراهيم
5: الطيار. نعم،
1: حياك الله، تفضل.
5: نقول للمرأة والجيش السعودي نحن لا

سياسية، لوجستية، اقتصادية، كل ما يستطيع العدو أن يفعله لأن يضر شعبنا ولأن يذيق شعبنا الويلات يفعله. لم يقصر السعودي في قتل اليمنيين، ما شاء الله عليه، أكثر من 250 ألف غارة في خضم هذه 12 عام. العقد والعامين والعدو السعودي يحاول أن يركع الشعب اليمني، دخل معنا في حرب من العام 2015 إلى العام 2020 أو 22 حدثت الهدنة، ولا زال العدو حتى في خضم الهدنة ساعد العدو الإسرائيلي استخباراتيا، فتح قواعده الجوية، شدد الحصار وضيق الخناق على شعبنا اليمني خدمة للإسرائيلي، وفي النهاية يقولون لماذا تحاربوننا، أنتم المعتدون، تبا لكم وبعدا لكم ولكل من يشجعكم ولكل من يناصركم ولكل من لا يزال يقف في صفكم ويحاول أن يلبس شعبنا دور الظالم ودور الجلاد ويلبسهم دور الضحية ويجعلنا نحن المرتدون ونحن الذين نحارب المقدسات. وهذا العدو الأرغن هو من دنس المقدسات، وهو من أهدى كساء الكعبة لجيفري إبستين، وهو من أدخل اليهود إلى المسجد النبوي، وهو من فتح الكنائس الحاخامات في البلاد الحرمين الشريفين، هو من دفع تريليونات الدولارات لقتل المسلمين ومن أجل قتل المسلمين، هو من قتل المسلمين، وهو من أثار الفتن بين أبناء المسلمين، وهو من دسته الصهيونية العالمية في وسط المسلمين ليكون هو الطاعن من الظهر ويكون هو الخنجر المسموم الذي يطعن هذه الأمة من ظهرها. مستمعنا الكرام، أما الآن ففاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، ها قد عدنا اليكم مجددا ونبداها ونستقبل اول اتصالات بعد الفاصل ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ممكن اشارك باسم اخي؟
0: تفضل.
1: عارف مجاهد محمد
0: خالد؟
1: عارف مجاهد محمد.
0: عارف مجاهد محمد.
1: ايوه
0: تفضل.
1: ابحث عن صالة القوات المسلحة.
0: تفضل.
1: لأن القوات المسلحة اللي ضربت بقوة في العمق السعودي، وهكذا هو قال الله وعد الآخرة الذي سينتصر فيها المؤمنون، وهم هؤلاء الذين يسموا وجوههم، هم هؤلاء الكافرون أهل سعود الذين بقوا في الأرض يبقون في الأرض بغير الحق، هم هؤلاء أهل سعود. نقول لهم هيهات هيهات منا أن نذل أمامكم أو أن نضعف أو أن نوهن، لأن هذا وعد الله الذي سينصرنا. نتمنى من القوات المسلحة أن تدك هؤلاء الذين يقتلون الأطفال والنساء بغير الحق
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. القوات المسلحة اليمنية تضرب بيد من حديد على كل التحشيدات، على كل مكان تطأه اليد اليمنية سنضربه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى وسط العمق السعودي، إلى التحشيدات داخل أراضينا اليمنية كلها ستضرب بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا عارف.
1: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. شكرا لك يا عارف. مستمعينا الكرام، عندما يطالب أبناء شعبنا اليمني العزيز قواتنا المسلحة بأن تضرب فهي أصبحت أملنا. نرى بيان العميد يحيى سريع، نرى هدهد البشرى العميد يحيى سريع عندما يظهر ببيانات تثلج صدور المؤمنين وتشفي صدور المؤمنين وتفرح قلوب المؤمنين، نبتهج نفرح. لكن علينا أن ندرك حقيقة أن هذه الطائرات تحتاج إلى دعم، فمنها هنا أدعو كل من يستطيع بأن يتبرع بكل ما يستطيع. علينا أن ننفق في سبيل الله، لهذا نكون شركاء في النصر، لنكون شركاء في النصر. يجب علينا أن ننفق ونتحرك في الدورات التعبية، في دورات التعبية والتحشيد، نذهب إلى أو يذهب إلى جبهات. كل من يستطيع أن يذهب إلى جهات في سبيل الله فليذهب فليتحرك. فهذه المعركة ليست معركة فقط لحزب أو لطائفة، هي معركة الشعب اليمني كامل، وهي معركة تحرير اليمن بالكامل، وهي معركة طرد الاحتلال السعودي من أراضينا بالكامل. أما الآن مستمعينا الكرام فنستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة.
2: معكم مرتضى دغيش أحمد القيم.
0: مرتضى دغيش أحمد
2: القيم.
0: القيمي.
2: بسم الله. يا رجال الله، يا أنصار اليمن، سلام على صمودكم الذي كسر الحصار، سلام على ثباتكم الذي أسقط المرتزقة، سلام على ضرباتكم التي آذت آل سعود. انتصر الشعب اليمني بإيمانكم وتضحياتكم، ووعد الله حق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اثبتوا فالنصر قادم، والعزة لليمن واليمنيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
2: اللعنة على اليهود،
0: النصر لإسرائيل. شكرا لك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويقول تعالى أيضا: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كل هذه الآيات هي سنن إلهية، وهي قواعد ثابتة، وهي شواهد لابد أن نلتزم بها في حياتنا العملية، في تحركاتنا، في كل حياتنا. يجب أن نضع هذه الآيات صوب أعيننا، هل تحركنا هذا ينصر دين الله؟ هل في تحركنا هذا نصر لدين الله لكي نطلب النصر من الله ونحن رافعي رؤوسنا؟ نطلب نقول يا رب، ها نحن قد تحركنا في سبيلك، وها نحن قد جاهدنا في سبيلك، وها نحن قد حاربنا لإعلاء كلمتك، فانصرنا يا أرحم الراحمين، وأيدنا يا أرحم الراحمين، وامددنا بعونك ونصرك وتأييدك يا جبار السماوات والأرض. فيجب علينا ألا نتحرك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفيما ينصر دين الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
3: أيوه.
0: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: تفضلوا، اسمها كريم.
3: ماريا محمد يحيى عادن جلبة.
0: ماريا
3: محمد يحيى.
0: ماريا محمد
3: يحيى علي هبة.
0: يحيى علي هبة.
3: الموضوع كان أمام المشاركة.
0: تفضلوا.
3: قصدي يعني مشاركة عن أيش الموضوع الحوار؟
0: بنتكلم عن الانتصارات العظيمة التي من الله بها على المجاهدين، بنتكلم عن هذه الأحداث، عن الاعتداءات السعودية على أراضينا، عن كل هذه الأشياء.
3: أقول قوات المسلحة الأمنية الله أشكرهم على هذا المجهود، والله ينصر اليمن ويحق الله
0: بإذن الله. النصر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المجاهدين في سبيله. شكرا لكم. الاعتداءات السعودية على أراضينا، نرى ونسمع ونشاهد كل يوم الطائرات السعودية تأتي لتقصف في عمق الأراضي اليمنية، ثم يدعون ويحاولون الإنكار بأنها طائرات للحكومة الغير شرعية، لحكومة الفنادق. وعندما أسقط المجاهدون طائرة من طائراتهم، آية من آيات الله أنها حرقت الطائرة كاملة، ما عاد بقي إلا الزعنفة التي فيها العلم السعودي لتفضح مكرهم وتفضح كذبهم. يأتي العدو السعودي يوميا ليشن عشرات الغارات على أراضينا، يقتل بها الأطفال والنساء والمدنيين، يستهدف بها البنى التحتية، ثم يزعل إذا قصفنا. نساء الذي بيقول ضربني وبكى سبقني واشتكى. يريدون قصفنا وأن نسكت، ويريدون احتلالنا وأن نسكت، ويريدون منا أن ينهبوا ثرواتنا وأن نسكت. ماذا بعد كل هذا؟ إذا لم نتحرك ضد هذا العدو في هذه المرحلة، فمتى سنتحرك؟ متى؟ هل ستتحرك؟ هل ستسكت إلى أن ترى السعودي وسط بيتك يدوس على عرضك وشرفك؟ هل ستتحرك هذا الساعة؟ لم تستطيع حتى هذا الساعة أن تتحرك. إذا تخاذلت في هذه الساعة، ساعة الجهاد، وقت الجهاد في سبيل الله، فسيصبح حالك أسوأ من الخوالف، وسترى العدو إن دخل يدخل إلى وسط دارك وأنت ساكت لا تستطيع، ويوم القيامة سيكون الحسرة عليك أكبر، الحسرة والندامة عليك أكبر. ستقول ليتني تحركت في سبيل الله وليتني جاهدت. فتحرك قبل الندامة، فتحرك يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم، تحرك قبل أن تكون من الظالمين. عملك هذا هو ظلم، تخاذلك هو إسناد الظالمين، وهذا من الظلم، فإياكم والظلم. ستظلم نفسك، ستظلم نفسك بتخاذلك، وستظلم نفسك وأهلك وأرضك وعرضك بخضوعك وتأييدك للعدو وتأييدك للسعودي أن يدخل إلى وسط أراضيك. ستندم، والله ستندم. مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
4: أي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: أم يوسف خالد طالحبة.
0: أم يوسف
4: خالد طالحبة.
0: تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على هذه الانتصارات العظيمة، ونشكر السيد القائد على جهوده المبذولة، ونسأل الله أن يعيده وينصره بنصره، ونسأل الله أن يتقبل أقدام المجاهدين وأن يرحم الشهداء ويشفي مرضى الجرحى وأن ينصرنا بنصره. والله سبحانه وتعالى من كان مع الله كان الله معه، ومن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دائما إحنا مع الله، والله هو ربنا والقرآن كتابنا والرسول قدوتنا وعلي إمامنا، لا يهزمنا شيء ولا يخذلنا شيء ولا نهزمنا، دامنا مع الله سبحانه وتعالى. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لا
0: تعلمون اليهود النصر الإسلام. شكرا لكم. أما الآن مستمعنا الكرام ففاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، هكذا عدنا إليكم بعد الفاصل ونستقبل اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أختي يوسف
1: محمد الغيلي.
0: تفضلي.
1: رسالتنا نوجهها إلى مملكة الشرم، لن يكفر تصبح على ثلاثنا ويكون الحصار تأتي عليهم ويكون الحصار والرد موجع للعدو السعودي. الانتصارات العظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. رجال الرجال في الجبهة، أتنوجه تحية للقوة المسلحة ونظيم العميد يحيى السري، ونقول للسعودية يجعل مبعدنا عين الشمس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإحنا.
0: شكرا لك يا أخت يوسف.
1: شكرا لكم. مشاركة؟
0: من؟
1: مشاركة؟
0: تفضلي.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
0: اللعنة عليهم، الناس. شكرا. ليش ايش اسمش؟
1: بتول محمد الغيلي.
0: بتول محمد الغيلي، يلا مع السلامة.
1: شكرا.
0: شكرا مستمعينا الكرام، لا نزال في خضم هذه الأحداث نتحدث، ولا تزال هذه الفترة العصرية مستمرة في استقبال اتصالاتكم. نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: تفضل.
2: معك بديل خلوفة.
0: من؟
2: بديل.
0: بديل.
2: أيوة بديل خلوفة عبدو.
0: بديل خلوفة عبدو.
2: هني أول مرة هنيكم وهني سيد القائد العلم المجاهد عبد المجيد بدر الدين سوتي بمناسبة الانتصار العظيمة التي سطرها الرجال الأبطال والأشارس جبهات العزة والشرف، ودحر كل الوزاة العملاء المحتلين. إن شاء الله إن شاء الله في ذكرى الرابع عشر من أكتوبر، ننصح جميع الأخوة الجنوبيين أن يتحرروا من الاحتلال ومن القيود التي فرض عليهم، وأهني مجلس السياسي الأعلى مثلا بما ذي المشاط، وأهني جميع الشرفاء والكرام في جبهات العزة والشرف. معنا مشاركة لو سمحت يا أستاذ.
0: تفضل.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: من؟
1: هيام محمد.
0: هيام محمد تفضلي.
1: أيوة هيام محمد
0: تفضلي.
1: أحيي القوة الصاروخية، وأحيي الجيش واللجان الشعبية المجاهدين في الجبهات، وأحيي يحيى سريع السيد القائد وكل المجاهدين، وأقول لهم اطلق صواريخ الغضب، احمل جنادك والجعب قدما إلى ساحل وغى، هاجم طهاينة العرب. وشكرا.
0: شكرا لك يا هيام محمد. مستمعينا الكرام، مشاركاتكم لا تزال مستمرة، ونستقبل اتصال ونقول ألو. لكن قبل ما نستقبله نحب نذكر أنه في نهاية هذه الفترة كالعادة هناك سحب على جائزة مالية مقدمة من إذاعة آفاق اف ام من المتصلين. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: برهان عبد الله هاشم عيشان.
0: برهان عبد الله هاشم
3: عيشان.
0: تفضل.
3: يا قد الشعب الزمني اليوم جامع مشاهدا على إحدى أطلب معارك التاريخ الحديث في مواجهة عدواني وهاشم، وحصار استمر لسنوات طويلة. لقد أثبت اليمنيون عبر صمودهم الأسطوري وتضحياتهم الجسيمة أن الإرادة الشعبية الصلبة قادرة على دهر أعد الترسانات العسكرية. إن هذه الانحناءات التاريخية للميدان تؤكد يقينا أن اليمن كان وسيبقى مقبرة للغزاة، وإن لغة القوى لا تكسر لا تكسر إرادة شعب حسم أمره نحو الحرية والكرامة والسيادة الكاملة على أرضه. وسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك يا برهان. اليوم يوم لغة القوة، لا حوار إلا حوار السلاح، ولا صوت إلا صوت الانفجارات التي تدوي لترعب كل صهاينة العرب، إلى كل من لا يزال يظن أن يمن اليوم كيمن الأمس، وأنه لا يزال يستطيع إدخالنا تحت وصاية آل سعود، فهو لا يزال واهم ولا يزال يحلم في ظلال بعيد، ولا يزال يظن بأننا كنا كما كان النظام السابق. اليمن اليوم تغير، يمن اليوم يمن بفضل الله سبحانه وتعالى متمسك بالقرآن، له سلاح وله ثقافة وله مقاتلون وله هوية وله قضية، ويمننا كان ولا زال مثل ما عرف الجميع، اليمن مقبرة الغزاة، اليمن هي البحر الذي يلفظ كل غاز يدخله، اليمن سيتوحد أبناؤها لنا الوحدة، ولكل من يريد شعبنا اليمني التقسيم والتفريق والقتل والتهجير، كل هؤلاء بإذن الله لن تكون نهايتهم إلا الخيبة والخسارة بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: منى سعيد الصقر معاكم.
0: من؟
4: منى سعيد الصقر.
0: منى سعيد الصقر.
4: أيوة.
0: تفضلي.
4: أهني القوات المسلحة بمناسبة الضرب في العمق السعودي، ونهني الجان الشعبي بهذه الانتصارات العظيمة، ونقول لهم تقدموا إلى الأمام، دعواتنا تلحقكم. والله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. قبل أن نختم هذه الفترة أخيرا وليس آخرا، نحب أن نذكر بأشياء ضرورية، أبرزها ثلاثة أشياء لنسند المجاهدين. أولها الدعاء، الدعاء سلاح، الدعاء هو سلاح، سلاح يصل بين الأرض والسماء، سلاح. يجب كلنا أن نلتزم بالدعاء للمجاهدين. ثانيا أن نلتزم بالإنفاق للمجاهدين، أن ندعم المجاهدين بكل ما نستطيع. وثالثا أن نشارك في كل الدورات التي نستطيع أن نشارك فيها كرجال، وأن نحاول أن ننشر الوعي بأقصى مستوى. فالمعركة هي بالدرجة الأولى معركة وعي، معركة الوعي أخطر من المعركة العسكرية، معركة الوعي التي تستهدف العقول وتستهدف النفوس وتحاول إلى ضرب العقول والنفوس هي أخطر حتى من الحرب العسكرية. فلهذا علينا أن نعود ونهتم بهذا الجانب، الجانب التوعوي، الجانب التربوي للنفوس. كل شخص منا يهذب نفسه، كل ما أخطأ يحاول أن يهذب نفسه، لأن كل ما حاولت أن تبني نفسك، النفس المؤمنة، النفس المجاهدة، اقترب الانتصار. كل ما كانت نفوسنا زاكية اقترب الانتصار من الله سبحانه وتعالى، واقترب نصرنا، واقترب تحرير أراضينا، واقتربت ساعة الحسم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستقبل اتصال يا مستمع الكرام ونقول له.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
3: علي مطهر عيشان.
0: علي
3: مطهر.
0: علي مطهر عيشان، تفضل.
3: بين أرويقة التاريخ المعاصر يبرز صمود الشعب اليمني كملحمة فريدة في مواجهة تحالف واسع، حيث أثبت اليمنيون أن الإرادة الصلبة والتمسك بالأرض أقوى بكثير من كل أشكال التفوق العسكري والتكنولوجي. لقد مثلت سنوات المواجهة اختبارا حقيقيا لمدى صلابة الهوية اليمنية وقدرتها على تحويل المحن إلى منح والعدوان إلى حاجز للاكتفاء الذاتي والصمود الأسطوري. إن هذه الانتصارات لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمرة دماء زكية وتضحية جسدنا قدماء وأبناء هذا الشعب الأحرار دفاعا عن سياداتهم وكرامتهم واستقلال ضرارهم الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك يا مبهر. عشان العدو الذي جمع التحالفات في 2015 22 دولة على يمننا يمن الإيمان والحكمة، ها هو اليوم يأتي بتحالفاته وبإذن الله كما انكسرت الأحزاب في عهد رسول الله ستنكسر أحزاب اليوم وسيولون الدبر وسيهزمون وسيتفرق الجمع بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل من لا يزال يظن أننا نخاف من تركيا أو باكستانيا أو سعودية أو إماراتي فليعلم أننا شعب لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. نحن من واجهنا كل قوى الغطرسة العالمية، نحن من بالله سبحانه وتعالى وبفضله سبحانه وتعالى انتصرنا على كل طواغيت هذه الأرض. وإلى كل من لا يزال في قلبه ذرة شك أن شعبنا سينكسر فليعلم أن السنن الإلهية والمصادق والوعود من الله سبحانه وتعالى لم ولن تخلف والنصر قادم لا محالة. مستمعي الكرام، أما الآن ففاصل نجهز فيه لكم فقرة السحب، نتحدث بعد الفاصل قليل ونعود إليكم.

0: من هو الفائز؟ يا ترى من هو أو من هي؟ سعيد أو سعيدة الحظ؟ الفائز معنا بجائزة مالية مقدار 10,000 ريال مقدمة من إذاعة آفاق إف إم. هو خذ الأوراق. بسم الله. من؟ قال المخرج بما أن اليوم هو 14 من أكتوبر وذكر 14 من أكتوبر نختار رقم 14. صاحب الرقم 14 أو صاحبة الرقم 14 هي بتول محمد الغيلي. ألف ألف مبروك يا بتول. أتمنى من ولي أمريكي إرسال صورة البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة واتساب 772-882-088. شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن الاستغاء والاستماع لنا في هذه الفترة العصرية المباشرة. نشكركم على مشاركاتكم واتصالاتكم. كل أربعاء نريد هذا الزخم من الاتصالات، وكل أربعاء لنا مواضيع جديدة ومواضيع متنوعة. كنت معكم يونس المنصور، ومن إخراج المخرج القدير الأستاذ عادل الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق إف إم برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرجكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يواكب نعمه ويملأ أرضه وسماه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحد فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله واصطفاه واختاره واجتباه على حين كثرة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من آله المنتجبين من عشرته. أيها المؤمنون، نحن في زمان كثرت فيه الفتن وضغت فيه الأحوال وهجمت علينا الجهالات العظيمة باسم الثقافة وباسم العلم وباسم المعرفة، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتنبه له وأن يشمر عن ساق الجد في خلاص نفسه من هذه الفتن ومن هذه الضلالات ومن هذه الجهالات. كان الجهل فيما قبل يعني عدم المعرفة، والإنسان يعرف من نفسه أنه لا يعرف، فهو متقبل للمعرفة، متقبل لأن يعلم، عنده تهيئة أن يتعلم. لكن في ربنا هذا أتى الجهل المركب، تجهل الأمة أو أفراد الأمة أو كثير من الأمة وتجهل أنها تجهل، بل تحسب أن العالمين والعارفين هم المتخلفون وهم أي الجهلة يعتقدون بأنفسهم أنهم هم العارفون وأنهم هم العالمون، وهذا جهل مركب. إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إليه جهل مضاف إلى جهل. كثرت وسائل المعرفة وسائل العلم، فاتخذها الناس وسائل التجهيل وسائل الجهل، حتى أن بعض أبنائنا وبعض من تربى في مجتمعاتنا منهم من جهل تاريخ العلم وتاريخ السلف الصالح من علماء وفضلاء من أهل البيت وشيعتهم. سألني واحد عن المطرفين، ولماذا جناح عليهم الإمام عبد الله بن حنبل؟ لماذا حاربهم؟ ألا يحد هذا ظلما لهم؟ لماذا قتلهم؟ لماذا منع مذهبهم من التبشر؟ وهذا من أبنائنا ومن يعني الجيل المتربي في أوصافه، بل هو هاشمي، ما ذاك إلا لأنه قد تشبع بال يعني الأفكار المنبثة حاليا ممن يسمون أنفسهم علماء، ممن يسمون أنفسهم دعاة إلى التسوية إلى الصحوة، وهناك جهاز كبار يدعون إلى هذا الشيء، جهاز في مرأة العين، ولكنهم تغفلوا عن هذا الشيء. يعني مثلا كان يعني العلماء متحجرون من علماء السنة أو من علماء الشيعة، متحجرون، بالغوا في التحجر حتى صار من خالفهم يكفرون، فهؤلاء تحرروا، تكاثرة ومثقفون ومتعلمون تحرروا من هذا الشيء، واعتقدوا بأن هذا غلط وهذا ظلم وهذا كذا، وفعلا لكن ما هو بصفة عامة، ليس كل من كفره الناس يعني مظلوما. التفكير بالمسائل الكفرية التي كفر بها القرآن والتي كفرت بها توابث السنة، يعني صحيح السنة أو متواتر السنة أو أجمع عليه المسلمون أنه مكفر، أنه يخرج من الملة، فهو مكفر كافر، يعني فاعل كافر أو مرتكب كافر. أما من أخالفك في رأيه، قد خالف في مثله علماء، فلا ينبغي أن نكفر. هؤلاء تحرروا من هذه يعني الكوابل ومن هذه القيود التي كانوا مقيدين فيها فيما سبق، لأنهم تربوا هؤلاء في أوساط متحجرة، مثلا كالدكتور حسن فرحان المالكي وكعدنان إبراهيم. الدكتور عدنان إبراهيم هذا تربى في بيئة سنية في مجتمع كافر في النمسا، ولكن تحرر من هذه البيوت، لكن بقدر ما كان مكبوت تحرر زيادة حتى صار يتنكر على من حكم على غيره في الكفر ولو كان كافرا. حتى أني سمعت كتابة أو قرأت كتابة لحسن حسن فرحان المالكي، هم من يشكر على تحرره، لكنه بالغ في التحرر حتى جامد الحج. سمعت في بعض كتاباته يقول بأنه يمكن أن هناك من اليهود وهناك من النصارى ومن البوذية ومن ومن ومن ومن الكفر من يدخل الجنة. استنكرتها عليه قبل يمكن سنة أخرى، وكتبت له موضوع ورسلته عبر التلفون ولم يجب علي، فدخلت زيارة إلى الرياض وزرته إلى بيته وتحدثت أنا وياه حول الموضوع، فحاول أن ألا يجيب على هذا يعني بوضوح. على كل إلا فترة، لكن الغريب من الذي في أوساطنا يتشكك في مثل الإمام عطار بن حمزة، في مثل الإمام يحيى بن حمزة، في مثل الإمام أحمد بن يحيى صاحب الأزهار، من أكاد العلماء أئمة الدين، بلغ رتبة الإجتهاد وهو في 18 من عمره، صلح للإمامة وهو لم يضر شارك. وفي أن أتي ذاتهم بعد حوالي 600 سنة أو 600 سنة نشكك في عقيدته أو نشكك في نهجه أو نقول بأنه ظلم أو ما ذلك إلا لأننا لم نقرأ كتاب الله ونتدبره حق تدبر، ولم نقرأ سنة رسول الله ونحفظها حتى تنهي، ولم نطالع تاريخ أهل البيت عليهم السلام. لا بأس بالتسامح، ينبغي أن نتعامل مع الآخرين بسماحة وبرحاب الصدر، لكن أما أن نقول للكافر ليس بكافر هذا أمر يعني تجاوز الحد. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال في حق من كتم علما انتفع به أو غالى في دينه، قال في قولات في من يعني من لم يقم بواجبه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. لا مداهنة ولا مواربة إطلاق. وقال في حق الكفار: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما كان يتسامح مع الكفار، لا بد إذا كان كافر وكفره محصور عليه ولم يدعو إلى ذلك الكفر ولم يعرف طريقة الإسلام، لا بد أن احنا يكون من الحكمة أن احنا نتركه شامل. أما نقول بأن يعني نترك لحاله ينشر دعوته وينشر كفره وينشر تضليله ولا تقبل منه، هذا خلاف ما أتى في كتاب الله وخلاف ما أتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أين غذينا؟ غذينا من آلاف التعلم الذي عكسناها، كان ينبغي أن نملأها بكتب الأئمة، نملأها بكتاب الله وتفسيره من تفسير أئمة أهل البيت وعلماء الشيعة، نجعلها منبع علم ومعرفة. لا أن نكون عالة على الذين يعني لا زالوا في الشك والارتباك إلى قبل فترات، لا بس نزحهم ونثني عليهم لا نتحرر. حسن فرحان المالكي يعني أقدره وأجله وأحترمه لأنه يقول لما أعتقد أنه حق حق ولما أعتقد أنه باطل باطل أمام من يريد تكميم الأفواه، يستطيع أن يقول بهذه الكلمة ويستطيع نشكره. لكن أما نتبعه ونترك أهل البيت، نتبعه ونترك أئمة، نتبعه ونترك علماء أجلة، هذا سنقيل فيما هرب منه. هو يقول إيش؟ كالشاة تقال كالبهيمة يقودها منجا، كيف المخرج؟ المخرج أن نتعلم، أن نتذكر في أنفسنا، أن نتعلم. لنا ثروة من العلم والمعرفة ليست لأحد من سائر الطوائف. ونظرنا إلى ثروتنا العلمية وإن كانت يعني قليلة بالنسبة للكم مقارنة بقية العلوم بقية الطوائف، المؤلفات قد تكون قليلة لو قارنا مؤلفات العلماء زيد يعني الأئمة وعلماء من أهل البيت وشيعتهم وقارناها بمؤلفات سائر الطوائف لكانت أقل. لكن حيث الكيف التمثيل يعني الجودة الصحة بشهادة منهم، هذا عدنان إبراهيم يقول بأن كتب البيت هي من أصح كتب العلماء الإسلامية، عدنان إبراهيم ذلك. حسن برهان يقول لم يجد طائفة من طوائف الإسلام أقل كذبا وأكثر صدقا ومؤلفاتها أقوى وأصح مثل الطائفة دي. وقال لو رضي لنفسه اتباع أحد لكان من ما يتشرف به أن يتبع أئمة أهل البيت، لكن الآن لا يريد أن يتبع أحد، يريد أن يتبع القرآن فقط. لكن يتشرف أن ينتمي إلى إمام من أئمة أهل البيت، ولو أنه قال تسنى له أن يحدث أو يطلع على كتب أئمة أهل البيت عن كثب لما تردد عن اتباعه. لكن قال كل ما أقرأ كل ما أسمع أذكر نقلا عنهم، ولكن ما نقل عن إلي عنهم هو من أصح ومن أجود ما نقل إلي من بقية الطوائف. بالنسبة للطائفة العشريه رغم أنه إيش يحترمها ويقدرها، لكن قال لم يبحث في كتبها إلا في كذب معدودة يعني تحدد الأصابع، رغم هذا وجدت أن فيها من الكذب على رسول الله ما لا يوجد في كتب أي طائفة أخرى، وكذلك كتب أهل السنة حدث ولا حرج بشهادة هم وكتبنا الحمد لله، يعني أدل الطوائف حديثا عن رسول الله نحن، وذلك لأننا لا نروي إلا

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الدنيا بإذن ما مات. مش طب يتحدث ذاك الحديث كله. يوم الحين يلهم ما يرقد. وبنيه ما عندي كان أقل الناس كلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن من كيس أبو هريرة وممن اندس بالإسلام في لحد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أجر على ذلك وأطيح عليها الخطأ وهان محدث ولا حرج ولدنا قرية من المستثمرين لحنب الأئمة حتى مع أنكتار بليش يسموها الرجاع. هذا الكتاب رجاع مقدسة أو بهذا المعنى هذا تعني الأوراد التي أوصلها السفراء إلى الإمام المهدي ووضح عليها فدي ما خلق ربي تلقيهم واحد وقال لقيت الإمام المهدي سألتها عن سؤال جوب هذا الجواب حطها قلتها مباركة وحطها الشريف وعلى ختمه ومش متأهولة في الجواب على مدى 30 سنة بيقول الغيبة الصغرى وسمون فيها أحاديث عن الإمام المهدي والتاريخ لم يذكر ولادته على وجه صحيح حتى اختلفوا بها حتى الإمام بها وولد أو ما ولد ويحيي ولده كيف كيف ولادته. فالمذهب الزيدي من أفضل المذاهب ولا نجح في البقية كلهم أخوتنا وكلهم أصحابنا لا أن نعتمد عليهم أن نستمع لهم ولنا من العلماء الأجلة الجهاد بها القضاء. إذا كان الإنسان عالم كبير لا بأس إنه يقرأ ذيك الكتب لكنه يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين يستطيع إنه يستظهر لعل في ركام باطلهم حقا لعل بين الأشياء المخطئين فيها إن أشياء صواب. الحق ضالة المؤمن حينما وجدها أخذها لكن من كان في طبقة حياته لا زال في سن الطلاق يبيح نفسه أن يتهجم على أئمة على عظماء على كنفه الصالح بأنهم ظلموا فهذا هو نتيجة للاعتماد على التدنية الحديثة واستخدامها في استخدام معاكس للمعرفة يعني إساءة استخدامها عشان استخدامها كان يستطيع أن نجعل منها يعني قناة توصلنا إلى الحديث يعني عندنا الآن توازن تستطيع أن تبرمج الكتب وأن تدخلها إلى المكتبة كالمكتبة الشاملة أو نحوها مكتبنا بدلاً عن أن نستورد كتب الدكاترة الحديثي كتب أو محاضرات الدكتور عدنان إبراهيم أو الدكتور حسن فرحان المالكي بدل أن نعتمد على ذلك المفروض أن احنا يعني نعبي هذه الخدمة.
1: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك ونسأل

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه.

بهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

المؤمنين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله.

يقولون اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: أملا.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها.
2: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
3: آفاق إف إم، آفاق إف إم.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: داخرين. داخرين. داخرين جمع داخر من مادة الدخور، والدخور هو الانقياد والاستسلام. وردت هذه الكلمة في موردين من القرآن الكريم، قال تعالى في الآية 48 من سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والمورد الثاني في سورة الصافات، قال تعالى في الآيات منها حاكيا قول المنكرين للبعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. والمعنى منقادون ومستسلمون لأمر الله وحكمه، ليس لهم رأي ولا اختيار. وأما تدخرون في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فليس من باب الدخور الذي يعني الانقياد، وإنما هو من الادخار بمعنى حفظ الشيء لوقت الحاجة، والمعنيان مختلفان. والادخار أصله الافتخار، فقلبت الدال ذالا وفق قاعدة صرفية لاجتماع تاء الافتعال مع الذال وأخواتها.
5: عصر الدعاية، عصر الإعلام، عصر الوسائل الإعلامية، عندما تتحرك في الاتجاه الصحيح استجابة لله سبحانه وتعالى، ستجد نفسك محاربا. دعايات في الصحف، دعايات في القنوات الفضائية، دعايات تهاجمك أيضا بشكل تثقيفي حتى في الكتب، وتواجه في مجتمعك، أحيانا حتى في أسرتك، قد تلقى التوبيخ والإساءة وتوجه إليك الكلمات الجارحة. البعض داخل أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، ثم وصولا إلى ما يمتلكه الأعداء من إمكانات ووسائل في القنوات الفضائية، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا بشكل عام. في هذا العصر من أهم ما يجب أن يتحصن به الإنسان وأن يمتلك تجاهه القوة الكافية والتماسك، هو في ألا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا فالكثير من الناس تنكسر إرادته، يضعف موقفه، مهما كان هذا الموقف حقا واضحا بينا صحيحا يستند فيه إلى هدى الله سبحانه وتعالى، يستند فيه إلى تعليمات الله جل شأنه، يستند فيه إلى الحكمة، يستند فيه إلى ضرورة الواقع، لكن سيلقى التوبيخ، سيهاجم من كل منابر الضلال، كل منابر الباطل، من كل وسائل الطاغوت التي تشتغل في المجالات الدعائية والإعلامية. الإنسان يجب أن يمتلك القوة الإيمانية بحيث لا يتأثر بذلك أصلا، لا يكون ذلك مؤثرا عليه فيدفعه إلى التراجع، وفي نفس الوقت أن يتحرك، أن يتحرك الإنسان المؤمن، أن يتحرك، تتحرك الأمة التي تتجه الاتجاه الحق لتواجه الحملات الدعائية ولتتصدى لها ولتشن من جانبها حربا إعلامية تكون جزءا من جهادها، تقول الحق، تكشف واقع الآخرين من أهل الباطل، من قوى الطاغوت والظلم والإجرام، تكشف حقيقتهم بالحق. الآخرون الذين سيلومونك لأنك اتجهت في طريق الحق سيعتمدون على الأكاذيب والتشكيك والدعايات الباطلة، ويستخدمون أشياء كثيرة لا أساس لها، وأنت ستواجههم وتتحرك ضدهم كعملية جهادية مقدسة بالحق، بالصدق، بكشف الحقائق، بالدفاع عن قضيتك الحقة فيما والعادلة فيما تمتلكه من أدلة وبراهين هي حق، هي تثبت صحة ما أنت عليه، فتنطلق أنت ترفع رأسك. انطلقت على يقين، على بصيرة، على بينة، على حق واضح، تكون ثابتا على ذلك.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمس

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وباس الشعب اليمني من باس الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وقلبي وملكي.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

0: الخاتمة.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينغم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة اللهو واللعب. أقول فيها: احذر من كل من يدعوك لتلهو معه أو تلعب، فقد يريد أن يلهو بك أو يلعب، أو قد يريد أن يرميك للذئب أو للجب فيتخلص منك وأنت تضحك معه أو تفرح به أو تعجب. في هذه الكلمة إشارة إلى ما يمارسه المخادعون من حزب الشيطان من إلهاء الناس البشر وجعلهم يعيشون فقط في اللهو واللعب. يعني تنتهي مباريات كرة قدم مثلا آسيوية، تدخل مباريات كرة قدم إفريقية، تنتهي أوروبا إفريقية، تبدأ أوروبية، يبدأ كأس العالم. طبعا هذا للمهتمين بكرة القدم. تنتهي كرة القدم تبدأ كرة السلة، تنتهي كرة السلة تبدأ كرة اليد، تنتهي هذا الأمر وهكذا. يعني الذين يحبون الأفلام يقولون كل مرة أنتج فيلم جديد أو مسلسل جديد. حتى رمضان الشهر الذي يفرغ فيه الإنسان للعبادة والذكر، مسلسلات رمضان، فوازير رمضان وهكذا. ثم حتى في الحياة يتصورون الشخص دائما يبحث، يعني هو فقط بين أن يعمل، يعني حياته يعني تتردد بين العمل الذي ينشغل فيه بالعمل وكسب الأموال المال من ذلك العمل، ثم كيف يلهو أو كيف يخصص جزءا من ذلك المال ليلهو ويلعب، والسياحة والتنقل والأسفار ونحو ذلك. فأصبحت حياة الإنسان وكأنها بحث عن لحظات يتصور أنها لحظات سعادة أو لحظات ضحك أو لحظات فرح، وهي في حقيقتها لحظات غفلة. لأن الإنسان إذا لها ولعب ونسي ما خلق من أجله، يوم القيامة يقال له: ماذا بماذا قدمت؟ ما هي أعمالك الصالحة؟ هل زكيت نفسك؟ هل طهرت نفسك؟ يقول: يا ربي كنت منشغل باللهو واللعب. فيقال له: لا، أنت الآن تريد أن تشتري دارا، تريد أن تسكن دارا، لا بد لها من ثمن غال، فأين هذا الثمن؟ فيقال: يا رب لم أوفر أي ثمن. فبالتالي هنا هذا هو جزاء هؤلاء. ولذلك هؤلاء الذين يوفرون اللهو واللعب للبشر هم في حقيقتهم يلعبون بالبشر. هم لا يضحكونهم وإنما يضحكون عليهم. هم لا يحاولون أن يسعدوهم وإنما يمارسون كل شيء لإشقائهم. ولذلك الله تعالى ذكر هذا الأمر. الله تعالى يقول: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. يعني هناك ناس يشترون لهو الحديث، هناك من يشتريه حتى من باب الغفلة، لأن الغفلة نفسها مرض. بعض الناس تجده مثلا يشاهد الفيلم الطويل والمسلسل 100 حلقة، ولكن إذا سمع درسا في 5 دقائق أو 6 دقائق تضيق نفسه، وإذا حضر الجمعة تضيق نفسه، وإذا سمع خطبة للسيد القائد مثلا فتضيق نفسه ويقول أطال الخطبة، مع العلم أنه يشاهد مباراة كرة القدم أكثر وأطول من تلك الخطبة ولا يشعر بضيق، بل يتفاعل مع المباراة. فلماذا؟ مع أن هذه المباراة أحيانا تستهلك وقتا طويلا، أياما أو مدة معدودة طويلة، وبعدها تحليلات وبعدها الكلام الكثير الذي يدور حولها. ثم هذا الشخص تجده يعني لا يستطيع أن يخصص 10 دقائق أو ربع ساعة لقراءة القرآن أو لذكر الله أو لسماع موعظة، ويتصور أن ذلك كأنه يأخذ من وقته. ثم تجده في الوقت المخصص لله واللعب مندمج تماما وبكل مشاعره وبكل لطائفه، بعقله وقلبه وروحه ونفسه وجسده، حتى حركات جسده تتناسب مع ما يسمعه أو ما يراه. لكنه إذا كان الأمر يتعلق بالدين، يتعلق بالصلاة أو بالذكر أو بسماع المواعظ أو بقراءة القرآن، تجده يعد الدقائق والثواني خشية أن يضيع، أن تضيع. يتصور وكأن ذلك الوقت خارج مجال حياته، وكأن السعادة فقط. لأن المفاهيم المادية للبشر جعلتهم هكذا يشعرون، جعلتهم يتصورون أن السعادة فقط في تلك اللحظة،
لحظة النشوة ولحظة الفراغ ولحظة اللهو واللعب. طبعا هذا هؤلاء يبيعون حياتهم، يبيعون مصيرهم. هؤلاء كذلك التلميذ الذي دخل في الامتحان فبدل أن يجيب عن السؤال راح يعبث بأصابعه ويعبث بالقلم ويرسم ونحو ذلك إلى أن انتهت الحصة أو انتهى الامتحان وهو لم يجب على شيء، فكيف ينجح هذا الإنسان؟ ولذلك الله تعالى يبين أن يدعو المؤمنين إلى المقارنة، يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن أردتم اللهو اللعب الحقيقي الدائم ففي الدار الآخرة، هناك اللهو الذي يمكنك أن تلهو وفي نفس الوقت ذلك اللهو لن تعاقب عليه ولن تضيع فيه، لأنك يعني في تلك الدار يعني أنت في دار الأمان وفي دار السعادة، وأنت تذكر الله في الآخرة. حتى المؤمنين في أثناء لهوهم ولعبهم يكونون تكون قلوبهم مع الله، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لا يغفلون لحظة عن ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك الله تعالى للذين لم يشغلهم اللهو في الدنيا وفر لهم من الملاذ في الآخرة ما لا يخطر على بال، ما لا يمكن أن يخطر على الخيال. الآن البشر كله هذه اللعب واللهو الذي تصورون أنهم تطوروا فيه لا يساوي شيء أمام ثانية واحدة في الآخرة، لأن الله تعالى هو رب كل شيء. إذا كاد البشر استطاعوا أن يبدعوا ببعض التقنيات البسيطة المحدودة فماذا تساوي قدراتهم العقلية أمام الله؟ وماذا يساوي إبداعهم أمام الله؟ ولذلك الله تعالى وفر في الجنة كل وسائل اللهو ووسائل الراحة، والتي تكون طيبة وتكون طاهرة وتكون نقية وتكون مصحوبة بذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن هو الجاد، هو الذي لا ينشغل. نعم يمكن أن يضع جزءا من حياته للاستجمام للهو المباح، فذلك لا حرج فيه حتى يتقوى مثل ما يفعل مع الأكل مع الشرب مع النوم، ولكن لا يجعل كل حياته لهوا ولعبا، حياته جزء فقط محدود منها لذلك اللهو واللعب والباقي جد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولا ينبغي الشخص أن يعيش حياته بتلك المفاهيم المادية، وبالتالي يعني هناك من يستغله ويرميه بعد ذلك في الجب، كما ذكر الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام عندما قالوا يعني داحوا معنا يلعب وكانوا يريدون أن يضعوه في الجب. هكذا هؤلاء الذين يقولون تعال نلعب وهم يريدون أن يقتلوك أو يرموك في الجب كما فعل إخوة يوسف عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

نعود نتحدر قل للسعودي كفى تضل يرفع حصاره ويرحل له يرفع قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

محسومة إذا ما صرفنا نحن وكنا بالشكل الذي نصبح جديرين بأن يبقى الله معنا. فلذا كان دعاؤهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا كان دعاؤهم، هكذا كان دعاؤهم. لم يكونوا ينطلقوا على نحو ما يفكر فيه الكثير من الناس اليوم، لأنهم يعرفون لو متى ما تخاذل من هم في الأرض جنود الله إذا ما قعدوا استحقوا أمام الله. هم من يضيعوا أشياء عظيمة، لا يمكن أن يمتلك العدو مهما كان لديه من أسلحة وما كان لديه من قدرات، لا يمكن أن يمتلك ما يمكن أن يمتلكه المؤمنون بالله، لا يمكن. ولاحظوا كيف في فلسطين ولبنان كمثال على هذا. ألم يستطع الإسلام أن يصنع قنابل بشرية؟ ألم يستطع الإسلام أن يصنع قنابل بشرية؟ فعلا. وهذا تعتبر كما يقول المجاهدون بأن هذا هو السلاح الذي لا يستطيع الأعداء أن يصنع مكيلا له ولا أن يصنع ضدا له. قنبلة بشرية تنفجر فتربك جيش إسرائيل، تربك أمن إسرائيل، تحطم اقتصاد إسرائيل. هكذا في اللحظة الأخيرة وهم أضاعوا وقد أضاعوا خاصة بالنسبة للفلسطينيين، وربما هذا الجيل الذي يعاني هو يعتبر من أو معاناته يعتبر وزنة من أوزان الجيل الذي سبقه الذي ضيع الفرص الكثيرة في مواجهة اليهود، يوم كان لا يزالون أصابات داخل فلسطين.

القوات المسلحة تترجم تحذيراتها وتكرس معادلة التصعيد بالتصعيد، وشركة أرامكو تحت نيران دقيقة وشلل في منظومات الدفاع. مصدر عسكري لوكالة سبا ينصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم تفاديا للخسارة خلال الأيام القادمة. مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في ذباب وإحراق واغتنام عدد من آلياتهم وأسر عدد منهم. ثمانية شهداء وجرحى غالبيتهم نساء في جرائم سعودية بتعز وصعدة، والقوات المسلحة تحمل العدو السعودي مسؤولية العدوان على جزيرة ميون وتأثيره على سلامة الملاحة. في ذكرى ثورة 14 من أكتوبر، سياسيون يطالبون أبناء المحافظات المحتلة بالوقوف في وجه المحتل السعودي. وثائق جديدة عن مساعي النظام السعودي لانتقاء العملاء وترقيتهم، كيف كان تقييم الخائنين طارق وأخي عمار. استمرارا في التعبئة العامة، القبائل اليمنية تواصل الحضور الواسع في الساحات دعما لمجاهدي القوات المسلحة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تترجم القوات المسلحة تحذيراتها إلى واقع حتمي، مكرسة معادلة التصعيد بالتصعيد. وقد بقيت أرامكو تحت نيران دقيقة لساعات، مسقطة جدار التعتيم الذي حاول نظام الرياض فرضه بشتى الطرق، لتكشف وكالات الأنباء العالمية جانبا مما حاول إخفاءه. نار ودمار، عجز وإحباط، هذا هو مشهد الساعات الماضية، وهو متواصل لأيام متوالية حتى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار. تلك معادلة ثابتة ترسخها القوة الصاروخية والطيران المسير، وللمساهمين في أرامكو أن يتخلصوا من أسهمهم تفاديا للخسارة. تقدم هذه الرسالة بقالب النصيحة، ولهم أن يتعظوا من الضربات السابقة وأن يتيقنوا من ضراوة ما هو قادم. وقد نجح اليمن بعون الله من تسديد ضربات دقيقة أصابت المنظومات الدفاعية بالشلل، في ظل تساؤلات غربية عن مئات المليارات من الدولارات التي أنفقتها الرياض للتسليح، وعن أسرار القوة اليمنية الصاعدة، وعن قلق صهيوني من التطورات في اليمن. يتزامن ذلك مع تحولات ميدانية على الأرض، على الواقع الحقيقي لا الافتراضي، لتبرز بوضوح تام طبيعة المرحلة المقبلة بملامحها الحاسمة وحدود تصعيد العدو الذي يرتد عليه تنكيلا تلو تطويق وضربا إثر طرد، مع تمكن القوات المسلحة بفضل الله وعونه وتسديده من فرض معادلات جديدة في مسرح ومسار المواجهة. ولن تتوقف هذه المسيرة التصاعدية إلا بتحقيق النصر الكامل واستعادة كامل الحقوق والسيادة.
1: وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا، ما من يوم، بحسب الأيام وبحسب الأشهر، إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة، وفي موقف الحق نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لها، يريد أن يستعبد الشعب اليمني. لذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا أمنا تعبئة برفض من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفض مستمر لكل إباء، لكل ثبات، لكل شجاعة. يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال.
0: إذن أعلنت القوات المسلحة استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله وتسببت بدمار واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.
2: على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا، ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة.
0: وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها، وحذرت شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في المطارات والشركات المستهدفة من الاقتراب منها، ودعت إلى الإخلاء الفوري باعتبارها أهدافا مشروعة في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، نصح مصدر عسكري المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم فيها حتى لا يتعرضوا لخسائر في الأيام القادمة. يأتي ذلك غداة عملية نوعية واسعة ضربت تجمعا حيويا ومصفاة للشركة.
3: درة التاج السعودي تحت النيران اليمنية، مجمع أرامكو في الظهران يلقى حتفه على اليد الطولى لليمن. الموظفون والعاملون في إجازة مفتوحة. الحريق المندلع إثر العملية امتد لعدة طوابق، وتصاعد الأدخنة استمر لساعات في مجمع يضم مركز عمليات يشرف على شبكة واسعة من منصات النفط البرية والبحرية وخطوط أنابيب ومصاف ومحطات تصدير. مصفات أرامكو في الرياض كانت هي الأخرى على قائمة أهداف العملية النوعية للقوات المسلحة. اخترقت الصواريخ والمسيرات قلب واحدة من أكبر مناطق الاستهلاك السكاني والصناعي، وطالت إحدى أبرز المنشآت النفطية والحيوية المرتبطة بمنظومة إمداد الوقود في المملكة، وضربت طاقتها ودورها في توفير مجموعة أساسية من المشتقات النفطية. البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة السعودية لم تزح بعد من قائمة الضرب. تكفلت بعض الصواريخ والمسيرات بجانب من مهام إخراج مطار الرياض عن الخدمة نهائيا، وليس فقط فرض إغلاقه وتعطيل وظيفته كحلقة وصل وربط مع أكثر من 120 وجهة دولية ومحلية، وعملت على تقويض موقعه الاستراتيجي في مركز القرار السياسي والاقتصادي السعودي. هذه العملية الواسعة في العمق السعودي كانت استجابة عملانية لاستهداف العدو السعودي منشآت شركة النفط اليمنية. نفذت القوات المسلحة تحذيراتها وأوفت ما وعدت وتوعدت به. في هذا السياق كان اللافت السرعة في ترجمة التحذيرات وإشعال النيران في خرائطها. وغير ذلك كرست العملية اليمنية معادلات التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وتتكامل نتائج العملية متعددة الأهداف وتأثيراتها الآنية وبعيدة المدى على شريان الاقتصاد الأهم. المقامرة السعودية تعرضه لعاصفة حقيقية، ذلك أن الأمن ليس سلاحا يشترى ولا حلفاء يصطفون لحلب البقرة دون أن يمنع أحد الانكشاف أو يكترث له. كل طابور التشجيع للمملكة اكتوى بنيرانها في أكثر من مضمار، وهو يصفق لغرقها وينتظر أن تبتلعها الرمال. هذه العملية العسكرية الكبيرة بثلاثية أهدافها وحيويتها وثقلها في الاقتصاد والسياسة وتوزعها الجغرافي تعيد تسليط الضوء على مصاعب السعودية المتعاظمة في المواجهة مع اليمن. بين الدفاع والهجوم لا تمتلك المملكة الخيارات الناجعة، كانت حرب ولي العهد ومستقبله وأصبحت الآن مستنقعه ومصيره القاتم. الحسم العسكري على حساب صنعاء بعيد المنال.
0: مشاهد نوعية وثقها الإعلام الحربي لانكسار تحشيدات العدو السعودي في صحراء ذباب وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر محاولة التفاف فاشلة رهن عليها العدو لصناعة انتصار إعلامي يعوض هزائمها المتوالية.
4: من صحراء ذباب حيث راهن العدو السعودي على تحقيق اختراق عسكري باتجاه باب المندب، تكشف مشاهد الإعلام الحربي عن مواجهات عنيفة انتهت بانكسار التحشيدات التابعة للعدو السعودي واحتراق عدد كبير من آلياتها ومدرعاتها.
5: يا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. حرقين حرقين حرقين يا ربي.
4: عبر هذه الصحراء المكشوفة حاولت التحشيدات التابعة للعدو السعودي الالتفاف على مواقع القوات المسلحة في مطار ذباب وباب المندب في محاولة لتشتيت الجهد المترافق مع إنجازات متسارعة في الساحل الغربي وتعز بهدف تحقيق انتصار إعلامي يعوض إخفاقاتها المتلاحقة، لكن حسابات الميدان جاءت مغايرة لما خطط له، إذ وقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف التحشيدات التابعة للعدو وأسر عدد آخر وتم تدمير وإحراق آليات ومدرعات واغتنام أخرى.
6: الله أكبر.
5: هذه آليتهم التي حرقت.
6: ولا يمكن أن يتقدموا
4: بفضل الناس. لم تكن ذباب مجرد صحراء أراد العدو التقدم عبرها، فموقعها الاستراتيجي جعلها بوابة لمحاولة الوصول إلى باب المندب، وهنا ألقى العدو بثقله وأعلن للمرة الأولى مشاركة 100 طائرة في العملية. لكن حين انقشع غبار المعركة كانت المشاهد الميدانية تكشف عن نتائج مغايرة لما أراده وخطط له.
5: هذه الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هذه آليات العدو التي غرزت الصحراء وبعضها ضربت وأطبت ودمرت في هذه الصحراء.
6: هذه أحدى الغنائم التي تم اغتنامها بقوة الله سبحانه وتعالى. هذا الغنائم وهذا الأسرى. مين أنت؟ وانت؟ وانت؟ وانت؟ لا هو الذي أخوت تفكم. هؤلاء هم تحشيدات العدو السعودي.
5: السعودي الله ينعله.
4: ورأى هذه الأرتال الطامعون كثر في إبقاء اليمن بعيدا عن مفاصل قوته الاستراتيجية قبل انطلاق هذه التحشيدات بتوجيه سعودي. كان المجرم نتنياهو قبل أقل من 24 ساعة يلمح إلى خطورة سيطرة من وصفهم بالأعداء على البحر الأحمر ويسمي باب المندب ضمن المناطق التي تشكل تحديا له، وهو تزامن يكشف الدور السعودي في الدفع بهذه المجامع إلى هذه المحرقة.
6: والحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى تكبدوا الخسائر الفادحة ونحن جاهزون لهم بالمرصاد، والله على ما نقول شهيد، ولا لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يتقدموا في هذه الأرض حتى وإن سقطنا شهداء جميعا، ولا يستطيع أن يتقدموا خطوة واحدة ما دام رجال الله في الميدان، ونحن على ذلك العهد باقون. ونقول للسيد القائد: يا سيدي احتزم واشتد، بأن لك رجال في هذه الميادين لن يتقدم العدو ولا يصل إلى باب المندب إن شاء الله، ما دامت في عروقنا دماء وما دامت أيدينا قابضة على الزناد فلا يتقدموا.
4: لا فجر لليمن بإعلان سعودي أو دفع صهيوني، فجر اليمن يصنعه رجاله وحراس ثغوره وجزره ومواقعه الاستراتيجية، ويصنعه هؤلاء الصامدون كالجبال في مواجهة كل التحديات.
0: حذر متحدث القوات المسلحة من أن استهداف العدو السعودي لجزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، محملا المعتدي السعودي أي تبعات جراء ذلك وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية. العميد سريع أوضح أن طيران الحرب السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخا استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران وجزيرة ميون، مضيفا أن العدوان نفذ عبر طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما نفذ العدوان الصاروخي من نجران، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 2323 غارة جوية وصاروخا. وإلى جرائم العدو السعودي، حيث استشهدت امرأة وأصيبت 4 أخريات بينهن طفلة، بالإضافة إلى نفوق عدد من الأغنام، وذلك بقصف طيران العدو السعودي لمزرعتهن في منطقة البركز بمديرية الشمايتين محافظة تعز. وأفاد مراسلنا في تعز أنه تم نقل الجريحات إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحا أن الجريمة لاقت استنكارا واسعا من قبل الأهالي الذين أكدوا أن دماء ضحاياهم لن تذهب هدرا.
7: 14 أكتوبر استقبلنا تقريبا 4 حالات قصف طيران من المركز القرب من بني عامر، إصابات شظايا من بينهم طفلة بعمر العمر 5 سنوات. وكما تشاهدون كل يوم نستقبل نفس الحالات نفس المعاناة، وأغلب الضحايا مواطنين.
8: المنظمات الحقوقية، أين العالم الحر، أين المنظمات الإنسانية من هذه الجرائم التي تحدث في هذه المنطقة؟
9: هذا العظم حق الحرمة اللي قصفت هنا، والبقية الأصابع قد دفنت من قبل الشباب اللي حصلوهن هنا.
10: أنت إيش رأيك هذا
9: الحين؟ هذا عمل إجرامي وإرهابي، ولا يقبل بولا دين ولا ملة ولا يقبل بعرف ولا يقبل بأي شعب، وندين ونستنكر كل هذه الأعمال الإرهابية.
11: والله ندعو كل المنظمات الدولية لاتخاذ اللازم للجرائم المشينة التي تقوم بها السعودية ضد الشعب اليمني وضد الوطن كامل. وستلاحظون الآن موقع الجريمة، يعني مقززة، يعني لا ليس هناك أي تكتل أو جيش، أو هذا استهداف للمواطنين والأبرياء والأطفال والأغنام، وستشاهدون الصور أمامكم.
12: جريحة ولا ودوا المستشفى
13: في الخليفة،
12: ومستشفى الخليفة، فلان شو النسوان اللي جنب القرية تعورات حبة معطاء والباقي جرحى.
13: مو كان يعملون
12: يعملوا يحشوا هنا حشيش بالزرع،
10: يحصد يعني.
12: أيوة. ولا نعم المستشفى.
0: ارتكب العدو السعودي اليوم الأربعاء جريمة جديدة بحق المدنيين في مديرية الشدة بمحافظة صعدة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر.
14: هذا العدوان السعودي يقوم باستهداف المواطنين بالصواريخ.
15: شهيدان وجريح في جريمة جديدة للعدو السعودي بمنطقة الشدة الحدودية التابعة لمحافظة صعدة. الضحايا مواطنون أبرياء استهدفهم العدو بجوار مسجد صغير قبل فجر اليوم الأربعاء. لتضاف هذه الجريمة إلى سجل الجرائم المستمرة للعدو بحق أهل المناطق الحدودية والاستهداف المتعمد للأعيان المدنية.
16: رماني الله يضره الله ينصيبه.
17: هذا ضرب مدفعي أمس الليل الساعة 3 قبل الفجر أدى إلى سقوط ضحايا مواطنين هنية.
15: تأتي هذه الجريمة بالتزامن مع القصف المدفعي والصاروخي للعدو على المديريات الحدودية، ما يتسبب في سقوط ضحايا بشكل يومي وتدمير واسع لممتلكات المواطنين.
18: منصور من مديرية الشدة استهدفه مدفعية العدوان السعودي وهو في مزرعته المغرب يومنا هذا.
15: وسط صمت دولي يغري العدو للاستمرار في اعتداءاته على المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم.
0: استهدف طيران العدو السعودي المسير منحلا لأحد المواطنين في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، ما تسبب بتدميره وتضرر عدد من المنازل المجاورة. ويعد هذا المنحل مصدر الرزق الوحيد للمواطن عبد القادر الصلاحي، لكن العدو السعودي المجرم لم يبقي له سوى الركام في ظل عدوانية تستهدف مختلف فئات الشعب اليمني بمختلف محافظاتهم. واستهدف طيران العدو السعودي بئرا ارتوازية في عزلة حوزات حاشد بمديرية حرف سفيان. الغارة العدوانية دمرت مضخة المياه بشكل كلي، إضافة إلى تضرر مشروع المياه ومنظومة الطاقة الشمسية، حيث يستفيد من هذه البئر عدد من الأسر في قرية الهجر بمنطقة عنقان. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سجل العدو السعودي الإجرامي بحق البنى التحتية ومصالح المجتمع اليمني المحاصر. هذا وقد أثارت هذه الجريمة سخطا كبيرا لدى المواطنين المستفيدين من مشروع المياه الوحيد في هذه المنطقة.
19: هذا ما يقوم إلا عاجب الجبان في واجنا في الميدان ولا يرجع على المصالح والشرب المواطنين. هذا المضخة تري هذا المناطق كامل، فقام العدو باستهداف ليلة البارحة ولن يخيفنا ولن سوف نتحرك إلى الجبهات.
0: ورغم انفاقها مئات المليارات من الدولارات على الدفاع والتسلح، لا تزال السعودية عاجزة عن حماية مطاراتها ومنشآتها النفطية من الصواريخ والمسيرات اليمنية. هذا ما تخلص إليه التقارير الأمريكية والغربية بإقرار الخبراء والمختصين.
20: لم تشفع للسعودية مئات المليارات من الدولارات التي ضختها الرياض في أحدث منظومة الدفاع الأمريكية والأوروبية متعددة الطبقات في حماية مطارها الرئيسي من الهجمات اليمنية، ولا في صون منشآت أرامكو في الظهران. فبحسب شبكة CNN الأمريكية، أنفقت المملكة 83 مليار دولار على الدفاع العام الماضي فقط وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لتحل بين أكبر 10 دول إنفاقا عسكريا في العالم. ومع ذلك فهي تجد صعوبة في حماية مطاراتها ومصافيها وخطوط أنابيبها. وتعزو الشبكة ذلك إلى براعة القوات اليمنية في المزج بين الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات بعيدة المدى، مستعينة بجيل جديد من الصواريخ البالستية وبصواريخ مجنحة تحلق على ارتفاع منخفض يصعب رصده. وكشفت وكالة أسوشييتد بريس أن المسيرات تتقدم أولاً لفتح الثغرة، ثم تعبر الصواريخ أكثر من 1000 كيلومتر، فيما يملك اليمنيون رؤوساً حربية تغير مسارها في الجو وتربك اعتراضات بيتريوت. وفي هذا السياق يقر خبراء غربيون بأن القوات اليمنية طورت أساليبها القتالية وباتت هجماتها أكثر تعقيداً مع قدرات استخباراتية أفضل. وأكدت شبكة بي بي أس نيوز الأمريكية أن المملكة تمتلك واحدة من أغلى وأكثر الترسانات تطوراً في العالم، ومع ذلك فقد بدت مؤخراً عاجزة أمام وابل الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية. في المقابل نقلت فاينانشال تايمز البريطانية عن محللين عسكريين أن القوات المسلحة خرجت من سنوات الحرب ضد السعودية والعدو الإسرائيلي والولايات المتحدة بفهم أفضل بكثير لكيفية اختراق أنظمة الرادار الحديثة والصواريخ الاعتراضية. وفي حديث ساخر نقلت عن باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله إن الولايات المتحدة اعتادت على الدفاع عن القوى الأضعف في مواجهة القوى الأقوى، ولكن من الصعب تذكر وقت قامت فيه بالدفاع عن قوى أقوى ضد قوى أضعف. أما وكالة بلومبرغ فأكدت أن ولي العهد السعودي يواجه إحدى أكبر الأزمات في فترة ولايته، حيث تهاجم القوات اليمنية التي حاولت التخلص منها قبل عقد من الزمن السعودية فيما يتراجع حلفاؤه. فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية صارت تنقل بطارياتها الدفاعية لحماية القصور ومنشآت الطاقة، فيما يشير خبراء إلى أن المملكة ذات 2 مليون كيلومتر مربع تعج بالأهداف السهلة. أما لوس أنجلوس تايمز فخلصت إلى أن السعودية تواجه خيارا قاتما مع تصعيد اليمنيين هجماتهم على المطارات والمنشآت النفطية، مؤكدة أن هذه العمليات تهدد جهود المملكة لجذب المستثمرين العالميين وكبار المسؤولين في قطاع الطاقة، معتبرة أن توقيت العمليات اختير بعناية لإلحاق أكبر ضرر ممكن بسمعة السعودية. وقالت الصحيفة إن العمليات اليمنية تكشف عن ثغرات في الدفاعات السعودية واستنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية. وخلصت الصحيفة إلى أنه ولو تحقق دعم أكثر قوة فسيظل السعوديون يواجهون خيارات صعبة.
0: تحل الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر وسط معاناة تعيشها المحافظات الجنوبية لليمن مهدا للثورة تحت الاحتلال الجديد، وتحديات خطيرة يفرضها المحتل الجديد الساعي لجعل الجنوب اليمني منبعا للتهديد.
10: تحل الذكرى 63 لثورة أكتوبر ضد المحتل البريطاني في جنوب اليمن وسط تحديات يفرضها المحتل الجديد والذي يريد تحويل الجنوب إلى رأس حربة ضد البلد أول ضحاياها من كل المناطق.
21: الثورات لها أسبابها ولها أهدافها، وبالتالي لازالت الأهداف قائمة حتى الآن يعني. ورسالتنا نحن الآن في الظروف الراهنة أن لأخواننا في المحافظات الجنوبية المحتلة وفي حضرموت بصورة خاصة أن ينأوا بأنفسهم عن هذا عن الانخراط في صفوف العدو السعودي والإماراتي ومن وراهم طبعا الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. رسالة نوجهها للزبيدي بأن يغير من توجهاته العدوانية ضد بلده وضد أخوانه وضد أبنائه وضد أهله سواء كان في الجنوب أو في الشمال، يعني يفترض أنه تذكر ما فعلته السعودية قبل عام وما يعني وجهت له من إهانات كثيرة.
1: ننادي ونؤكد على ضرورة استهلام الدرس القديم وتلك التضحيات الكبيرة من الدماء والأرواح التي قدمها أبناء الشعب اليمني من أجل إخراج المستعمر البريطاني. اليوم لا بد لنا أن نتذكر تلك التضحيات وأن نعمل ليلا ونهارا من أجل إخراج هذا المستعمر الجديد.
10: 11 عاما من الاحتلال السعودي للجنوب اليمني صبغت بلون الدم والقهر.
2: والله يا ولدي وربي ما صلت اللقمة.
10: معاناة إنسانية تعيشها المناطق المحتلة هي أسوأ بكثير مقارنة بالمناطق المحررة رغم الحصار والقصف.
22: حيث بلغت الانتهاكات خلال 10 سنوات من الاحتلال 75,197 انتهاك، راح ضحيته 111,161 مدني، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت الأعيان المدنية 14,803 وقائع. يعني لم يبقى أو لم يتبقى في المحافظة الجنوبية أي شيء إلا وانتهكوا الاحتلال.
23: النخبة السياسية هناك في الجنوب التي هي حقا وطنية تهمش، فقط من يتيح لهم الدور وتمثيل الجنوب هم من يمثلون العدو السعودي. أو النخب في الجنوب معنيون اليوم بالتحرك أكثر من أي وقت مضى، لأن ذلك يحدد حياة شعبنا بالكامل.
24: في ذكرى ثورة أكتوبر التي طاردت المحتل البريطاني، تجدد صنعاء التزامها بتحرير كل شبر من الأراضي اليمنية. وفي الجنوب المحتل المسؤولية تتعاظم على النخب السياسية والاجتماعية في منع الانحراف عن أهداف أكتوبر وإفشال مؤامرة السعودية بتحويل الجنوب بؤرة استنزاف لأبنائه ولليمن الكبير. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
0: وإلى حضيض العمالة وأدنى درك الخيانة بلغ المرتزقة من السيء إلى الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الخونة. وفق هذه المهازل السعودية في انتقاء العملاء وترقيتهم، كيف كان تقييم الخائن طارق وأخيه عمار؟ التقرير التالي يجيب.

0: بعد الانفصال الإماراتي عن التحالف السعودي تساءل الكثيرون عن مصير طارق. هذه الوثائق تقدم إجابة ولو نسبية عن السؤال المثير. تفاصيل كثيرة ومثيرة نكشفها كجزء من فضائح الاستخبارات السعودية في اليمن. الأغرب وليس بعجيب لمن يعرف الصلف السعودي أن خادمهم الخائن طارق لم ينجح في اجتياز اختبار الولاء السعودي، وظل وفق تقييمات اللجنة الاستخباراتية السعودية إماراتي الولاء. تكشف هذه الوثيقة تقييما صادما لطارق.
1: طبعا هذه الوثيقة جزء من تقييم الاستخبارات العسكرية السعودية لقوات طارق بين قوسين حراس الجمهورية، والتي تتضمن أيضا تقييما لشخصية طارق نفسه. تصف التأثير الاجتماعي لطارق أولا الولاء له بأنه يميل للإمارات العربية المتحدة، فتحدث عن تأثيره بأنه لا يوجد تأثير لطارق غير أنه يتلقى أموال من الإماراتيين لشراء ولاءات البعض. وأكد طارق في اجتماع أخير معه أنه بعد انسحاب الإماراتيين التقى بالشيخ محمد زايد وقال أنه لا قلق الأخير، يقول لطارق: وسندير عملية الساحل من أبو ظبي ولن يتوقف عليكم الدعم، وستظل الأمور كما هي حتى بعد خروجنا. طيب ماذا عن عمار؟ كيف قيمت الاستخبارات السعودية وما تسمى لجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للاستمالة السعودية، شخصية عمار؟ تصف هذه الورقة تحت عنوان سري للغاية شخصية عمار بأن ولاءه للإمارات العربية المتحدة، التأثير الاجتماعي له ليس له قبول وفق هذا التقييم، وسمعته سيئة للغاية بسبب جهازه الاستخباراتي المعروف ب400 والذي يشرف عليه الاستخبارات الإماراتي أبو خليفة وما إلى ذلك من التفاصيل. ثم يتحدث عن أن عمار يدير تهريب الأموال والسلاح، وهذا موجود بالحرف الواحد، عمار يدير تهريب الأموال والسلاح لميليشيا الدعم السريع في السودان. ضمن قوائم حراس الجمهورية هو القائد اللواء محمد العامري المكنى أبو الوليد من محافظة تعز، تم استقدامه وفقا لهذا التقييم السعودي لمحاربة الشرعية بين هلالين في تعز. وطبعا أبو الوليد هو أحد قادة تنظيم القاعدة الذي كان يعمل مع أبو العباس في بداية العدوان، وتم إعادة تأهيله وترميمه ليصبح قائدا ضمن ما يسمى بحراس الجمهورية في الساحل. طبعا هنا ربما لا يبدو الأمر غريبا أو مستغربا لدى الكثير ممن كان يعرف طبيعة وولاءات هؤلاء القادة والمرتزقة، لكن الجديد هنا أننا نثبته من داخل أروقة الاستخبارات السعودية في اليمن في المناطق المحررة وبأوراق رسمية ومعمدة وختومات كما أوضحنا وأثبتنا في جملة هذه الوثائق، وهي أكثر مما استعرضناه بكثير. نلاحظ التقييمات، الولاء يتفاوت ما بين إما للسعودية أو لطارق أو لعمار أو للإمارات. وهنا مثلا يلفت نظرنا بعض القادة الألوية التهامية كما تصفها هذه الأوراق. الولاء مثلا الشخصية هنا فؤاد محمد القاضي الملقب بفؤاد جهنم، وهو الولاء لعمار صالح وأبو محمد الإماراتي صاحب سمعة سيئة ويدير شركة تهريب الصالح الدعم السعودي السوداني، يشرف عليها أبو محمد وعمار صالح، متورط في قضايا أخلاقية واستخدمه أبو محمد الإماراتي كأداة لمشاريعهم. كذلك شخصية أخرى وهو قائد اللواء السادة عمالقة، ولاءه للإمارات بسبب تواجد أسرته في أبو ظبي وفق تقدير هذه الوثيقة الاستخباراتية السعودية.
0: تظهر استمارات التقييم الخاصة بقادة ألوية تهامة مؤشرات سلبية لكل من ارتبط بعمار عفاش بسبب صيت الأخير السيء وجرائم جهازه الاستخباراتي المعروف ب400 ودوره في تهريب أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان وجميع ما ورد وفقا للتقييم الاستخباراتي السعودي.
1: الآن وبعد استعراضنا على عجالة لهذه الأوراق الاستخباراتية السعودية في الأراضي اليمنية خاصة المدينة المحررة، يبقى السؤال عن حجم التواجد الفعلي للقوات العسكرية السعودية في اليمن، وهو ما سنكتشفه أو نكشفه في هذه الوثائق التالية.
2: عاد الصيادون في سواحل المخا إلى مزاولة نشاطهم ومهنتهم في الصيد وكسب الرزق بكل حرية بعد سنوات من المنع والتضييق ومصادرة القوارب. في ظل سيطرة أدوات العدو السعودي على المدينة. هذا التقرير يكشف الحالة التي كان عليها الصيادون قبل اندحار تحشيدات العدو السعودي والآثار التي لحقت بهم، وكيف أصبح الوضع حاليا بعد عودة الأمن والاستقرار إلى مدينتهم وسواحلهم.
3: من جديد تعود قوارب الصيادين إلى الإبحار بحرية على امتداد سواحل المخا بعد سنوات من المنع والتضييق ومصادرة القوارب في ظل سيطرة أدوات العدو السعودي على المدينة. انفراجة أعادت للصيادين حقا حرموا منه لسنوات بأساليب يرويها لنا الصيادون.
4: يعني ضايق احنا صح، يعني ضايق احنا، يعني يقول لك روح الصباح الساعة 6 الصباح ورجع المغرب الساعة 6 المغرب، يعني لا تدخلش الساعة 10 في الليل، الساعة 8 في الليل، الساعة 7 ما تدخلش. والصيد الفجر يعني احنا نصطاد من الصباح للمغرب من نخرج.
5: بس افضل صيد الليل والفجر.
4: ايوه في الليل، يعني اي وقت، يعني احنا صيادين اي وقت نطلب الله، وقت ما ربي سهل لك الله بصيد تقوم تروح تتسوق به، يقول لك لا وقت محدد يعني الساعة 6 المغرب.
5: الآن
4: الحمد لله أي وقت ندخل.
6: جينا البحر طلبنا الله الحمد لله والأمور طيبة، ما فيش مضايقة ولا في أي حاجة.
3: هذه الحالة افتقدها الصيادون طويلا، فمنذ استهداف مركزي الإنزال السمكي بغارات العدوان السعودي عام 2017 تضاعفت معاناتهم مع فرض مناطق بحرية محظورة واحتجاز كل من يتجاوزها وصولا إلى مصادرة القوارب وتعطيل مصادر الرزق.
7: كانوا في اثنين مراكز ضربت اثناء في عام 2017 وانتقلوا لهنا في عام 2022. بالنسبة للبحر كانوا هم في الفترة هذيك يعني يشتغلوا ويخرجوا واحدة في مركز واحدة أو مركز يقتل، يعني ممنوع كان هنا، يعني ما فيش مراكز، وكان في وما زال يعني كان هنا في مناطق محظورة، والذي يصطاد هناك يحتجز كاربو ويحتجزه لمدة مثلا 10 أيام أو 7 أيام. نطالب بعده نعمل ضمانات بعدم تكرار دخوله في المنطقة المحظورة وهكذا يعني. لكن الآن ما عاد باكش يعني مكان محظور، الآن الصيادين يروحوا في كل مكان يعني.
3: ولم تقتصر تداعيات المنع على توقف القوارب، بل امتدت إلى معيشة مئات الأسر بعدما اضطر الصيادون إلى الانتقال لمناطق بعيدة وتحمل تكاليف إضافية أنهكتهم وأخرجت بعضهم عن مزاولة المهنة، فيما فقد آخرون حياتهم في حوادث أثناء التنقل.
8: عانوا من التنقل، يعني الصياد ما يخرجش لحاله، هو مجموعة الصيادين اللي شغالين اللي معه ينقلهم إلى مناطق أخرى بمواصلات وتكاليف تضاف فوق رحلة الاصطياد، التكاليف النقل وتضاعف فوقهم. إلا في بعض صيادين يعني أصبحوا معدمين، كانوا مالكين أصبحوا معدمين. في بعض صيادين توفوا أثناء التنقل بحوادث، في صيادين توفوا في البحر بسبب البعد.
3: اليوم ومع عودة الصيادين إلى البحر تستعيد المخا جانبا من نشاطها الاقتصادي ومصدر رزق أبنائها، وسط تطلعات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي وتعويض سنوات الحرمان. من ساحل مدينة المخا، سمير المترب، المسيرة.
2: احتشدت قبائل مديرية همدان بمحافظة صنعاء إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت خلاله نفيرها العام وجاهزيتها العالية لمواجهة تصعيد العدو السعودي، مؤكدة في ذكرى أكتوبر الاستقلال أن مصير كل محتل إلى زوال.
9: هذه همدان الإباء والشموخ، وقد أخرجت أثقالها في يوم نفيرها واستنفارها. فإلى هذا هذا اللقاء القبلي المسلح تداعت قبائل مديرية همدان وتدفقت وفودها تباعا بسلاحها ورجالها إعلانا للجاهزية والنفير لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
10: نحن نعلنها من هنا الحصار بالحصار والمطار بالمطار والنفط بالنفط والتصعيد بالتصعيد.
11: تجديد العهد قاعدة الثورة والمسلمين. أن قبائل همدان جاهزة كلها، الحاضر هنا والغائب إلى جانب منهم في الجبهة.
12: تعلن قبائل اليمن قوة مساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله سبحانه وتعالى الذي نعلن فيها النفير العام ومواجهة التصعيد بالتصعيد. ونقول للقيادة نحن جاهزين لأي خيارات
13: وجاهزون رهن إشارة سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له أمضي بنا أينما شئت ومتى شئت وأينما شئت، فنحن جندك وسيفك البتار، راهن بنا واضرب بنا العالم أجمع.
14: همدان كما عهدتها ترجة اليوم لتجدد العهد والولاء والوفاء لك وتقول لك فوض لك تفوض مطول،
15: ولن نتردد عن رد الجبهات بالأموال والأنف وكل ما نمتلك.
9: لقاء قبائل همدان الأبية تزامن مع محطة أكتوبر 63، وهنا يتجدد الموقف. اليمن عصي على الخضوع والاستسلام، والتاريخ يشهد أن كل محتل إلى زوال.
16: مستعدون لتطهير اليمن شبرا شبراء من دنس العدو السعودي، ونحن اليوم 14 من أكتوبر ذكرى خروج المستعمر البريطاني، نقول للسعودي خذ الدرس من البريطاني.
17: فعلا قبائل همدان غاضبة بأننا سنخرج الغزاة الحاليين من أراضي اليمن بالكامل بإذن الله.
18: لا يمكن نخضع أبدا، لو زرنا رمى من الدنيا، لو خلصنا من الدنيا خلاص، كل الشعب على استعداد.
19: وأن نحن رجال اليمن لم قد هزمة اليمن عبر التاريخ، وأنها ضد كل مستعمر.
20: إحنا الشعب اليمني أحرار، خلقنا أحرار وسنموت أحرار وسنحيا أحرار،
21: جاهزين في عتم الجوجين لمواجهتهم في البر والبحر والجو وعينما وجدوا. مكبرية القضاء هي اليمن،
22: جاهزين الجهوزية التامة لمقاتلة العدو السعودي الظالم ولتحرير كل شب في أراضينا حتى يتحقق لنا النص المبين.
9: نفير همدان والقبائل بشكل عام سيصنع التحولات في الميدان، وها قد خرج الأبطال في يوم غضب عارم تأرى للدماء وتلقينا للعدو المجرم أشد النكال. من مديرية همدان بمحافظة صنعاء، إسماعيل المضاحي، المسيرة.
2: تحت شعار نفير واستنفار ومواجهة التصعيد بالتصعيد، شهدت مديرية اللحية وجزيرة كمران وقفات مسلحة أكد المحتشدون فيها أن تحرك أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة لن يتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار واسترداد الثروات المنهوبة.
23: أبناء اللحية هي ثغر البحر الأحمر، ثغر محافظة الحديدة.
24: نفير عام وحضور قبلي واسع لأبناء مديرية اللحية الأحرار شمال الحديدة في وقفتهم القبلية الحاشدة التي أكدوا خلالها وقوفهم صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام النقدي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان وكسر الحصار واستعادة حقدة

0: ومن جزيرة كمران خرج الأحرار في وقفة قبلية مسلحة أكدوا خلالها الاستعداد لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته والثأر من هذا النظام العميل والمجرم الذي أمعن في قتل وحصار أبناء اليمن ونهب ثرواتهم.
1: بالأمس شاهد العدو الأمريكي والإسرائيلي ومحمد بن أمستي عندما استهدف محطة فارغة عندنا في اليمن استهدفنا شركة بأكملها.
2: نحذر العدوان السعودي من أي حماقة يرتكبها في اليمن وسيكون الرد قاسي عليه،
3: ونقول له أن الميناء بالميناء والمطار بالمطار وكل ما تستهدفه سنرد بأكبر منه بإذن الله تعالى.
4: لو نسكن الوديان كامل والخبول ولو سكننا في الصحاري والرمال والله ما نرضى المذلة والسكون، لا يمكن أن نقبل وصول الاحتلال
5: في البحر. أغرقنا جميع البارجات وفخر صناعة.
0: صلابة وشجاعة يمانية لن تجد لها مثيلا تفرض على العدو السعودي ومرتزقته بعون الله الانصياع إلى الحق قبل فوات الأوان وتذوق مرارة الهزيمة والهوان. من وقفات أبناء وقبائل تهامة الأحرار بمحافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
6: وقامت قبائل مديرية وصاب العالي بدمار لقاء قبلي مسلح أكدت فيه جهوزيتها القتالية ونفيرها الجهادي لدعم القوات المسلحة لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته.

0: من الجبال الشاهقة الراسخة في أرض وصاب العالي بدمار، تداعت القبائل إلى لقاء قبلي مسلح، معلنة جهوزيتها واستعدادها لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته، بمواصلة رفد الجبهات بالرجال المقاتلين حتى إنهاء العدوان والحصار. ولهم وقفة ثبات وإسناد للمسجد الأقصى الذي يتعرض لتدنيس قطعان الصهاينة أمام مرأى ومسمع الدول العربية والإسلامية.
1: هذا الميدان العظيم نعلن رسالتنا للعدو السعودي الأمريكي بأننا حاضرون ومستعدون لخوض أي معركة جديدة حتى إنهاء العدوان والحصار، وبأن القبيلة اليمنية هي الخنجر الذي سيكون في نحور كل الأعداء، وهي الصخرة الصماء التي تتلاشى وتتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء.
2: أؤكد أننا في شعب الإيمان والحكمة نعلن النفير العام لمواجهة هذا العدوان الغاشم حتى تحرير آخر شبر من يمننا العزيز، وكذلك تحرير بلد الحرمين من دنس آل سعود، وإن كل المنشآت الحيوية والاقتصادية في السعودية هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة.
3: كما نؤكد مجددا موقفنا في نصرة الأقصى المبارك الذي يدنسه قطعان اليهود الصهاينة جهارا نهارا على مرأى ومسمع من أمة المليارين مسلم، في فضيحة مدوية للأنظمة المطبعة والعميلة، وفي مقدمتها النظام السعودي الذين رفعوا شعار حماية المقدسات زورا وبهتانا ضد شعبنا المسلم الغيور.
0: قبائل صاب العالي وجهت رسائلها للعدو السعودي أن ارفع حصارك وانهي عدوانك، وإلا فالقبيلة جاهزة للتنكيل بك وبمرتزقتك وتطهير البلاد من كل غاز وعميل ومستكبر.
4: من يوم امتلكنا القيادة امتلكنا الشجاعة الكاملة ورفضنا السعودية وعملتها. حقيقة الشرف استادوا في هذه الأيام، استادوا وما حد عاد مفكر في السعودية حتى تفكير أن السعودية هذه عتذل الناس أو تقهر الناس أو تعمل بيننا شيء. بعد عليك
5: إن شاء الله بإذن الله آخر معركة معاهم، واليمن يتحرر ويعيش بكرامة واستقلال وسلامة.
6: أتينا هنا قبائل وصاب يعني نقف قبلي يعني ضد السعودية وأحلافهم من المرتزقة، سوف ندعسهم ونارقهم في البر والبحر.
7: رسالتنا على السعودي نقول لهم مهما حاولتم ومهما يعني كررتم ومهما دمرتم سوف ناتيكم جيلا بعد جيل حتى تقوم القيامة.
8: اليوم في 14 أكتوبر ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من اليمن، سيكون بإذن الله ذكرى خروج آخر تحشيدات السعودية من اليمن.
9: الأفضل لكم والطريقة المختصرة هو أن ترفعوا حصاركم عن هذا الشعب وتنهوا احتلالكم لهذا البلد، فوالله إن القدر المحتوم هو بيد السيد القائد، وإننا إن شاء الله إحنا سبب زوالكم.
8: يكفي حصار وظلما لهذا الشعب، والله لن نترككم، وإننا وراكم مراكم حتى تدفعوا مستحقاتنا، ولن تخرج أي سفينة من هذا الحصار حتى ترفعوا حصاركم عنا وتدفعوا جميع مستحقاتنا.
0: مجددا تثبت القبيلة اليمنية أنها الصخرة التي تتحطم عليها مخططات الأعداء ومؤامراتهم، ولن تتراجع إلى الخلف مهما كانت التحديات والمخاطر.
10: إن استمرار العدو السعودي في جرائمه ومجازره ومواصلة عدوانه وتصعيده على بلد الحكمة والإيمان إنما يزيد من تكلفة الحرب عليه، ويتيح فرصة لهذا الشعب بالانتقام منه وكسر جبروته وغطرسته التي يتكبر بها على شعب عريق، والتي ستكسر هيمنته وجبروته بقوة الله وإرادة التي لا تتغير أو تتبدل. شرفت يا رحبي المسيرة دمر.
11: وخرجت قبائل مديرية مزهر بمحافظة ري ما إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت خلاله جهوزيتها لإسناد القوات المسلحة ودحر تحشيدات العدو السعودي.

0: إعلانا للنفير العام وإسناد القوات المسلحة في طرد تحشيدات العدو السعودي، خرجت قبائل مديرية مزهر إلى هذا اللقاء القبلي المسلح.
1: حيا بها ما تعتلت ما تقبل الدساس، حيا رجاجيل الحمى، حيا أبو عصب الناس،
0: مؤكدين الجاهزية القتالية في معركة إنهاء العدوان وكسر الحصار وتحرير الأرض اليمنية.
2: اليوم نحن أبناء قبائل مزهر لنعلن النفير العام ومساندة الجيش ضد العدو السعودي الغاشم على بلادنا.
3: خرجت قبائل مديرية مزهر اليوم قاطبة دعما للجيش بالنفس والمال، وتعلن رسالة لقرن الشيطان: ولن تخيفنا طائراتكم.
4: نوجه رسالة إلى أبناء الجنوب كافة أننا اليوم في الذكرى 14 من أكتوبر تحت قيادة ابن بدر اليمن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي نقارع طغاة اليوم واستكبار اليوم والمحتلين اليوم.
5: في حرب طالت وطاولت فيها قماقم وأشباح، تشبهت بالحرب منذ استقامت وتقزمت ما بين تدمير ونباح. لجل النقود صلت، لجل النقود صلت وأفتت وصامت وصبت دماء الشعب للحلف أقداح. ببنية الشعب اليماني أطاحت تهدم تدمر من سقط رال صرواح.
1: ثابت حشود الشعب للجبهات أن واجهت تصعد بالتصعد.
0: أبناء مزهر في وقفتهم القبلية باركوا الضربات العسكرية للقوات المسلحة، مؤكدين دعم الجبهات بالمال والرجال، داعين بقية المغرر بهم إلى اغتنام قرار العفو العام قبل فوات الأوان.
6: نبارك لقوات المسلحة ضرباتها الصاروخية، ونؤكد على وقوفنا بجانب القوات المسلحة خلف القيادة القرآنية حتى نهاية الحصار واستعادة كافة حقوق الشعب.
7: مستعدون أن نحرر باقي أراضي الوطن كما حررها أجدادنا في ثورة 14 أكتوبر. ها نحن في 21 سبتمبر على نفس المسير ونفس الدرب ونفس الحمية ونفس الإباء، قادمون إلى معارك العزة والكرامة.
8: مساندين للضربات اليمنية الحيدرية التي تضرب في العمق السعودي، وإن المطار بالمطار والنفط بالنفط والمحطات بالمحطات.
9: المغرر بهم رسالتنا لهم أن يعودوا إلى أحضان الوطن، حيث إن قد خصصت أرقام يعني للتواصل، ويعودوا بسلاحهم، يعودوا بكل شيء، ولهم الأمان ولا ينتابهم أي شيء.
0: بهذا العنفوان القبلي والجهوزية العالية والإعداد والاستعداد تتأهب قبائل اليمن للمعركة الفاصلة، واثقة بربها متوكلة عليه. نعم المولى ونعم الوكيل. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.
10: وفي محافظة حجة احتشدت قبائل مديرية تهامة إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه النفير العام لمواجهة العدوان السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

0: اتباع الجو.
1: بسم الله هي البداية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وبسم الله بسم الله الرحيم. في البداية يا الله يا ربنا ويا رب المجاهدين والمؤمنين
1: يا الله يا
0: أن تجعلنا منك فإن جئت غالبا
1: يا الله
0: وأن هم المفلحون وأن لنا أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهلا سهلا وسلاما من الله عليكم أعزائنا وأحباءنا وتاج رؤوسنا وأبطال المجاهدين في عزة والكرامة والبطولة.
1: السلام على الصامدين الثابتين الواثقين بنصر الله ووعده لعباده المؤمنين. السلام عليكم يا شعبنا اليمني العظيم الثابت الواثق بنصر الله. نرحب بكم في هذا الارتباط الإذاعي المباشر المواكب لمعركة التحرير وحدة الأثير في معركة التحرير ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: الله سبحانه وتعالى حينما قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. إذا كنا نألم بشهدائنا وما دمروه في بلدنا وما نعانيه من عدوانهم هم بفضل الله تعالى وبمعونته ونصره وتأييده لهذا الشعب المسلم المظلوم يألمون وأشد الألم. ألم كبير وألم شديد. الوجع يطالهم في كل مكامن وجعهم.
3: شاعر محمد أحمد نبيل.

0: ركع الله. بسم الله قهر الجبارين.
1: ولا طعنوا في الثقال.

0: وحدة الأثير في معركة التحرير ولا تهنوا في ابتغاء القوم. تستمعون لنا عبر الإذاعات التي تنقل لكم هذا اللقاء كل يوم من الساعة 9:30 وحتى 11:30 ليلا بإذن الله. تستمعون لنا عبر إذاعة الجمهورية اليمنية الإذاعة الأم إذاعة صنعاء على كل الأرض اليمنية.
1: إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية.
0: تستمعون لنا عبر إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.
1: تستمعون لنا عبر إذاعة صوت الثورة.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. تستمعون لنا عبر إذاعة صوت الشعب
1: وعبر إذاعة صوت الأحرار.

تستمعون لنا عبر إذاعة الرسالة وعبر سلسلة من الإذاعات المحلية في المحافظات الأولى إذاعة محافظة العز وعبر الإذاعة المحلية إذاعة البيضاء وعبر الإذاعة المحلية لمحافظة

0: إذاعة أفاق. أيها المجاهدون، شعبنا اليمني العظيم، ونحن نواكب المعركة لحظة بلحظة، بالحقيقة، بالصدق، بالوعي، بالثبات واستشعار المسؤولية. معكم يا رجال قوتنا المسلحة في كل الجبهات، في كل الوحدات، في كل الخنادق والمتارس. عزيز القاسم، التحية منا جميعا، زميلنا من إذاعة 21 سبتمبر، حياك.
1: حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عبد الله، وحيا الله جميع المستمعين.
0: سمعت بك سيد الكريم. الزميل عزيز القاسم من إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة قوتنا المسلحة. عبد الإله حيدرة، نياز الرازحي، عزيز المشامي، سليم الحميدي، محمد المشلي، كل العاملين، كل العاملين في الإذاعات المرتبطة مع هذا الأثير الموحد، في إذاعة 21 سبتمبر، وإذاعة وطن، وإذاعة صوت الثورة، وإذاعة صوت الشعب، وإذاعة آفاق، وإذاعة صوت الأحرار، وإذاعة الرسالة، وفي الإذاعة المحلية إذاعة تعز والبيضاء والجوف وصعدة وريمة وإب. معكم أيضا إلى جانب الزميل عزيز القاسم عبد الله الحيفي من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية.
2: نشكر الله ونحمده على النصر هذا العظيم، تم بعون الله اليوم هذه بإسقاط مديرية الصلب، بل كامل له الحمد له الشكر، وتم قتله وأسرى من المرتزقة وغنائم، له الحمد، نحمد الله ونشكره بفضل الله وبفضل وبسواعد المجاهدين، نحمد الله ونشكره على هذا الانتصار.
3: قل للمرتزقة، ها نحن لا نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا بارقاتهم ولا صواريخهم ولا طائرهم، نحن معتمدون على الله، فانظروا ماذا الله يصنع لنا، فانظروا ماذا يصنع الله لعباده المؤمنين من تطهير هذه المناطق الواسعة في محافظة تعز، وإن شاء الله وإن شاء الله سنطهر كل شبر بهذه البلد. والله أكبر،
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس والإسلام، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة،
5: هيهات. الله يا أنت مطيف الضوء ولا تعنوا في انتقال الضوء.

الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم يوسف المداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم الكرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

0: تترجم قواتنا المسلحة تحذيراتها إلى واقع حتمي مكرسة معادلة التصعيد بالتصعيد.
1: وقد بدأت أرامكو تحت نيران بديقة لساعات مسقطة جدار التأتيم الذي حاول نظام الرياض فرضه بشتى الطرق،
0: لتكتشف بعدها وكالات الأنباء العالمية جانبا مما حاول العدو إخفاءه.
1: نار ورماد،
0: عجز وإحباط،
1: هذا مشهد الساعات الماضية
0: وهو متواصل لأيام متوالية
1: حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار.
0: تلك معادلة ثابتة ترسخها القوة الصاروخية والطيران المسير، وللمساهمين في أرامكو أن يتخلصوا من أسهمهم تفاديا للخسارة.
1: تقدم هذه الرسالة بقالب النصيحة، ولهم أن يتعبوا من الضربات السابقة
0: وأن يتيقنوا من براوة بهو قادم بإذن الله.
1: وقد نجح اليمن بعون الله من تسديد ضربات أصابت المنظومات الدفاعية بالشمل
0: في ظل تساؤلات غربية عن مئات المليارات من الدولارات التي أنفقتها الرياض للتسليح،
1: وعن قلق العدو الصهيوني من التطورات في اليمن.
0: يتزامن ذلك مع تحولات ميدانية على الأرض، على الواقع الحقيقي لا الافتراضي،
1: لتبرز بوضوح تام طبيعة المرحلة المقبلة بملامحها الحاسمة وحدود تصعيد العدو الذي يرتد عليه تنكيلا ثم تنكيل وتطويضا ثم تطويض وضربا اثر ضرب.
0: مع تمكن قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتسديده من فرض معادلات جديدة في مسرح ومسار المواجهة،
1: ولن تتوقف هذه المسيرة التصاعدية إلا بتحقيق النصر الكامل والسعادة كامل الحقوق والسيادة بإذن الله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لأنه ربنا ملكنا إلهنا، ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهد بسبيل. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا خفى أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا، ارتكب من خلالها عشرات الجرائم، وتنفيذا لما التزمت به القوات المسلحة في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت باران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها تجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة، باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وبهذا تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء الثالث من جماد الأولى 1448 للهجرة الموافق 14 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت نصر للإسلام،
4: أذيب الدماء
0: ورهبة الأثير،
4: أذيب الدماء
0: حركة التحرير.

0: رجال الله في قوتنا المسلحة، إخواننا المجاهدون الأباء الأعزاء الكرماء، يا شعبنا اليمني العظيم، ونحن في المواكبة نضعكم في آخر الأخبار.
1: شركة إيتال الإيطالية للطيران تمديد تعليق الرحلات الجوية من الرياض وإليها حتى 18 نوفمبر المقبل.
0: رويترز: السعودية تؤجل بطولة عالمية للتنس عقب الهجمات اليمنية.
1: محافظ محافظة حضرموت العميد لبنان باراس للمسيرة في ذكرى ثورة اكتوبر: الثورات لها اسبابها، وهذه الاسباب والاهداف دائما اليوم في المحافظات الجنوبية.
0: محافظ حضرموت: لحضرموت خاصة والمحافظات المحتلة ان ينأوا بانفسهم وابنائهم عن الانخراط في صفوف العدو السعودي ومن ورائه البريطاني والامريكي والاسرائيلي.
1: محافظ حضرموت: يفترض بالزبيدي ان يتذكر ما فعلت السعودية به قبل عام، وان يعدل مواقفه العدائية تجاه بلده واخوانه في المحافظات الشمالية والجنوبية.
0: في اخر الاخبار، متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: 42 غارة جوية وصاروخا نفذها العدو السعودي على البلد خلال 24 ساعة الماضية. 42 غارة جوية وصاروخا نفذها العدو السعودي على البلد خلال 24 ساعة الماضية.
1: متحدث القوات المسلحة اليمنية: العدوان السعودي استهدف الأعيان المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات تعز ولحد ومأرب وعمران وجزيرة ميون.
0: العدوان الجوي السعودي نفذته طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران.
1: 2823 غارة جوية وصاروخا، هذا الرقم هو إجمالي العدوان السعودي على بلدنا منذ بدء التصعيد.
0: في آخر الأخبار، متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر.
1: ومحلل المعتدي السعودي: أي تبعات جراء استهدافه لجزيرة ميون وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة الدولية.
0: إذن متحدث قواتنا المسلحة: استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر.
1: ومحلل المعتدي السعودي: أي تبعات جراء عدوان وجراء استهدافه جزيرة ميون وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية.
0: في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: 6 شهداء بينهم امرأة وعدد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم. قواتنا المسلحة:
1: قواتنا المسلحة اليمنية استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في
0: الرياض
1: بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.
0: إذن هي البشارة يا شعبنا اليمني العظيم، إخواننا المجاهدين في جميع جبهات العزة والكرامة. قواتنا المسلحة تعلن أنها استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بعون الله.
1: بعون الله يا ربنا لك الحمد. القوات المسلحة اليمنية نفذنا عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة راس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية.
2: يا ربي لك الحمد. لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد الجلد ما مخلوب من صينة بلادي قبل ما تخلق درمدات العماد.
3: لا تساومني على شرب أبزاق يوم تقايضني بتمزيق.
0: إذن قواتنا المسلحة استهدفت بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، كما نفذت عملية استهداف
1: لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة راس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ بالستية.
0: قواتنا المسلحة أعلنت عن الحصيلة بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وإعطاب عدد من الآليات إثر عملية استهداف تحشيدات العدو في منطقة راس العارة والمضاربة.

0: مواصلنا في محافظة صعدة. العدو السعودي يعتدي بالمدفعية على قرى سكنية في مديريتي شبا وقطابر الحدوديتين.
1: في آخر الأخبار، المسيرة تحصل على وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودية تكشف تقييماتها لقيادات المرتزقة في الساحل الغربي قبل دحرها منها. في الوثائق
0: تصنف ولاء طارق عفاش وعمار عفاش للإمارات قبيل عملية طرد التحشيدات من الساحل الغربي.
1: أيضا في الوثائق، طارق عفاش استمر في إدارة عمليات الساحل بتوجيه من أبو ظبي، والدعم الإماراتي لم يتوقف حتى بعد انسحاب القوات الإماراتية. في الوثائق،
0: طارق صالح لا يمتلك حاضنة اجتماعية في تهامة ويتلقى أموالا إماراتية لشراء الولاءات.
1: الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع السعودية كشفت أيضا أن عمار عفاش ليس له قبول وسمعته سيئة ومرتبط بالإمارات.
0: كما كشفت الوثائق بأن عمار صالح يدير جهازا استخباريا يعرف باسم 400 تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى أبو خليفة. وفي الوثائق،
1: عمار عفاش متورط في تهريب الأموال والسلاح إلى قوات الدعم السريع في السودان. في آخر الأخبار، قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيرانية العميد إسماعيل قاني: دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته واجب التزمنا به منذ عام 1979 وما زلنا ملتزمين به حتى اليوم.
0: كما أكد أن قضية المسجد الأقصى ومواجهة تهديدات الأعداء لطالما كانت في أعلى مستويات حسابات إيران وفي أهمية أولوياتها.
1: في آخر الأخبار، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي: المنطقة تقاوم محاولة إخضاعها أمريكيا وإسرائيل تفشل في استعادة الهيبة المفقودة.
0: نائب الأمين العام لحركة الجهاد للمسيرة: نحمل الدول التي شاركت في شرم الشيخ مسؤولية استمرار الجرائم في قطاع غزة.
1: نائب الأمين العام لحركة الجهاد: حركتا حماس والجهاد الإسلامي ستدخلان في منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما تم التوافق على أسس جديدة.
0: نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دور المنظمة اليوم يستخدم لتمرير الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي.
1: في آخر الأخبار، رويترز: تراجع مؤشر الأسهم السعودية 1.7% وأرامكو 1.6% وسهم البنك الأهلي السعودي والراجحي 2% لكل منهما عقب الهجوم اليمني على مقر أرامكو بالظهران. إذن تراجع مؤشر الأسهم السعودية لأرامكو مثلا عن رويترز وسهم البنك الأهلي السعودي والراجحي عقب الهجوم اليمني على مقر أرامكو بالظهران.
0: يا ربي لك الحمد.

يتعلق بالشكر على النعمة، الذي هو من أهم ما يساعد على استمرارية النعمة وزيادة النعمة. الله سبحانه وتعالى قدم وعدا قاطعا في كتابه الكريم عندما قال جل شأنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لرعاية النعمة وزيادة النعمة، والشكر يعود بالدرجة الأولى إلى أن نقدر النعمة، أن نقدر لله ما أنعم به علينا، أن نستشعر فضله ومنته علينا، وأن نعترف بذلك، وأن نحمده على ذلك، وأن نحسن تصرفنا في نعمته، فلا نعصيه بما أنعم به علينا. وهذا هو أقل شيء تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، كما عبر عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام: ألا نستعملها في معاصي الله، في الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى.

0: الحمد وشكر، ما نزيد هلا حمد وشكر على هذه الانتصارات، على هذه البشارات، على هذا الثبات، على ما يسطره رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية، على ما يسطره شعبنا اليمني العظيم بهذه الثقة بالله عز وجل المعتمد على الله الواثق بنصره ووعده لعباده المستضعفين.
1: حقا رأينا معجزات، رأيناها رأي العين، لمسناها بالأيدي، عشناها، رأينا الله معنا وفي صفنا وفي صف جيشنا ومؤيدا لنا وناصرا لنا على كل أعدائنا. أخي عبد الله، الآن وخلال هذه الفترة العالم يسأل من هو هذا اليمني؟
0: هذا اليمني
1: ماذا يملك؟ هذا اليمني لماذا ينتصر دائما؟ هذا اليمني ولماذا ينهزم كل أعداء اليمني؟
0: الثقة بالله، الاعتماد على الله، ونحن وثقنا به واعتمدنا عليه. وها هي سنوات هذا العدوان والحصار الجائر على بلدنا اليمني، اليوم 12 سنة ونحن بثبات واثقين بنصر الله، نحمد الله ونشكره على ما تفضل به علينا من نعمة القيادة، نعمة السيد عبد الملك يحفظه الله، من نعمة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة التي تعمل على مدار الساعة، تواصل الليل بالنهار والذي خلق، إن رجال الله مستمرين مع هذه البشارات الآن في الأخبار المتداولة، الآن في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، عاجل هناك أنباء تتحدث عزيز والسامعين والمجاهدين وشعبنا اليمني العظيم، في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، في الأخبار المتداولة هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، أرامكو
1: أكيد أرامكو
0: من الرياض بصاروخ باليستي كما جاء في بيان قواتنا المسلحة، ما أعلنه العميد يحيى سريع الآن في الأخبار المتداولة بفضل من الله. هناك أنباء تتحدث عن استهداف محطة توزيع جدة الشمالية، أرامكو
1: يا ربي
0: في السعودية،
1: لك الحمد.
0: ما قدش أخبار يعني احنا لما نطلع بيان، بس هذه في الأخبار المتداولة فضل من الله،
1: متداولة لكن لا دخان من دون نار،
0: ورجال ربي في قواتنا المسلحة بيواصلوا عملياتهم ولا تهنوا

عمليات قواتنا المسلحة بفضل من الله مستمرة متواصلة يا شعبنا اليمني العظيم. هناك أيضا إنجازات في استهداف تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة وفي المباربة بقوة الله. هذا ما أعلن عنه متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع.

0: قواتنا المسلحة بفضل من الله تترجم تحذيراتها وتكرس معادلة التصعيد بالتصعيد. شركة أرامكو في السعودية تحت نيران دقيقة وشلل في منظومات الدفاع الجوي. مصدر عسكري نصح المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم تفاديا للخسارة خلال الأيام القادمة. أما العمليات ما شاهدناه في مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في ذوباب وإحراق واقتنام عدد من آلياتهم وأسر عدد منهم. في ذكرى ثورة 14 من أكتوبر سياسيون يطالبون أبناء المحافظات المحتلة بالوقوف في وجه المحتل السعودي. قبائلنا اليمنية تواصل الحضور الواسع استمرارا في التعبئة العامة في الساحات دعما لمجاهدي قواتنا المسلحة. طبعا العدو بيروج ان هناك انهيارات وان هناك انسحابات في جبهات العزة والكرامة، لكن الحاصل هو الثبات وانجازات واستهدافات لتحشيدات العدو السعودي وبعمليات منكلة بفضل من الله.
1: جيش يمني يقاتل على الجغرافيا اليمنية ويستهدف كل الجغرافيا السعودية بمساحة أكثر من 2 مليون كيلو متر مربع. نحن أمام جيش فريد من نوعه، نحن أمام جيش يمتلك قوات ويمتلك مؤمنين ومجاهدين جل نظيرهم في العالم. نحن أمام جيش لم يبنى لليمن في تاريخ اليمن جيشا بمثل رجاله، بمثل مؤمنيه، بمثل مجاهديه، بمثل أبطاله، بمثل عظمائه، ويا ربي لك الحمد.
0: قواتنا المسلحة أعلنت عن استهدافها بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض في قلب عاصمة العدو في أكبر مطاراته بل على مستوى العالم. من جديد قواتنا المسلحة تستهدف بفضل الله مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. قواتنا المسلحة أيضا نفذت عملية استهداف لعدد من تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والمضاربة بثلاثة صواريخ باليستية، والحصيلة سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى واعتاب عدد من الأليات إثر عملية استهداف تحشيدات العدو في منطقة رأس العارة والمضاربة.
1: طبعا أخي عبد الله، هذا المطار الرياض مطار يخرج ويأتي إليه 40 مليون مسافر سنوي. هذا المطار مرتبط
0: مع مئة اليوم، مع
1: 120 وجهة في العالم.
0: فضل الله.
1: والآن مطار بل والآن مقلق كما مطار صنعاء،
0: وأرامكو بتحرق،
1: وأرامكو بتحرق
0: مثل ما قالها السيد عبد الملك يحفظه الله في آخر كلمة له. قال الحرائق في السعودية بشكل يومي. فضل من الله. أيضا في آخر الأخبار نضعكم في آخر الأخبار ما وصلنا للتو. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يستنكر فيها انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للنظام السعودي. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يستنكر فيها انحياز مجلس الأمن والأمم المتحدة للنظام السعودي. في آخر الأخبار.
1: نعم، كما أضاف نعبر عن بارق الاستياء والاستنكار لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر الجاري.
0: رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي لجوتريش نعبر عن بالغ الاستياء والاستنكار لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر الجاري. بيان مجلس الأمن الصادر في 9 أكتوبر مخيب للآمال ومنحاز لصالح النظام السعودي.
1: كما أكد الراعي بأنه لا صحة لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي بشأن اليمن التي قال فيها بأنه يوجد تهديدات في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب.
0: ما التهديد مبلغ من العدوى السعودي الذي استهدف اليوم جزيرة ميون؟
1: نعم، وأيضا كان بيان مجلس الأمن منحاز، واضح منحاز بأنه وصف ما يحدث في اليمن بأنها حرب يمنية، أراد أن يبرئ السعودية، لذلك كان هذا البيان مهما.
0: عرف العدو السعودي وإرسال تحشيدات
1: طبعاً،
0: هذا الذي يهدد مضيق باب المندب والملاحة الدولية.
1: نعم، كما أضاف الراعي بأنه نحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية التخلي عن دورهما الإنساني والأخلاقي طوال 12 عاما من العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني.
0: رئيس مجلس النواب لغوتريش: الملاحة البحرية تسير بصورة طبيعية وآمنة لجميع السفن باستثناء المرتبطة بالعدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار. وحدة الأثير
1: عبر معركة التحرير.
0: منذ البداية
1: العدوان وحدنا
0: وحتى النهاية
1: ولا تهنوا.
2: سنواصل الدفاع عن بلدنا حتى تحرير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية وطرد كل محتل غاصب استباح ثروات الشعب وسفك دماء أبنائه وقيد حرياته في سجونه السرية المظلمة وحاربهم في لقمة العيش بافتعال الأزمات الاقتصادية والتسبب في الغلاء وانعدام الوجود والغذاء.

هناك حصيلة على مستوى قيادات في تحشيدات العدو السعودي من يدفع بهم ليكونوا وقودا نيابة عن العدو السعودي الذي حددنا منذ البداية أن غريمنا الأول والأخير هو العدو السعودي. وخاطبنا جميع أبناء شعبنا اليمني أن لا ينجروا بالذات الذي يعني اشتراهم المال السعودي. وهنا حصيلة لأسماء قيادات بفضل من الله، أسماء قيادات جحشوا بفضل من الله. الصريع التكفيري محمد سليم الدماني قائد الكتيبة الأولى، الصريع التكفيري محمد سليم الدماني قائد الكتيبة الأولى اللواء الثالث الفرقة الأولى

0: السعودي لخسائر فادحة. أيضا السريع التكفيري فكري الحميدي الصبيحي جبهة باب المندب، السريع المرتزق محمد الرامسي من قيادات حزب الإفساد في اللواء 22 وجبهة الشقب بتعز العز.
1: أيضا أخي عبد الله، اليوم هناك خبر مهم وخبر خطير نشره الصليب الأحمر. ماذا قال؟ قال بأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات اليمنية تفوق إمكانيات المستشفيات جراء المعارك. طبعا حينما يقول اليمنية يقصد المناطق المحتلة.
0: صحيح.
1: حتما
0: صحيح،
1: هو لا يتحدث علينا، هو يتحدث عن تلك المستشفيات، وهذا
0: المناطق المحتلة.
1: حجم الخسائر، المستشفيات لم تعد تستوعب ما يصل إليها من الجرحى ومن القتلى من شتى جبهات
0: تحشيدات العدو السعودي.
1: نعم الحمد لله رب العالمين.
0: لا تقاتلوا بدر غريم السعودي.
1: أضف إلى ذلك أنه وثيقة قبل أمس خرجت وتتحدث أن السعودية فرضت على المرتزقة ماذا؟ ضروري أن يحدثوا إنجاز، ابحثوا عن إنجاز.
0: حتى ما شاهدناها اليوم في مشاهد
1: طبعاً.
0: عندما يعني يرجعوا يتراجعوا تحشيدات العدو السعودي بيجي طيران يقصفهم.
1: طبعا السعودية قالت اليمنيين يجب أن تحدثوا فرقا في داخل اليمن،
0: ولو يحرزون العدو السعودي ولو مصر في الصورة.
1: طبعا لأن اليمن فضح السعودية فضيحة، مطار الرياض مغلق
0: فضل منور.
1: من كان يحلم ولا في الخيال، وخاصة المغلق من قبل من؟ اليمن
0: الذي حاصره من عشر سنة
1: المحاصر. ومن اللي يقول احنا وحنا
0: وحنا
1: وحنا؟ لكن هو الله
0: فضل من
1: الله مع المؤمنين، والله مصير المؤمنين، كل انجازاتنا من الله وبتوفيق الله وبتأييد الله.
0: ايضا هناك انسحابات لتحشيدات العدو السعودي من أبناء الجنوب باتجاه عدن، هذا تصرف سليم. يعني إذا وبعوا وعقلوا هذا باهر، لا يكون وجود بالنيابة عن العدو السعودي. هناك أنباء تتحدث عن انسحابات تحشيدات العدو السعودي من الجنوبيين باتجاه عدن، هذا تصرف سليم. يبدو أن البعض أدرك أن استمرار الدفع بهم في الزحوفات الانتحارية إلى باب المندب يأتي ضمن مسار ممنهج يقف وراءه حزب الإفساد، الإخوان على ما قالوا الإخوان المسلمين.
1: نعم، ويقف وراءه مجموعة من اليمنيين المفتهنين المكيفين الساكنين حتى في فنادق الرياض
0: وتركيا
1: وفنادق تركيا، وهذا المسكين في الجبهة، وهذا المسكين يصرح يقرع راسه لصالح من؟ لصالح من؟ هل لديكم مشروع؟ لديكم قضية؟ لديكم هدف؟ غاية؟ أم هكذا؟ هكذا بالمفتوح. من الحكمة بل ومن الغباء أن يستمر أي يمني في صف السعودية. لماذا؟ لأن السعودية لا ترى قيمة لأي يمني،
0: ما توفيش مع أحد
1: ولا مع أحد. طبعا
0: زي الأمريكي والصهيوني، ما يفهمش أحد، كل أحد يشوف مصلحته،
1: لا يؤمن بشريك، يؤمن بخادم.
0: صحيح،
1: فقط
0: يريد من يقاتل بالنيابة
1: خادم
0: فقط لا غير،
1: فقط لا غير، لا يؤمن أن لديه شريك. لذلك إهانة السعودية للمرتزقة، حتى بعض الشرفاء أو بعض من في عرق من الحمية اليمنية ما قدر يصبر، يخبر يتحدى. بعضهم قال يعني إلى حد الضرب، يضربوا المرتزقة قيادات، يجي لك خادم سعودي ويضرب قيادات المرتزقة. لكن
0: هم أمريكا وإسرائيل،
1: هم أمريكا وإسرائيل، هم الهوام علي.
0: طبعا أيضا ما نشرته ما جاء في نشر وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودي الذي كشفت تقييماتها لقيادات المرتزقة. يعني إحنا لما بنقول للمنبويين في تحشيدات العدو السعودي من أبناء اليمن من أين ما كانوا، يعني العدو السعودي ما ينفي حتى على مستوى قيادات، وكيف بتعامل معهم؟ في الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع السعودي التي كشفت هذه الوثائق، تقييمات لقيادات المرتزقة في الساحل الغربي الذي وجدتها قواتنا المسلحة بعد دحرها في الساحل الغربي. شوف تصنيف ولاء طارق عفاش وعمار عفاش للإمارات.
1: شوف أخي عبد الله، أخي عبد الله ضروري هذا الاستمارة. شوف هذا الاستمارة كأنها كأنك تسجل طلاب في صف سادس.
0: أيوة صح، نتائج ثانوي
1: يعني شيء قريب مستوى هذا الاحتضار. لاحظ الولاء، الاسم والصفة والمحافظة، الولاء
0: معلومات بشكل عام.
1: يا أخي مرتزق معي قد باع اليمن وباع الوطن وباع دينه وشرفه وعرضه وأرضه وكرامته، وهذا السعودي ما يثق فيه حقا.
0: الله المستعان.
1: نائب السعودي قد نصح مسلم، ولا يهودي نصح مسلم.
2: كل ما قيل عن الدور الوظيفي لمرتزقة العدوان وقادة تحشيداته سيبدو ضئيلا أمام ما سنكشفه في هذه الوثائق التي عثرنا عليها في مكاتب العدو في مديرية الساحل الغربي المحرر. طبعا جميع هذه المستندات والوثائق مصنفة بسر للغاية وغير قابلة للتداول، وهي مرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية. وقبل أن نبدأ بالمطالعة وتصفحها نكشف أن هذه الترويسة التي تظهر لنا الجهة التي نتعامل معها ويظهر لنا اسم جهة سعودية ربما يكشف عنها للمرة الأولى، اللجنة الدائمة للاستمالة.
0: جميع الغربيين يعرفون اللجنة الخاصة السعودية سيئة الصيت المسؤولة عن إدارة الملف اليمني، لكن اللجنة الدائمة التي تظهر في هذه الوثائق جهة غير معروفة، فما عساها تكون. في هذه الوثيقة تذكر اللجنة الدائمة مقترنة بمسمها الوظيفي، اللجنة الدائمة للاستمالة، المرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية والمبينة بتوقيع ضابط استخبارات سعودي أو ركن استخبارات القاعدة العملياتية، وهو المسؤول عن برامج الاستمالة واختبار الولاء، ويعمل تحت إشراف القائد السعودي الأول في اليمن المسؤول عن توجيه تحشيدات المنافقين اليمنيين.
2: طبعا نوه إلى أن التأخر في عرض هذه التقارير التي كنا قد بدأناها قبل فترة جاء نتيجة تأخرها لدى الجهات المعنية في وزارة الدفاع بعد تفحصها، وقد سمحت لنا بنشر بعض هذه الوثائق من بين هذه التي بين أيدينا والتي تتضمن معلومات لا يجهلها حتى كاد المرتزقة أنفسهم عن أنفسهم وكثير من التفاصيل. تبدأ هذه الوثائق بهذه الورقة المرسلة من قائد العمليات المتقدمة بالنخا وهو القائد العسكري السعودي الأكبر المتواجد في الساحل إلى سكرتارية اللجنة الدائمة، وفيها حرفيا الطلب من قيادة القوات بأسماء المرشحين لديكم من القيادات اليمنية المميزة والموالية للمملكة وفق الشروط والضوابط لإدراجهم ضمن برنامج الاستمالة مع تعبئة ما إلى ذلك من التفاصيل.
0: وفقا لسجلات اللجنة الدائمة للاستمالة يخضع كل مرتزق يمني من الصنف القيادي لتقييم سري دقيق سواء كان عسكريا أو مدنيا. لكل منهم ملف متكامل يشمل كافة بياناته القديمة والحديثة وسيرته الذاتية وأنشطته الاجتماعية وحتى معتقده وانتمائه المذهبي ضمن ما يعرف ببطاقة هوية قائد اليمني ترشحه للقبول لدى السعودية.
2: وجود هذه البيانات كجزء من كشوفات وملفات استخباراتية قد يبدو عاديا في جهة استخباراتية ما، لكن ما ليس عادي هو حجم الاشتراطات أو ما يمكن أن نسميها بالضوابط وفق ما هي مكتوبة لترشيح قائد يمني ليصبح مرتزق يمني ليصبح قائد للمرتزقة لخدمة السعودية. هذه الاشتراطات حرفيا وهي الولاء للمملكة وتوافق الأهداف، كذلك قدرة التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة في اليمن، هكذا حرفيا ضمن جملة الضوابط التي ترشح القائد اليمني ليصبح فعلا قائد للمرتزقة والتحشيدات السعودية في اليمن.
0: من استمارة ترشيح الإقامة المتميزة إلى استمارة التقييم الدوري التي يخضع لها المرتزقة قبل قبولهم كقادة للتحشيدات، توضح الوثيقة التالية 10 تقييمات تخلو هي الأخرى عن أي معايير وطنية وإشارة للمصالح اليمنية، تبدأ من تقييم مستوى الولاء للمملكة والامتثال للأوامر والتوجيهات، وتشترط التقييد الصارم بقواعد وأصول الخطابات والمشاركات الإعلامية المحددة أو الممجدة للمملكة حتى على مستوى ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر القائد مسؤولا عن كل أفراده في هذا السياق. في مؤشرات القياس الموجودة أسفل الاستمارة يستبعد من تقل نسبته عن 60%، ويخضع للمراقبة من يحصل على نسبة 60-70%، ويقبل الحاصل على نسبة 70-80%، لكن لا يرقى إلى منصب قيادي إلا من يتجاوز نسبة 80%.
2: الآن نستعرض جملة من استمارات أو نتائج تقييم مجموعة من قادة المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي في اليمن، ونقرأ معكم ما الذي كتب في تقييمات هذه الشخصيات. مثلا هنا لدينا العميد زايد محمد يحيى منصر قائد الفرقة الثانية المنطقة العسكرية الخامسة، يتواجد هنا الانتماء الحزبي سلفي التأثير عالي الحديدة وما إلى ذلك. وكذلك هذه التقييمات تدخل في تفاصيل دقيقة جدا تتعدى مسألة مهنيته في أداء واجبه العسكري، وتحرص وتشدد على قضية الولاء للسعودية وقدرته على التأثير في صنع القرارات التي تخدم

0: بنسبة 82%. وهذا القائد الآخر المرتزق سالم فتيني صديق عليان حصل على نسبة 83%. وهكذا زايد منصر حصل على نسبة 84%. لكل قائد رتبة معينة ونسبة مئوية معينة تؤهله لدور معين لخدمة المصالح السعودية في اليمن. يمنح القائد المجتاز لاختبار الولاء مكافأة وفق نتيجته التي حصل عليها، تتراوح بين إقامة فقط أو تأمين طبي له وأسرته. لكن الأسوأ ضمن ما تكشفه هذه الوثائق استخفاف العدو السعودي بشعيرة الحج وتحويلها إلى مكافأة أو جائزة ضمن هدايا كشوفات وتقييمات خدمته ومرتزقته، كما يظهر في استنارة تقييم الولاء. إذا كانت هذه الوثائق قبول
1: فضيحة علنية للمرتزقة
2: عبد الله. لكن قبل أن نبدأ في المناقشة وفي قراءة هذا الأشياء، شوف الشهيد القائد تحدث عن موضوع مهم في الولاء، سلام الله عليه، قال إذا لم نوالي الله ورسوله والذين آمنوا فسنوالي اليهود والنصارى قطعا وحتما. هذه الوثائق يا عباه يا عباه
1: مراقب
2: الله سبحان على كل يوم
1: 60 أقل من 60 مراقب
2: يعني بمرتزق راس
1: على مستوى القيادات، لا حول ولا قوة إلا بالله،
2: حول القيادات
1: ولا للسعودية
2: طبعا، مش لا لله ولا الوطن ولا القرآن ولا الدين ولا
1: بالأمس العليمي المرتزق العليمي بيتكلم يعني عن ثورة 14 أكتوبر، يعني في في في كلمة ذكر السعودية وكأنه اليوم الوطني للسعودية.
2: عجيب.
1: ما 14 أكتوبر بحر البريطانيين من عدم.
2: وعاد المشكلة إيش يقولوا؟ يقولوا لنا إنه أنتوا بتقدسوا الهاشميين، بتقدسوا السيد عبد الملك. بس يا أخي.
1: يا أهدي شرفك في الدنيا.
2: يا أهدي شرفني في الدنيا وفي الآخرة.
1: ما شو مصوفين؟
2: طبعاً المحفوظ الدب الداش.
1: ولا هم ناسهم اليوم ولا هم لا. لا. ودعوة حراس الجمهورية ما بيجمعوا الخبر خبر، هؤلاء حراس للصهيونية العالمية، لأن السعودي وين إليه هم مجرد أحذية للصهيونية وخلط الطاغوت والاستكبار العالمي، فهؤلاء أحذية الأحذية.
2: طبعا أخطر ما في الوثائق، شوف السعودية دولة غبية غبية، الإمارات دولة خبيثة، يعني دولة الصهاينة، فبدأت السعودية تستفيد من الإمارات. هذه الوثائق والتقييم ما كان لا عند الإماراتيين،
1: خرجوا الخبابيل حقهم
2: طبعا بدؤوا، يعني تلاحظ أن مستوى ولاءك لمن للسعودية بند قديم على السعودية، بيقاتل مع السعودية وباع الوطن وباع العرض والأرض والشرف، ومع ذلك عادهم بيقيموا
1: التقييم
2: طبعا
1: نسبة الولاء وش يعني. مثلا ما كشفته الوثائق طبعا وثائق مختومة ومودعة من وزارة الدفاع السعودية، من وزارة الدفاع السعودية تقييمات لقيادات المرتزقة وقادة الكتائب والألوية حتى على مستوى طارق عفاش وأخو عمار عفاش.
2: بعدين نشوف شو خلاص الله، قالوا طارق عفاش في الوثيقة ما قالوا طارق محمد، مش في الاسم أبصر في طالع الوثيقة بيقول قوات طارق عفاش، هكذا احنا بنقول طارق عفاش احنا احتقار، وهم عادهم يعني ما يقولوا لي طارق محمد صالح، طارق عفاش.
1: وكشفت اعتراف العدو السعودي بانعدام الحاضنة الشعبية لطارق عفاش باتهامه
2: طبعا
1: وادارته العمليات بتوجيهات واموال اماراتية لشراء الولاءات لهذا ساقوه سوق قادوا الى السعودية بزنه
2: طبعا. شوف المعلومات السرية تحدث على انه هرب بعد السعود، أول من هرب من المخاء السعوديين، بعدهم بأقل من ساعة هرب طارق عفاش، هرب إلى جيبوتي، تواصل مع الإماراتيين، وكان هناك فرقة إماراتية بعد نقولها مثل ما أنا قلت عيد روس، لكن وصلت إليه فرقة سعودية وشلته قصبا من الفندق في جيبوتي، قصبا سحبوه سحب وصاروا بين السعودية. ما خلوا يصير الإمارات إطلاقا هكذا.
1: عملاء أدوات مناديل
2: الأحذية، إذا لبست لك أحذية لما تقطع
1: غيروها،
2: بعدها تقطعت الأحذية هل بتصير تبروزها تعملها في برواز زجاج ولا ترميها؟
1: هذا الذي بيشتغلوا تحت هذه القيادات العميلة يعني استوعبوا وعقلوا.
2: نحزن عليهم،
1: نحل لك وثائق لا
2: نؤلمنا أن رأي من يهان.
1: الوثائق طبعا كشفت أن عمار عفاش ليس له قبول وسمعته سيئة ومرتبط بالإمارات مثل طارق. عمار صالح أيضا مما كشفته الوثائق، عمار صالح عفاش يدير جهازا استخباراتيا يعرف باسم 400 تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى أبو خليفة. هذا الوثائق الموقعة والمعمدة من قبل وزارة الدفاع السعودية. أيضا مما كشفته الوثائق أن عمار عفاش متورط في تهريب الأموال والسلاح إلى قوات الدعم السريع في السودان، أدوات لأدوات أيضا. وثائق أيضا صادرة عن وزارة الدفاع السعودية كشفت أن عمار وأيضا طارق أو ما كشفوا أنه ولائهم للإمارات مش للسعودية.
2: طبعا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أخي عبد الله وأخواني المستمعين جميعا، يعني نحمد الله أن الله نصرنا وأيدنا على هؤلاء دي كانهم يوما ما قادة اليمن،
1: ما الذي دمروا البلاد
2: يوما ما وهؤلاء يتحكموا في اليمن. انظر
1: ورجعوا ساروا السعودية وطلع على قتلنا وحصارنا 12 سنة.
2: طبعا دي كان اسمهم قادة،
1: من يقبل على نفسه
2: وقادة الوطن والوطنية وحماة الجمهورية.
1: ولاؤهم ليس لليمن، لم يكن لليمن للحظة، نحن نعرف أنفسنا.
2: نعم،
1: وهؤلاء بيشتغلوا إلا لقوى الطاغوت والاستكبار العالمي والصهيونية العالمية.
2: ثورة 21 سبتمبر ما خلصت
1: اليمن،
2: خلصت اليمن من عاهات طبعا من سيئين ومن يعني عملاء خوانة أرذال.
1: واليمن مثل البحر ما تقبل الجيف. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية قوات العدو تفجر روبوتا مفخخا في مباني سكنية قرب مفترق السنافور شرق مدينة غزة. أيضا في آخر الأخبار من الحديدة، العدو السعودي استهدف بغارة منزل أحد المواطنين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة. في الحديدة. أيضا هنا أيضا شيء مهم جدا ما يتم تداوله من إشاعات كاذبة نفاها رئيس لجنة شؤون الأسرى المرتضى ينفي أسر قيادات عسكرية في تعز ويكشف تفاصيل الحادثة. اشتغلوا طبعا المرتزقة وأبواق العدو السعودي ومن إليه، ورئيس لجنة شؤون الأسرة الأستاذ عبد القادر المرتضى يكشف ما حدث طبعا في التفاصيل. نفى رئيس لجنة شؤون الأسرة الأستاذ عبد القادر المرتضى الأربعاء صحة الأنباء التي تروج لها القوات المدعومة سعوديا بشأن أسر قيادات عسكرية من القوات اليمنية في محافظة تعز من قواتنا المسلحة، حيث أوضح المرتضى في تصريح أن المحتجزين هم موظفون في وزارة الداخلية كانوا في مهمة لترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه في تعز. أشار المرتضى إلى أن الموظفين أخطأوا الطريق ودخلوا منطقة لا تزال تحت سيطرة تحشيدات العدو السعودي، ما أدى إلى محاصرتهم والقبض عليهم. طبعا المرتزقة نشروا أن هؤلاء أسرى من قيادات ميدانية ومش عارف أيش في قواتنا المسلحة.

0: موظفين في مهمة إدارية مش عسكرية.
1: نعم.
0: لتأمين أوضاع السجن المركزي وتأمينه. طبعا أشار رئيس لجنة شؤون الأسرة الأستاذ عبد القادر المرتضى أن الموظفين أخطأوا الطريق ودخلوا منطقة لا تزال تحت سيطرة تحشيدات العدو السعودي، ما أدى إلى محاصرتهم والقبض عليهم، مؤكدا أن الحديث عن أسر قيادات عسكرية لا أساس له من الصحة. وأوضح أن الموظفين الذين كانوا في مهمة إدارية من وزارة الداخلية توجهوا إلى السجن المركزي لترتيب أوضاعه وتأمينه عقب سيطرة قواتنا المسلحة عليه، مشيرا إلى أن حوادث مماثلة تتكرر على جبهات مختلفة
1: طبعا،
0: خصوصا في المناطق التي تتداخل فيها خطوط المواجهة مع المدن وتجمعات السكانية. اعتبر المرتضى أن الحادثة لا تمثل نصرا استراتيجيا ولا تغير من واقع المعركة، حتى ولو صورها أبواق العدو السعودي أنه نصر كبير، كانوا في مهمة إدارية مش مهمة عسكرية، ترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه. اتهم الأستاذ عبد القادر المرتضى الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات. يعني المشاهد التي نشرها إعلامنا الحربي الموثقة في دحر تحشيدات العدو السعودي في ذوبات اليوم وتم نشرها، وأيضا أنت أخبار كمان نوضعكم فيما حدث اليوم مواكب لكل جديد، متهما الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات التي لحقت بالقوات المدعومة سعوديا. يعني بالله عليك مطار الرياض مغلق مغلق معطل معطل واستمرار استهدافه بفضل من الله. اليوم قواتنا المسلحة استهدفته بصاروخ بالستي مغلق مغلق، وأيضا استهداف شريك أرامكو في السعودية. كان هناك في الأخبار المتداولة قبل قليل عن استهداف شركة توزيع أرامكو في جدة. أيضا اتهم الأستاذ عبد القادر المرتضى الجهات التي تروج لهذه الأنباء بمحاولة التغطية على ما وصفها بالهزائم والانكسارات التي لحقت بالقوات المدعومة سعوديا، ويشتروا ويرفعوا مقاومات داخلية المركزية. طبعا أكثر من 700 أسير. في المقابل قال الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرة، قال إن القوات اليمنية قواتنا المسلحة تمكنت خلال المواجهات في جبهات تعز من أسر أكثر من 700 شخص، بينهم عشرات القيادات العسكرية في تعز. وشدد أن قواتنا المسلحة لا ترغب في التباهي بعمليات الأسر. أخلاق المؤمنين أخلاق المؤمنين وما وصانا به القرآن الكريم ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الأسرة. قال معنا 700 أسير في جبهات تعز.
1: قال الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: هو بيقول معنا أكثر من 700 أسير بينهم عشرات القيادات العسكرية في جبهات تعز.
1: ما جاء مقاطع فيديوهات
0: لنا. أيوة يعني لو نخرج المخبى نخرج. وشدد أنه يعني بعيدا عن تباهي بعمليات الأسر، صنعاء لا تتباهى، باعتبار أن هذا الملف ذو طبيعة إنسانية ويتطلب احترام حقوق الأسرى وصون كرامتهم وحمايتهم، بالذات وهؤلاء كانوا في مهمة إدارية وليست مهمة عسكرية. ترتيب أوضاع السجن المركزي وتأمينه.
1: شوف حتى ولو أخي عبد الله، حتى ولو هو أسير في جبهة، أولا أخلاق القرآن
0: التعامل أكيد،
1: أخلاق القرآن والقيم. ثاني شيء عادة اليمنيين
0: هو ما برعوش حادي يا أخي، بيقتلك يعني جبل بضاقة
1: مهما كان، يعني أقل شيء بقي
0: لك بسبب لقبك بسبب لهجتك.
1: لاحظ في الجاهلية، في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام قبل الدين قبل تجي تستجير بواحد، تستسلم عند واحد، خلاص يجيلك
0: أكيد
1: مجار. استسلمت مستحيل يقتلك ولا يعذبك، مستحيل.
0: هو ما يعرفوش حال
1: هؤلاء، لذلك يعني شوف هذا يعكس لنا قدسية المعركة التي نخوضها
0: ونفسية داعشية تكفيرية العربية.
1: طبعا هذه عادات غريبة على اليمنيين
0: وقبيلة
1: وكقبيلة
0: والقبيلة اليمنية صحيح
1: قبيلة تجي قبيلة لو أنت قاتل أب أي واحد في القبيلة خلاص أنت إنسان مجار ما بش لكن هؤلاء دخيلين على ثقافتنا
0: هؤلاء بيحاولوا يقدموا أنه حققوا إنجاز أو نصر ومكاسب إعلامية فقط
1: خليني
0: أقول معنويات حقهم الدواعش
1: شوف شوف, شوف. حصل كثير في كثير من الجبهات مثلا كآخرها حجور
0: بتحصل طبيعي
1: بتحصل لا اعتقلوا مجموعة أطباء نزلوا أطباء
0: في مهمة إنسانية
1: قلتوا الطريق وصلوا بين الداعش في حجور عرضوا لهم اليوم بعد عدة أيام وقدر الجيش اليمني هناك تخلوا مباشرة وصل عندهم حول عرضهم هذا هو ذي بيخلي الجيش اليمني يوصل لهم قطعا
0: وأي خرج أسرى أسرانا ما
1: نتركهم لا نترك أسرانا في السجون
0: صحيح
1: سيد حسن
0: صحيح
1: سلام الله عليه
0: طبعا الأستاذ عبد القادر المرتضى حمل القوات المدعومة سعوديا مسؤولية حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة الأسرى في مدينة تعز والاطلاع على أوضاعهم داخل السجون والتحقق من سلامتهم ومدى حصولهم على حقوقهم الإنسانية فلا يدومون الأبواق المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي لأنهم بيدورون عن نصر إعلامي ويغطوا ما يتم الكشف عنه من وثائق ولاءاتهم للسعودية والإمارات قيادات المرتزقة والخونة فكل شيء واضح هم اشتغلوا يلهون وبيبحثوا عن نصر يقدموه حتى ولو نصر إعلامي للعدو السعودي وكل شيء بثمنه
1: أنا نقطة فقط قبل النظام الفاصل قال واحد من المرتزقات صلب واحد مجاهد كان زميله يعني قال العلمي قد ضعفوا عليكم يا الحوثي
0: إذا بدك يكلم المجاهد
1: إذا بدك تستغل هذا العفو قال قل للعليمي أنا مدكي في بيته
0: فضل من الله
1: لذلك لا يجوا يستعرضوا علينا يعني حرر الجيش اليمني أكثر من 7000 كيلومتر وأسر الجيش اليمني أكثر من 7000
0: عاد إحنا عنكم السعودي عفوا عاد إحنا عنكم السعودي
1: ما هيك ديك دو حتما
0: فضل من الله
1: حتما

0: شوف ما يقوم به تحشيدات العدو السعودي في تعز، طبعا قبلها هربوا قتلة منهم مثال المشهري من ضمنهم قتلة. شوف شبكة تعز للحقوق والحريات أدانت واستنكرت إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز، واحتجاز آخرين كدروع بشرية. هذا الذي عملوه. شوف
1: مش مستغرب.
0: أيوة، هذه الشبكة تعز للحقوق والحريات أدانت واستنكرت إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز، واحتجاز آخرين كدروع بشرية. شبكة تعز للحقوق والحريات وثقنا إقدام تحشيدات العدو السعودي على فتح أبواب السجون وتهريب أكثر من 1200 سجين، منهم عناصر إجرامية مدانة بقضايا قتل وحرابة وإرهاب، يخرجوهم نفس ما فعل العدو السعودي لما يستهدف الإصلاحيات والسجون.
1: الإصلاحيات طبعا
0: بهرلاك. فهؤلاء شوف يشتغلوا يخلقوا فوضى في تعز، يخرجوا القتلة والمجرمين، وهذا ما عملوه، واليوم يشتغلوا يغطوا على هكذا. شبكة تعز للحقوق والحريات شوف ما جاء فيها: ندين ونستنكر إقدام تحشيدات العدو السعودي على تهريب سجناء مدانين بجرائم إرهابية وجسيمة من الإصلاحية المركزية بتعز، واحتجاز آخرين كدروع بشرية. وثقنا شبكة تعز للحقوق والحريات وثقنا إقدام تحشيدات العدو السعودي على فتح أبواب السجون وتهريب أكثر من 1200 سجين، يخرجوا يخلقوا فوضى ويعتدوا على منازل المواطنين، ويقول لك هم الحوثة
1: طبعا
0: هكذا، هذا ديدنهم وهم معروفين. منهم عناصر إجرامية مدانة بقضايا قتل وحرابة وإرهاب. شبكة تعز للحقوق والحريات في مقدمة من تم تهريبهم من السجون المتهمون الرئيسيون بقتل افتهان المشجري مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز. شبكة تعز للحقوق والحريات تحشيدات العدو السعودي سارعت إلى إعادة تسليح السجناء المدانين بجرائم إرهابية وجسيمة وتكليفهم بتنفيذ مهام وأعمال إجرامية جديدة. الضحايا هم المدنيين في تعز، ويقول لك هم الحوثيين. شبكة تعز للحقوق والحريات نحمل العدو السعودي وتحشيداته كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن تهريب المجرمين والقتلة وما يترتب على تسليحهم من جرائم.
1: شوف أخي عبد الله، نحن أمام يعني تواصل الإجرام السعودي الإماراتي بحق المواطنين والمدنيين في محافظة تعز، تعز الثقافة وتعز العزة. في بداية العدوان السعودية صدرت الدواعش إلى تعز بعمد، والإمارات زرعت وصدرت الدواعش بقيادة أبو العباس، وكلنا نذكر في بداية العدوان كان تعز منام دواعش، بعدها تقاتل الداعشية الإماراتية مع الداعشية السعودي، وتم الاتفاق في 2016 على إخراج أبو العباس من تعز وبقيوا دواعش السعودية. الآن تتعرض تعز لمؤامرة أخرى بنشر الدواعش والتكفيريين،
0: وإحنا بنوافي الشعب اليمني العظيم والمجاهدين بالأخبار وبكل ما يتم التوثق منه. شوف مثلا مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر، هم بهكذا أخبار وأكاذيب يشتغلوا يغطوا على هكذا إنجازات. شوف مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر في صفوف القوات المدعومة سعوديا، تحشيدات العدو السعودي، وسط معلومات شوف عن تراجع تلك القوات في عدة جبهات بمحيط مدينة تعز. هذا الأخبار الحقيقية.
1: أزيدك من الشعر بيت.
0: لسه ما كملت. طبعا قواتنا المسلحة فرضت سيطرتها على كافة مناطق مديريات الحجرية بريف تعز الجنوبي، وتقدمت في مواقع هامة بجبل صبر خلال الأيام القليلة الماضية. تتزامن هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف والاتهامات في أوساط فصائل القوات تحشيدات العدو السعودي المدعومة سعوديا في تعز، إذ يحمل الكثير منها حزب الإصلاح مسؤولية سقوط جبهات الحجرية تحديدا. وأفادت مصادر محلية الأربعاء عن مقتل اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر في صفوف تحشيدات العدو السعودي، وسط معلومات عن تراجع تلك القوات تحشيدات العدو السعودي في عدة جبهات بمحيط مدينة تعز. كفي غطى وحكم الهزائم بهكذا أكاذيب وشائعات. أما قواتنا المسلحة فقد فرضت سيطرتها على كافة مناطق مديريات الحجرية بريف تعز الجنوبي، وتقدمت في مواقع هامة بجبل صبر. تتزامن هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف والاتهامات بين ثم البين، قال وفصائل التحشيدات العدو السعودي، وكلهم بيحملوا حزب الإصلاح مسؤولية سقوط جبهات الحجرية.
1: عند المناسبة في هذه الأيام وخاصة قبل أمس وأمس، قيادات من الأخوان هربوا من تعز
0: وإلى مأرب،
1: نعم، بمعنى هناك محاولة لإخراج أنفسهم، أسرهم، أموالهم، تهريب زلط، تهريب ممتلكات، ولذلك الخلافات بينهم على أشدها. المبايعة لأنهم في الأول والأخير مرتزقة، ليس لديهم قضية، ليس لديهم مشروع، ليس لديهم، لذلك الأخ بيبيع أخوه حتما.
0: صحيح،
1: من باع اليمن والسعودية سيبيع أخوه،
0: باعوا أنفسهم، أيضا مما يتم ترويجه من أكاذيب وادعاءات. مثلا اليوم العدو السعودي بيقصف شركات الاتصالات ويزعم أن هذا المنشآت المدنية،
1: نعم،
0: أنه بتخدم قواتنا المسلحة أو بتدعم قواتنا المسلحة، والضرب طبعا أكثر من 90 برج، نعم، للاتصالات، قصف واستهداف. هذه الخدمة خدمة مدنية
1: طبعا،
0: شركات اتصالات بتقدم خدمة مدنية لشعبنا اليمني. أما أنه يبرر ويقول لك بيكسفها لأني بتدعم قواتنا المسلحة،
1: بس شوف
0: من أجل الناس يعرفوا طبعاً، من أجل الناس فقط يعرفوا،
1: السعودي بيخدمنا بهذا الأشياء. ليش؟ احنا بنقول المطار السعودي استخدم للطيران الحربي، وحتما
0: قواعد عسكرية.
1: احنا بنقول أرامكو تزود الطائرات السعودية اللي بتقصف اليمنيين بروح البترول، وحتما تقصف. الطرقات يستخدمها السعوديين، الاتصالات يستخدمها السعوديين، يعني ما استحلوا في اليمن بنعمله في بلادهم.
0: مشتو لكن عندنا أخلاق المؤمنين. شوف، عاد معاهم كهرباء وعاد معاهم مياه، وهذه ما هي من بيدنا المؤمنين، أقول لك. فهذه منشآت مدنية تقدم خدمات للشعب اليمني، ويكسفها العدو. يعني بنوضح للناس
1: الباقي
0: يكون عندهم عرام قوة تحترق وأنكسف السعودية بإذن الله. نوافي المستمعين عزيز من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية والإذاعات المحلية والوطنية المرتبطة في وحدة الأثير، وحدة الأثير في معركة التحرير منذ البداية، العدوان وحدنا وحتى النهاية،
1: ولا تهنوا في ابتغاء
0: الكرم. بآخر الأخبار في حصاد الهدهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم حمود عبد الله الأهنومي. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم يا جمطي.
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، المنشد عبد السلام الجحوم.
3: يا جمطيب القوم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم يا جمطيب.
0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. هذا عطل الحيف يحييكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والأبرز

0: وفي الأبرز، رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية تستهدف مطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وزارة الصحة والبيئة تدين جرائم طيران العدو ومرتزقة في تعز ومأرب وصعدة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل، وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن استنكاره لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 من أكتوبر 2026 واصفا إياه بالمنحاز للنظام السعودي. فند الراعي مزاعم المبعوث الأممي حول وجود تهديدات للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا سلامة حركة السفن باستثناء المرتبطة بالتحالف في إطار معادلة الحصار بالحصار. واستعرضت الرسالة إحصائيات وزارة الصحة بتجاوز الضحايا 60,000 شهيد وجريح ووفاة، أكثر من 1,400,000 مواطن جراء الحصار، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن التخلي عن دورهما الإنساني طوال 12 عاما. أوضحت الرسالة أن التصعيد السعودي الاستباقي ب2500 غارة وصاروخ على مطار صنعاء اضطر اليمن للرد بالمثل، داعية الأمم المتحدة للعدول عن ازدواجية المعايير والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار الشامل. أعلنت قواتنا المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي. وأوضحت القوات المسلحة أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، وتسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. وأكدت أن عملياتها باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام القادمة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية، وستكون عواقبها عليه وخيمة. وحذرت كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مشيرة إلى استمرارها في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفي ذات السياق نصح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ المساهمين في شركة أرامكو التخلص من أسهمهم فيها حتى لا يتعرضوا لخسائر في الأيام القادمة. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز وإحراق واقتنام عدة من آلياته، وأسرع عدد منهم ضمن عملية البأس والتنكيل والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أظهرت المشاهد الاستهداف الواسع الذي نفذها أبطال قواتنا المسلحة باتجاه مواقع تحشيدات العدو السعودي ودحرهم، وتوثيق ضربات متنوعة الأسلحة أدت إلى إعطاب الكثير من الآليات وفرار العناصر ووقوع عديد منهم في الأسر واغتنام آليات عسكرية متنوعة. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز، لحج، مأرب، عمران وجزيرة مينيون من خلال طائرات F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. أوضح العميد سريع أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغ 2323 غارة جوية وصاروخا، مؤكدا استهداف جزيرة مينيون بالقصف الجوي والصاروخي، وأكد أن استهداف جزيرة مينيون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، محملا المعتدي السعودي أي تبعات جراء ذلك وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية. إلى ذلك أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 5 نساء جراء استهداف طيران العدو السعودي لمنطقة بني عمر بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، مجددة التأكيد على أن الاستهداف المباشر للمدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي السياق ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد رجل وإصابة زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو على منزلهم في الرام الأعلى بمديرية حيفان بتعز. في الحديدة شن طيران العدو السعودي غارة جوية استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة، بالتزامن شن طيران العدو 4 غارات على مديرية حريب بمأرب وإصابة 4 أشخاص بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديريات منبه وباقم وقطابر الحدودية بصعدة. على صعيد متصل أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمتين الإرهابيتين اللتين ارتكبهما العدو السعودي ومرتزقته في تعز وصعدة بحق النساء والآمنين والمهاجرين الأفارقة في يوم احتفال الشعب اليمني بعيد ثورة 14 من أكتوبر المجيدة، معتبرة إياهما انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين، ومطالبة الأمم المتحدة والمفوضية السامية ومجلس الإنسانية الدولي بوقف الصمت المخزي وتوفير الحماية للمدنيين والمهاجرين وعدم إفلات الجناة من العقاب. أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى حقيقة شائعات مرتزقة العدو السعودي حول أسر قيادات في القوات المسلحة في محافظة تعز، مؤكدا أنه لا صحة لما تروجه أبواق العدو، وأشار إلى أن من تم أسرهم هم موظفون في وزارة الداخلية نزلوا في مهمة ترتيب وتأمين السجن المركزي في المحافظة بعد سيطرة القوات المسلحة عليه، ونظرا لتداخل الجبهات أخطأوا في الطريق ودخلوا إلى منطقة ما تزال تحت سيطرة مرتزقة العدو وتم محاصرتهم وأسرهم، واصفا ما حصل بأنه أمر طبيعي واعتيادي ولا يمثل نصرا استراتيجيا، ولفت إلى أن المعركة لا تزال قائمة وأن أبطال القوات المسلحة تمكنوا خلال هذه المواجهة من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز بينهم العشرات من القيادات العسكرية الوازنة، محملا مرتزقة العدو مسؤولية حماية جميع الأسرى، ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارتهم. صدرت عدة بيانات عن الأحزاب والمكونات السياسية بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، أكدت في مجملها على حق الشعب اليمني المشروع في مقاومة أي وجود أجنبي ومواجهة العدوان والحصار بكافة الوسائل واستكمال تحرير كامل التراب الوطني. تمنت البيانات الانتصارات الميدانية الكبرى لقواتنا المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مباركة الضربات النوعية في العمق السعودي. وشددت المكونات على أهمية رص الصفوف ورفض الوصاية والاحتلال، مجددة الدعوة للمغرر بهم للاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى صف الوطن، ومؤكدة التضامن الثابت مع قضايا الأمة في مقدمتها الشعبان الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. وفيها كشفت وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودية حصلت عليها قناة المسيرة عن تقييمات لمرتزقة الساحل الغربي، مؤكدة ارتباط المرتزقين طارق وعمار صالح عفاش المباشر بالإمارات وتلقيهما الدعم منها دون أي حاضنة شعبية. أوضحت الوثائق إدارة عمار عفاش لجهاز أمني تحت إشراف ضابط إماراتي وتورطه في تهريب الأموال والأسلحة للدعم السريع في السودان، ما يسلط الضوء على عمق النفوذ الإماراتي وطبيعة صراعات أجنحة العدوان في المنطقة. واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بارتكابه 23 خرقا أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين. تركزت الاعتداءات بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتجريف في مدينة غزة ومخيم جباليا وخان يونس ودير البلح ومخيم البريج وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية والمسيرة التابعة للعدو. الخبر الأخير في هذه النشرة، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمي نيا والمساعد السياسي للحرس الثوري العميد يدالله جواني جاهزية القوات المسلحة الإيرانية الحتمية لردع أي تهديد وإفشال حسابات العدو. وأوضح أكرمي أن واشنطن تعاني عزلة استراتيجية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على القوة الناعمة والمعنوية في مواجهة الروايات المعادية. فيما أشار جواني إلى أن تداعيات الحرب غيرت موازين القوى إقليميا ودوليا وتسببت في تراجع النفوذ والإضرار بالقواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكدا أن التلاحم الشعبي والانتشار الدفاعي الشامل كفيلان بإسقاط الحرب الإدراكية والاقتصادية وتحقيق النصر ختام النشرة. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. قواتنا المسلحة تنفذ بعون الله وتأييده عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وزارة الصحة والبيئة تدين الجرائم طيران العدو ومرتزقته في تعز ومأرب وصعدة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينا حضرتكم بنشر إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. والتحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، وهي مني محدثكم عبدالله الحيفي. التحية أيضا من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس سليم الحميدي. ونعود من جديد إلى وحدة الأثير في معركة التحرير. منذ البداية العدوان وحدنا وحتى النهاية،
1: وما تهنوا

0: في ابتغاء القوم، أخوكم حسين الجبين.
1: يا جبطيب القوم ولا تعنوا في ابتغاء القوم يا جبطيب.
2: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأكارم في جميع الجغرافيا اليمنية، من الإذاعات الوطنية، من إذاعة صنعاء، ومن كل الإذاعات اليمنية في الأثير الوطني المباشر. الآن نستمع سنكون وإياكم بإذن الله في لقاء صحفي مع مسؤول الوحدة الثقافية مع الأستاذ حسين.

0: هذا السؤال العالم اليوم والعسكريين والسياسيين وكل المتابعين يسألون ما سر قوة هذا اليمني؟
1: وأنت مسؤول الثقافة الجهادية أستاذ حسين الجبين.
2: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية، سر انتصارنا هو إيماننا والسلاح الأقوى والسلاح الفتاك، السلاح الذي نخوض به كل هذه المعارك ونتحرك به في كل مجالات العمل. نثق بالله، نتوكل على الله، نعم المولى ونعم النصير. والإيمان بالله هو الدافع الذي يجعل الإنسان في حالة من الصلابة والقوة والثبات والإرادة فوق ما يتصوره الناس، لأنها تتصل قوته بقوة الله القوي العزيز القالب. وما حدث من انتصارات عظيمة وتحققت دليلا على عظمة الله وقدرته في جذب الرعب في قلوب أعدائه ونصره لعباده المستضعفين المؤمنين. فهذا سر قوتنا وإيماننا، وعينا، بصيرتنا، ثقافتنا القرآنية، وأننا ننتمي إلى مشروع ومشروع الله الذي أنزل به وحيه من السماء على رسول صلى الله عليه وعلى آله. القرآن الكريم، ثقافة القرآن. وأننا نمتلك كأمة مجاهدة مشروع عظيم، ثقافة عالية، مبادئ، قيم، أخلاق، الإسلام الأصيل. ولدينا قيادة عظيمة، قيادة مباركة تسير بنا وفق الخط والنهج القرآني والثقافة القرآنية. هذا سر صمودنا، سر ثباتنا، وسر انتصارنا في كل انتصار.
0: نعم نعم، هو كذلك والحمد لله. لكن أستاذ حسين، نلاحظ أن العدو الصهيوني وأدواته في المنطقة بعد عجزهم عن المواجهة العسكرية وعجزهم في الميدان يتوجهون إلى الحرب الإعلامية،
3: يحاولون يصوروا إنجاز هنا أو هناك بأراجيف، بإشاعات، بأكاذيب. مسؤوليتنا اليوم في الإعلام، ما الذي ينبغي علينا أستاذ حسين الجبين وأنت مسؤول الثقافة الجهادية؟
0: نعم، ما الذي ينبغي علي كمجاهد حينما أسمع إعلام العدو وإرجاف العدو؟
3: صحيح.
0: كيف يجب أن تكون نفسي كمجاهد ومؤمن بالله؟
2: الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ونحن في إطار ذلك. يقول الله لنبيه: وجاهدهم به جهادا كبيرة. هذه معركة، من الطبيعي أن نسمع إعلام وأن نسمع إرجاف وأن نسمع تخويف وأن نسمع حملات وحرب نفسية ودعايات وما شابه، لكننا في إطار قول الله سبحانه وتعالى: ولا يخافون لومة لائم. نحن على وعي وعلى بصيرة عالية وعلى ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى. والعدو الذي كان متعنتا مصرا على إجرامه، على عدوانه على البلد، رغم كل المحاولات تحقيق السلام لبلدنا لتجنيبه الحرب، ولكن العدو المحتل الذي يسعى لخدمة الصهاينة، النظام السعودي الذي هو نظام أسس بإرادة صهيونية أسسته بريطانيا، وهي ذاته ذلك النظام الذي سعى لتأسيس الكيان الصهيوني في نفس الزمن في نفس التوقيت. وما أرادوا من هذا النظام المجرم الخبيث في أرون عصرنا اليوم إلا هذا الشيء، بأن يكون هو من الأمة يبغي علينا بغير الحد. فقد بقى وتقى وتجبر وظلم، وهو كما ينفق المليارات بل التريليونات أنفقها على الحرب العسكرية على بلدنا دون أي مبرر، وينفق في نفس الوقت مليارات الدولارات على الحرب الإعلامية ويشتري دولا بأكملها ويشتري قنوات منها بما هو في هذه الأوقات قنواتها التابعة له السابق، إلا أنه أضيف لها كثير من القنوات المحسوبة على بعض التيارات الإسلامية التي تتغنى بالإسلام، وأصبحت حتى قناة الجزيرة وبعض القنوات الأخوانية نراها كذلك أصبحت تلعب هذا الدور، وشرى كثير من الأبواق الإعلامية التي لا شغل لها لا ليل ونهار إلا أن تطبل وأن ترجف وأن تخوف وأن تنشر وأن تعمل، هي بهذا الهدف فقط.
0: نعم نعم أخي أستاذ حسن، الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يقلبون. وضوح هذه الرؤية، العالم يسأل حينما يرى المجاهدين ويسمع لقاءة المجاهدين لماذا الرؤية واضحة لدى اليمنيين عن العدو وعن أعمال العدو ومشاريع العدو وعن هزيمة العدو وعن نصر حتمي رباني للمؤمنين، ما سر هذا الوضوح في الرؤية لدى اليمنيين؟
2: والله يا عزيزي الموضوع أكثر من وضوح، لو كان هذا السؤال قبل العدوان ممكن الإنسان يلتبس فيه. اليوم بكل وضوح أنا لا أعتقد أن أحد في العالم يخفى عليه حمالة النظام السعودي لأمريكا جنازة علنا جهارا يفتخرون به، شيء يرونه جميلا لهم لا يتسترون عليه، وكذلك ارتباطهم الوثيق بإسرائيل، فهم عبيد للصهاينة بكل وضوح. وكل ما قد جرى وانكشف وانكشفت يعني كشفت الأحداث التي مرت والتي مضت والأحداث الحالية بما فيها أحداث فلسطين والعدوان الإسرائيلي القاسم على فلسطين، وقام هذا النظام المجرم بتقديم الدعم المالي للصهاينة، وصنف وهو دائما يصنف المجاهدين في فلسطين بالإرهابيين، ويقوم باعتقال قادتهم واعتقال من يدعو المجاهدين في فلسطين، وتماوى بهذا الوحشية والإجرام، وكذلك على شعبنا اليمن هناك مقارنة مهمة حتى في الإحصائيات ما قام به الكيان الإسرائيلي القاطب من عدوان على قطاع غزة وما قام به النظام المجرم نظام آل سعود على الشعب اليمني بكثافة الغارات تفوض على الصهاينة في هذا المسألة. وفعلا الجرائم هي نفس الجرائم والمخطط هو نفس المخطط والمنطق هو نفس المنطق والعمل هو نفس العمل، ما الذي يختلف آل سعود عن الصهاينة؟ لا شيء، هم من قدموا حتى ستار الكعبة لطقوس شيطانية، وهم من يأتوا بالصهاينة إلى مقدساتنا ويعملوا كل ما عملوا، فكل هذه الجرائم هي واضحة وتتبع أكثر لشعبنا اليمني العزيز، لأنه شعب يتمتع بالحكمة ولديه ثقافة قرآنية عالية تساعده على تقييم الأحداث وتفرز له المواقف، ليس من أولئك الذين قد ارتهنوا وباعوا أنفسهم ولا يحللون ولا يفكرون ولا ينظرون في شيء. فالوضوح وضوح كامل.
1: نعم.
2: اليوم ويجب علينا أن نوضح للعالم بأسره أننا أمة مظلومة مستضعفة، معروف ما فعله بنا النظام السعودي على مدى عقد من الزمن. صح. هذا دوركم في الإعلام أن توصلوا هذا الحقيقة للجميع، أن يعرف حتى الأرقام، كثير من الناس لا يعرف كم، عندما يقول النظام السعودي أنه سيقصف مثلا في الأمس المحطة
1: شركة النفط. نعم.
2: وهو قد قصفها تكرارا قبل هذا المرة ولم يبقي شيء في اليمن إلا واستهدفه،
1: هذا من فشل، هذا يترجم فشل العدو.
2: حتى في تلك الحالة
3: نعم.
2: التي لم يرى فيها أهداف قد أكمل قصف المنشآت، قصف المصانع، قصف النظارات، الموانئ، قصف كل البنية التحتية، قصف الأسواق الكبيرة، كان في الأخير ينظر حتى للمساجد وصار مع المساجد لاستهدافها.
3: نعم.
2: وجد صلاة الأعراس وهكذا لم يبقي شيء، وكأنه مخول بالقضاء على كل شيء في البلد بما فيها حتى المواقع الأثرية القديمة جدا والتي هي في رؤوس الجبال فحجها هناك.
3: أستاذ حسين الجبيل، وأنت مسؤول الثقافة الجهادية، ما هي طبعا لأنه الوقت أدركنا، وباختصار رسالتك للمجاهدين، وأيضا هي فرصة أن توصل رسالة لأهلنا في تعز وللمغرري بهم.
2: رسالتنا لأخوتنا المجاهدين سواء في جبهات تعز ولا في بقية الجبهات،
3: في الجوف،
2: في مارب، في جبهات الحرب الميدي.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
6: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
7: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
5: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو القاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: أقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا.
4: إحنا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله،
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
7: قالتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية،
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتلع أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستدير،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 7-0.
1: ايوه
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: داخرين. داخرين جمع داخر من مادة الدخور، والدخور هو الانقياد والاستسلام. وردت هذه الكلمة في موردين من القرآن الكريم، قال تعالى في الآية 48 من سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والمورد الثاني في سورة الصافات، قال تعالى في الآيات منها حاكيا قول المنكرين للبعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. والمعنى منقادون ومستسلمون لأمر الله وحكمه، ليس لهم رأي ولا اختيار. وأما تدخرون في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فليس من باب الدخور الذي يعني الانقياد، وإنما هو من الادخار بمعنى حفظ الشيء لوقت الحاجة، والمعنيان مختلفان. والادخار أصله الافتخار، فقلبت الدال ذالا وفق قاعدة صرفية لاجتماع تاء الافتعال مع الذال وأخواتها.
5: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب، مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
5: ووالله العظيم إننا عصاك الذي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
5: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك،
6: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
7: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فلنصل بلينا.
8: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلى الله، قوة لا تخشى إلى الله،
9: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام بالمبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارم وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: ربنا محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيا هات منا.
7: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
8: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كانت الأيام التي يعيشها ميثم عصيبة، فالأمور في الكوفة قد تغيرت وقد فقد الكثير من أصدقائه المخلصين، ولكن ذكراهم تعيش في روحه وقلبه وعقله. فهو يذكر عندما كان يذهب إلى أمير المؤمنين يرى دائما ذلك الرجل المسن عمار بن ياسر واقفا بجانب الباب وكأنه ينتظره. فكان عمار يمسك يده بلطف إذا دخل الدار ويستوقفه، فلا ينزع يده من يد ميثم حتى ينزعها ميثم أولا، وكان يعانقه ويقول:
2: أتعلم يا ميثم بمن تذكرني؟
3: من المؤكد لا أذكرك بأحد من العرب.
2: لا فرق بين عربي وعجمي يا أخي، لقد سمعت ذلك من رسول الله. عيناك الثاقبتان الحزينتان تذكرانني بأخي سلمان.
1: لقد سمع ميثم باسم سلمان أول مرة على لسان عمار، فسلمان الذي طوى طرقات طويلة وصعبة حتى وجد ضالته، حيث ابتلي باللصوص ثم بيع عبدا ثم سجن فترة من الزمن حتى انتهى به المطاف في المدينة، هو أيضا كان عبدا لامرأة، لكن الفارق بينهما أن سلمان كان عبدا عند امرأة يهودية، إلى أن مر الرسول يوما فرآه يعمل في بستان نخيل فاشتراه وحرره وصار من أهل الرسول. لقد عده الرسول من أهل بيته. ما أشبه قصة حياتيهما. ميثم أيضا اشتراه علي أمير المؤمنين وصار صاحب الخليفة في الكوفة وأمين أسراره. وقال عمار يومها لميثم:
2: كان سلمان رجلا عفيفا وتقيا يا ميثم، مثلك تماما، أحبه رسول الله حبا جما كما يفعل أمير المؤمنين. إن عليا يحبك ويقدرك.
3: ماذا تقول يا رجل؟ أين أنا بائع التمر وابن بائع التمر؟ وأين أمير المؤمنين؟
1: ما إن قال ميثم ذلك حتى طفحت عيناه بالدموع. عند ذلك ضمه عمار مرة أخرى إلى صدره وهمس في أذنه:
2: لا تقلل من شأنك يا أخ الفرس، فأنت تعلم أن عليا يحبك كثيرا.
1: كانا عندما ينتهي حديثهما يدخلان الدار ويعبران بالقرب من بئر كان أمير المؤمنين قد حفرها بنفسه، بئر لا يوجد في المحيط نظير لها في عذوبة مائها. ثم يتوجهان إلى الغرفة التي يجلس فيها أمير المؤمنين وحيدا. خرج ميثم إلى أزقة الكوفة ومر بجانب دار جعدة وهو يتأوه ويتحسر. كان يشعر بخلو مكان عمار، وكان يشعر كأن ثقل امتداد نظراته ما زال جاثما على كاهله. أكمل مسيره ومضى من أمام مسجد الكوفة. لقد استاق إلى تلك المرأة العجوز. صوت ماجدة كان يمنحه السكون والطمأنينة. تلك المرأة العربية كانت تعرف الجميع جيدا وتعلم ما يدور في رأس كل قبيلة. قالت له يوما:
4: لو يعلم هؤلاء الكنديون الذين هم مع علي اليوم أن السلطة ستعشش في وكر آخر لانقلبوا على أعقابهم ولسلوا سيوفهم لهدف آخر. فالقبائل التي اجتمعت في الكوفة كانت مختلفة الأفكار، فهم لم يكونوا على قلب واحد على الرغم من تجمعهم.
1: هذا الأمر كان يقلقه كثيرا، حتى إنه قال لأمير المؤمنين ذات مرة:
3: إن قومك على لسان واحد ولون واحد، لكن في قلوبهم أفكار شتى.
1: عندها أمسك أمير المؤمنين معصمه بلطف ونظر في وجهه، فقرأ ميثم في عينيه: إني أعلم منك بهذه المدينة المتقلبة بألف صورة ووجه. انعطف ميثم نحو دار ابن حريث التي سكنت مؤخرا. كان عدد كبير من الرجال قد تجمعوا قرب النخلة ينحرون جملا عند زاوية ميدان الكناسة. كان الخنجر لا يزال منغمسا في لبة البعير، بينما الحيوان الضخم والقوي يهدر ويقاوم بشدة ويحاول أن يستعصي على الرقود. أما الرجال فكانوا يمسكون بالحبل في عنقه ويشدونه إلى الأسفل حتى يجثو على الأرض. كانت الدماء تفور إلى السماء عند كل هدرة يطلقها الجمل، حتى صبغت جدار بيت عمرو بن حريث. في نهاية الأمر شخر البعير شخرة قوية محاولا أن يحرر نفسه، لكن الرجال كانوا أقوى منه واستطاعوا أن يثبتوه بقوة. مع مرور اللحظات نزفت دماؤه أكثر فأكثر، فضعف الحيوان وسقط إلى الأرض. لم يستطع ميثم تحمل ذلك المشهد، فتجاوز الرجال ومضى. كان يفكر في نفسه بقوله:
3: أنا مجروح مثل هذا البعير، إلا أن جرحه من دون شاهد أو علامة. كم أود في هذه اللحظة لو أني أتحدث إلى أحد ما، لكن يا لسوء حظي لم أجد أحدا لأكلمه. أين أذهب؟
1: توجه ميثم إلى سوق السمك، يعرف أن رستم ليس هناك، فدكانه صار مثل خرابة من غير صاحب. لقد انهار سقفه وخر سعف نخيله إلى الأرض. لم يعد سوق السمك برونق الماضي في غياب صياح أبي الفوارس. انعطف خلف محلات بائعي القماش وتابع سيره على الرغم من بعد الطريق. كان مزاج ميثم فاترا، فلقد قال في نفسه:
3: أشعر أن قلبي مليء بالحزن والأسى، وصدري مثقل بالألم والهموم. كم أود لو أتحدث إلى أحدهم، لكن مع من أتحدث؟ فأمير المؤمنين مشغول في هذه الأيام بالإعداد لحرب أخرى، أما أصحابي فلم يعودوا موجودين.
1: وصل إلى نهاية سوق القماش المتصل بحي بني كندا. كانت الأصوات متعالية، صراخ من هنا وصراخ من هناك. تذكر ميثم ما قاله رستم عن الأشعث رئيس قبيلة كندا. لم يكن حينها ليصدق كلامه، لكن حديث ماجدة ما زال في ذهنه، وسمع أحاديث أهل الكوفة ونقاشهم حول ما جرى من أحداث. أحدهم قال:
5: لقد سللنا سيوفنا وحاربنا بشجاعة وسقطت منا دماء، والآن يطالبوننا كأننا مدينون لهم. هل هذا جزاء بعدنا عن ديارنا سنة كاملة وتحمل المشقة والعيش في الحر والقر؟ أهناك عار أكثر من اتهام كندة بالخيانة؟ لماذا لا تدركون ذلك؟ لقد رفعوا القرآن كلام الله عاليا وجعلوه حكما. نحن لا يمكننا أن نسل سيوفنا في وجه القرآن.
6: كان من الأفضل أن تستمعوا إلى كلام مالك الأشقر.
5: وهل كنا نعلم أي حيلة يخبئ ذلك الماكر؟ على كل حال لم يفت الأوان بعد، نستطيع أن نلحق بهم ونضرب رؤوسهم بسيوفنا.
6: الحرب مرة أخرى، ماذا تقول يا رجل؟ لقد خلت بيوت الكوفيين من الرجال، أما الذين عادوا أحياء فعادوا مثخنين بالجراح. قم بجولة عند منتصف الليل في أزقة الكوفة واسمع أنين جرح صفين وضجيجة.
1: لم يتوقف ميثم ليستمع أكثر إلى هذه الأحاديث.
7: حربا وحصارا
8: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
9: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كالمهلة والمولود بطنه يعود.
8: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموع، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
10: بمسجرنا بشرط الصوت
11: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
12: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
13: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
14: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
15: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
16: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
17: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
14: الله أكبر.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحتنا؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟ أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة. جوهر البحث.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. هذه الحلقة بمشيئة الله ستكون استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي، كانت بمعية الباحث الأستاذ صخر الجنيد. تحدثنا معه طبعا حول الذكاء الاصطناعي وتفاصيل أيضا أخرى كثيرة. بداية قبل أن نشير إلى ما أشرنا إليه في بداية أو في الحلقة الأولى، اسمحوا لي أن نرحب به في بداية هذه الحلقة. حياكم الله أستاذ مرة أخرى.
4: أهلا وسهلا فيكم أستاذ العزيز، والشكر الجزيل لقناة آفاق على هذه الاستضافة الطيبة وعلى استضافة الحلقة الثانية من برنامج اللي هو أو اللي هو موضوع أهمية الذكاء الصناعي في الإنتاجية الشخصية وفي سوق العمل. شكرا جزيلا لك.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا، تشرفنا طبعا بكم. وأكيد هناك مستمعين تطلعوا لهذه الحلقة بعد أن استمعوا للحلقة الماضية أو الجزء الأول من الحلقة في الأسبوع الماضي. طبعا هنا نحن أشرنا وتحدثنا إلى الذكاء الصناعي بشكل عام ولماذا اليوم أصبح مهما وكيف يمكن أن ننتقل بالاستفادة منه على المستوى الفردي إلى المؤسسة. أيضا تحدثنا مع عن تفاصيل كثيرة على مستوى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن نرفع من خلاله الإنتاجية، وكيف ممكن حتى نبدد الوقت، وكيف البعض يستخدمه بطريقة خاطئة. كنا قد وصلنا إلى موضوع سوق العمل والذكاء الاصطناعي، وهذا سؤال ربما والمحور الذي كان أكثر احتياجا من قبل المستمع. بعدها وصلنا إلى موضوع المهارات والاستعداد للمستقبل، وهذا هو موضوع أو المحاور التي سنتنا ورها إن شاء الله في سياق هذه الحلقة، وكيف يمكن أيضا التطبيق العملي والنظرة أيضا المستقبلية. وهنا أبدأ معكم مباشرة بسؤال لمن لم يتابع الحلقة الماضية، لو تقدموا لهم لمحة مختصرة فقط عن جملة مضمون الحلقة السابقة، وبعدها ندخل إلى هذه أو مضامين هذه الحلقة.
4: طبعا اللي هو في الحلقة السابقة تحدثنا اللي هو عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تقوية وفي ساق المهارات الإنتاجية الشخصية. كذلك تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي اللي هو كيف نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، وكيف نختار أدوات الذكاء الاصطناعي، وكيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بشكل ممتاز جدا، على أساس كيف ندخل مدخلات جيدة للذكاء الاصطناعي ويعطينا مخرجات جيدة. بالإضافة إلى تحدثنا على اللي هو على أكثر من مصطلح، مثلا ومن أهم هذه المصطلحات اللي هو الـ AI، اللي هو الـ AI agent، اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بمعنى إنه كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. مثلا على سبيل المثال في معنا شيء يسمى اللي هو البرومبت رايتينج، هذا اللي هو مدخل خفيف جدا تسأل الذكاء الاصطناعي ويعطيك الإجابة مباشرة. كذلك في حاجة اسمه اللي هو البرومت كونتكست اللي هو هندسة سياق الذكاء الاصطناعي، معناته أنا كيف أدخل مدخلات صحيحة، كيف يكون السياق حقي رائع جدا تمام ومناسب وملائم لعقل الذكاء الاصطناعي. كذلك في شيء مهم جدا له في الكونتكست هنا له في هندسة السياق، انه لو احب انا انه احصل على معلومات صحيحة ومخرجات صحيحة يجب علي انه يكون في معي مرفقات. مثلا لو احب انا افعل تقرير لازم انا اكون في معي مرفقات ادخلها للذكاء الاصطناعي، بناء على هذه المرفقات اخذ التقرير من المرفقات
3: معلومات.
4: ايوه ليش على هنا ضمنك انت المخرج انه صحيح، يعني الذكاء الاصطناعي ما يدخلكش بمعلومات ويشتتك بمعلومات ليست صحيحة. كذلك تحدثنا على البرومت انجينيرينج اللي هو هندسة الأوامر اللي هو كيف تكون المدخلات صحيحة وكيف تعمل إطار محدد وشكل صحيح جدا للسؤال بحيث يعطيك مخرج جديد.
3: جميل. نعم. طيب طبعا لمن فاتته الحلقة الماضية مستمعينا بإمكانه متابعتها وتحميلها من قناة الإذاعة على التليجرام، يكتب الذكاء الاصطناعي أو حوار أكاديمي وأضلع له كل الحلقات من ضمنها هذه الحلقة أو الجزء الأول من هذه الحلقة. طيب فيما يتعلق بهذه الحلقة ومحاورها المهارات والاستعداد للمستقبل، ما هي أهم المهارات التي يحتاجها الطالب أو الموظف اليوم ليحافظ على قيمته في السوق، في سوق العمل الذي بطبيعته هو يتغير بسرعة؟
4: طبعا أنا أرى من وجهة نظري أنا أرى أنه موظف المستقبل يحتاج إلى حزمة من المهارات أو إلى مجموعة من المهارات. أول هذه المهارات تسمى ديجيتال ليترسي أي الثقافة الرقمية، أنه تكون عندك ثقافة رقمية تكنولوجية مواكبة للعصر الرقمي، أي أن يفهم التقنية والبيانات. ثم ينتقل إلى جزء يسمى الـ AI Literacy اللي هو الـ Artificial Intelligence Literacy أي بمعنى الوعي بالذكاء الاصطناعي، لأنه لازم هنا تربط الثقافة تمام، يكون عندك ثقافة وتربطها بوعي، فالثقافة هي مكملة للوعي، فكلما كان عندك ثقافة رقمية يكون عندك وعي كيف تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي تمام، متى تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ومتى تتجنب استخدام الذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأنه الوعي بالذكاء الاصطناعي يعرف قدراته وحدوده ومتى يجب التحقق من هذه المخرجات. ثم تأتي شيء يسمى critical thinking اللي هو بمعنى التفكير النقدي، هذه مهارة ستصبح أغلى في المستقبل. ليش؟ لأن المشكلة لن تكون نقص الإجابات، قد تحصل على 10 إجابات في 10 ثواني، لكن القيمة ستكون في معرفة أيهما صحيح أيهما مناسب وأيهما مجرد كلام. شوف أخي العزيز، الآن في مصطلح اسمه الورك سلوب، هذا المصطلح الآن اللي هو يقول لك أي شخص عنده هذه المهارة أو التقنية ورك سلوب اللي هو مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي. الآن بعض الشركات والمؤسسات في الخارج تمام توظف لك شخص عنده مهارات الورك سلوب اللي هو كيف يراجع مخرجات الذكاء الاصطناعي ويقوي بها بشكل صحيح وتخرج على أنها صحيحة ودقيقة 100%.
3: يا سلام. جميل. طيب إذا كان من المستمعين شخص يعني نقول مبتدأ تماما ويريد تعلم الذكاء الاصطناعي، حديثكم له أستاذ صخر يعني من أين يبدأ وما الذي يتعلمه أولا؟
4: طبعا أنا لو كلمني شخص وقال لي يعني مثلا وقال لي أنا مبتدئ تماما من أين أبدأ، من كيف تنصحني أبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
3: نعم.
4: طبعا أنا بأكلمه لا تبدأ بمشاهدة 50 ساعة عن الـ AI، يعني بعض الناس يقول لك لازم أسمع فيديوهات عن الـ AI 50 ساعة. لا، هذا مثل شخص يقرأ عن السباحة سنة كاملة ثم يخاف أن يلمس الماء.
3: أيوة.
4: نعم نعم. طبعا أنا أقول له اختر أداة ذكاء اصطناعي واحدة وقم باستخدامها في شيء تعرفه. اطلب شرح مفهوم أو تلخيص نص على سبيل المثال أو تقارن ما بين فكرتين. ثم لا تسأل فقط ما هي الإجابة، قل للذكاء الاصطناعي مثلا لماذا، أعطيني مثال ثم اختبرني تمام، هنا على أساس أنه يجب في النقطة هنا تمام أنه أين أين يكمن أن تكون الإجابة خاطئة، هكذا يصبح الـ AI شريك تمام تعلم. فكذلك في شيء مهم جدا أنه تفهم شيء يسمى Large Language Model، اللي هو الآن مثلا أنت أول ما تفتح برنامج أو أداة التشات جي بي تي مثلا أو أداة المانوس صح أو أي أداة أخرى أو الديبسيك، هذا يسمى LLM، الواجهة هذه أو العقل المدبر يسمى LLM اللي هو Large Language Model. يجب أنك تفهم إيش مكوناته بشكل عام على أساس تعرف تستخدمه. بعضهم يركز اللي هو على المربع اللي هو الفراغ اللي هو الكونتكست، تدخل السؤال وتضغط تمام ويعطيك اللي هو الإجابة. لا أيوة، هو فيبو أسرار واجهته، فيبو بعض اللي هو بعض الأسرار. كذلك تعلم اللي هو تقنية البرومبت إنجينيرينج اللي هو كيفية الإدخال الصحيح.
3: جميل. طيب هل يجب، هنا السؤال ذاته يتكرر طبعا ربما طرحنا جانب منه في الحلقة الماضية، هل يجب أن نتعلم البرمجة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي أم يمكن لغير المتخصصين استخدامه باحترام؟
4: طبعا لا، هنا نقدر هنا نقول أنه لا. ليش؟ لأنه البرمجة ليست شرطا للبداية، لأنه اليوم في عندنا مصطلحين، في معنى المصطلح الأول اللي هو no coding والثاني اللي هو low coding، بمعنى أنه بدون برمجة أو برمجة محدودة أو برمجة محدودة بشكل خفيف جدا، وتسمح لغير المبرمج ببناء سير عمل أو أتمته بطريقة بصرية. مثلا نقدر نقول هنا يصل نموذج من عميل، يقوم الذكاء الاصطناعي يقرأه ويحدد نوع الطلب ويرسله للقسم المناسب ويجهز رد أولي على هذا الطلب. هذه تقنية تسمى Workflow Automation، بمعنى أنه توفر خطوات يدوية كثيرة تمام، يعني بنفس الوقت لم تعد مضطر أنك تستخدم الأكواد أو بمعنى شعبي أنك تقوم بزواجة الكود، هكذا يسموه انك تتزوج الكود، يعني تملك عندك كود برمجي. فلذلك بشكل عام انه مش شرط انك تكون مبرمج فاهم على اساس تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. لا، اداة الذكاء الاصطناعي وعالم الذكاء الاصطناعي لو تقرا اكثر عن هذا المجال بتستفيد اكثر وتتقن وتبدع وتكون انسان محترف، ولكن تابع كل حديث في مجال الذكاء الاصطناعي على أساس تكون شخص أكثر إنتاجية.
3: جميل. طيب أستاذ، يعني كيف يعرف الموظف أو الطالب أن استخدامه للذكاء الاصطناعي يطور قدراته فعلا وليس مجرد اعتماد عليه لإنجاز مهام يومية؟
4: طبعا هذا يعتبر من أهم الأسئلة الموجودة حاليا خصوصا للطالب. مثلا أنا أستخدم 3 أسئلة مع نفسي بشكل عام: هل فهمت النتيجة؟ هل أستطيع شرح النتيجة بكلامي مثلا على سبيل المثال؟ وهل أستطيع اكتشاف الخطأ والاعتراض عليه؟ إذا نعم فأنا ما زلت أقود الأداة بشكل عام.
3: إذا تمام،
4: وإذا لا فهي الأداة هي من تقودني. تمام. فلو فهمنا هذول 3 الأسئلة، إنه النتيجة وهل أستطيع أني أشرحها بكلامي وهل أستطيع أني أكتشف الخطأ تمام وأنه نقيم ونقوم هذا الخطأ واعترض، أنا هنا قائد للذكاء الاصطناعي، ما لم فهو قائد لنا
3: وأنا أصبحت أداة.
4: أيوة. لذلك إذا أصبحت أني أنسخ الناتج وأرسله دون فهم، فقد تحولت الأداة هنا من مساعد إلى عكاز. وهنا يأتي مصطلح اسمه human in the loop، معناته أنه يجب أنه يكون الإنسان داخل دائرة العمل مع الذكاء الاصطناعي. الـ AI يقترح والإنسان يراجع، الـ AI يحلل والإنسان يحكم، الـ AI يسرع بالنتيجة والإنسان يتحمل القرار اللي هو النهائي ويبني قراراته النهائية.
3: جميل. طيب محور أخير، يعني فيما يتعلق بالتطبيق العملي والنظرة إلى المستقبل، إذا أرادت مؤسسة ما أن تبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم، فما أول مجال تنصحها بالبدء به وكيف تقيس الفائدة؟
4: طبعا إذا أرادت الشركة أو مؤسسة أن تبدأ اليوم اللي هو باستخدام الذكاء الاصطناعي، أنا لا أنصحها بمشروع ضخم عنوانه اللي هو التحول نحو الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إنه تأتمت وتحول نحو الذكاء الاصطناعي بشكل عام. لا، قبل أن تعرف أين المشكلة، إيش مشكلتي أنا داخل الشركة أو سواء في مجال الموارد البشرية أو في الإنتاجية أو في المبيعات أو في التسويق أو في أي إدارة موجودة داخل الشركة. إنه ابدأوا بعملية صغيرة واضحة ومتكررة، تمام؟ مثلا تقرير يستغرق ساعات أو مئات الاستفسارات متشابهة، تمام؟ أو فرز يد أو فرز يدوي يسبب بعض الأحيان التأخير. هنا نحدد له البيزلاين اللي هو خط الأساس، مثلا كم أخذ وقت، إيش التكلفة، كم الأخطاء، وما هو مستوى الجودة هنا. ثم ننفذ تجربة محدودة هنا، ننفذ تجربة محدودة اللي هو يسموها الآن في مجال الذكاء الصناعي والشركات الحديثة والمؤسسات الآن اللي هو الحديثة في الخارج، تقول لك إنه أنا ما عمم التجربة هذه إلا بعد ما قيسها كتجربة صغيرة داخل الشركة تكون لوكال. إذا نجحت هذه التجربة على معلومات صغيرة، معناته هنا أنا تجربتي ناجحة، لازم أعممها على أكبر قدر من الشركة ومن اللي هو بشكل عام على المؤسسات. لكن إذا فشلت هنا التجربة، أعيد التجربة مرة أخرى ومرة ثانية وثالث ورابع حتى يتم نجاح التجربة ونعممها على بقية الفروع.
3: يا سلام. طيب إذا ما جئنا نوصل أو توجه رسالة سواء للطالب أو للموظف يعني أو لصاحب مشروع وهو بيتساءل الآن عن مكانه في مستقبل يتطور فيه الذكاء الصناعي بهذه السرعة، ما هي نصيحتكم أو رسالتكم؟
4: طبعا في الختام، في ختام هذه
3: الحلقة هو باقي سؤال، طبعا أنا ما أقول أنه سؤال، هو باقي سؤال بسيط يعني سألكم.
4: طيب
3: في يعني سؤال آخر.
4: طيب بالنسبة هنا أنا لا أنصح أحد أن يحاول حفظ شكل المستقبل. ليش؟ لأن الأدوات ستتغير والأسماء ستتغير مع مواكبة التكنولوجيا. نحن كل سنة في تطور هائل، خاصة مع الذكاء الاصطناعي. الآن في شيء اسمه الذكاء الاصطناعي الفائق، هنا يفوق قدر، هنا الذكاء الاصطناعي الفائق يفوق قدرات العقل البشري، تمام؟ ربما الأداة التي نتحدث عنها اليوم تصبح غدا مجرد ميزة داخل برنامج آخر. لذلك نركز على الأصل الذي يبقي معك أنت كإنسان، قدرتك على التعلم والتكيف، وهذه ميزة قوية جدا يجب على كل شخص، طالب وصاحب مشروع وأي شخص مهتم. هذا يسمى له lifelong learning، أي بمعنى له التعلم المستمر طوال الحياة. هنا الإنسان لا تيأس إنه أنا عمري وصل إلى مرحلة محددة إنه هذا الذكاء الاصطناعي أصبح حديث عليا وأنا في معي أعمال روتينية. لا، الطالب لا يتعلم فقط للشهادة، والموظف لا يتوقف عند 10 سنوات خبرة، غلط هنا، وصاحب المشروع لا ينتظر المنافس حتى يقرب التجربة قبله. نتعلم ونقرب ونتحقق ثم نطور تخصصنا باستمرار. طبعا أنا لا أرى المستقبل إنه يكون إنسان ضد الآلة، أراه إنه يكون إنسان يعرف عمله وما هي مسؤولياته، ويستخدم الذكاء الاصطناعي أو الآلة هذا من أجل توسيع قدراته ومهاراته. وإذا مثلا أريد أن أختم بجملة واحدة، إنه لا تخاف من الذكاء الاصطناعي ولا تنبهر به لدرجة أن تسلمه عقلك. افهم الذكاء الاصطناعي واجعله يعمل معك لا بدلا عنك، اجعله يعمل كمساعد فقط.
3: يا سلام. طيب السؤال الذي أنا كنت أريد أن أسألك، يعني هذا السؤال في ختام هذه الحلقة، هناك ربما من المستمعين عملهم وطبيعة عملهم بخصوصية معينة سرية تتطلب السرية، فالبعض هنا يسأل هل هو آمن، هل نعطيه كل المعلومات التي بأيدينا، خاصة أن البعض كما ذكرت لكم يعني عمله يجب أن يتطلب سرية تامة في استخدام المعلومات ويعني في الذكاء الصناعي وفي الإنترنت بشكل عام، فهل هو آمن، كيف يجب أن نستخدمه في هذا الإطار؟
4: ممتاز، ممتاز جدا هذا السؤال. وهذا السؤال هو الآن أصبح حديث أكثر من الشركات ومن الموظفين، وكذلك بعض الشركات تتخوف أصلا من استخدام الذكاء الصناعي بسبب اللي هو سرية المعلومات والأمان. طبعا شوف، في في شيء تمام اللي هو في تشات جي بي تي او في بعض الادوات في شيء اسمه اللي هو تمبوراري تشات اللي هو المحادثه المؤقته. بمعنى انه اذا في معك معلومات او اسئله سريه او شيء سري تمام تحب انك تستفسر عنها داخل الذكاء الاصطناعي ممكن انك تدخلها على هذا اللي هو تمبوراري تشات اللي هو محادثه مؤقته. بمعنى انه تسال السؤال ويجاوبك تمام. فانت اول ما تخرج من تشات جي بي تي طبعا ينحذف كل شيء هنا تمام. فهنا بعض الناس يستخدموا هذه التقنيه لكن من حيث الامان الذكاء الاصطناعي ليس امن بشكل كبير جدا. طيب في حل اخر ممكن انه هذه البيانات السريه حقك انك تقولي بها تمام انك تقولي بها في شكل اخر يكون غير حقيقي مثلا
3: يعني
4: على سبيل المثال
3: اسم حقي اسماء حقيقيه
4: ايوه مثلا تدخل له اسماء وهميه وارقام وهميه تمام وانك تحاول هنا تستعين بالذكاء الاصطناعي ويعطيك بيانات ويعطيك مخرجات بناء على هذه المدخلات وانت بعد ذلك تمام تقولي بها وتقاربها اللي هو مع اللي هو مع النسخه الاصل او مع النسخه السريه. لكن بشكل عام الذكاء الاصطناعي ليس امن للمعلومات السريه.
3: جميل لانه ربما من المستمعين يعني يعمل في الجانب الامني او في الجانب العسكري وما الى ذلك. يعني تاكيد منكم كباحث ايضا في هذا الاطار الذكاء الاصطناعي والانترنت بشكل عام ليس امنا.
4: ليس
3: احنا طبعاً نشتغل الان حاليا في ظروف استثنائيه
4: نعم
3: فعلينا يعني ايصال هذه المعلومه كما يجب.
4: نعم نؤكد هنا على جميع الطلاب وعلى جميع الباحثين وعلى اصحاب الشركات وعلى الموظفين وعلى رواد الاعمال وعلى تمام اسمه على اي انسان مختص ولديه معلومات سريه او بيانات امنيه انه الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي وخاصه في المرحله الحاليه الان
3: ليست
4: امنه جدا. فاي معلومات واي بيانات سريه يجب ان تخزن بعيد عن ادوات الذكاء الاصطناعي وبعيد عن التكنولوجيا بشكل عام على اساس يتم حفظ البيانات والمعلومات بشكل سري لاي انسان يحب انه يشتغل في هذا المجال.
3: لأن المعلومات التي ترفع عادة في الإنترنت سواء في الذكاء الصناعي أو في بقية المواقع هي يعني تخضع للسيطرة والهيمنة والمعرفة الكاملة من قبل من يديرون هذه التقنية.
4: نعم أكيد. وأنا كذلك للمرة الثانية أؤكد أن أدوات الذكاء الصناعي من البداية إلى النهاية ليست آمنة لأي أعمال أمنية أو لأي أعمال سرية.
3: أحسنتم شكرا جزيلا. في ختام لا أقول حلقة واحدة وإنما حلقتين الأستاذ العزيز صخر الجنيد طبعا وسبق وأن التقينا بكم في وقت سابق في هذه الحلقة أيضا أو في هذا البرنامج في حوار أكاديمي وناقشنا بحثكم سابقا يعني.
4: نعم ناقشنا اللي هو في اللي هو في الحلقة السابقة أو في الحلقات السابقة نعم ناقشنا اللي هو على أهمية
3: العملات الرقمية
4: دور وسائل الدفع الإلكتروني في التخفيف من المخاطر المالية والمصرفية وناقشنا اللي هو المحافظة الإلكترونية والرقمية وما هي هذه المحافظة.
3: هذا تقريبا العام الماضي كان.
4: نعم
3: شرفنا بكم مرة أخرى أستاذ صخر أو للمرة الثالثة نسجل معكم هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم. شكرا نيابة على المستمعين على كل ما تفضلتم به وما أفدتونا وزودتونا أيضا من معلومات حول الذكاء الاصطناعي في هذه الحلقتين.
4: أهلا وسهلا فيكم ويعني وللمرة الألف أشكر قناتكم الله من أعماق القلب. ليش؟ لأنه يعني أنتم هنا تمنحوا مساحة للباحثين وللمهتمين سواء في مجال الدفع الإلكتروني أو في مجال الذكاء الصناعي أو في أي مجالات أخرى إنه نفيد المجتمع ونفيد هذا الوطن ونفيد بلادنا ونفيد جميع الناس سواء في الشركات أو في المؤسسات أو الطلاب أو أي شيء.
3: نعم هذا دورنا وأن نكون حلقة الوصل ما بينكم وما بين المستمعين أيضا وما يشكل إضافة لدى المستمع وحنا بخدمتكم دائما في أي وقت. شكرا لكم
4: أهلا وسهلا بكم
3: شكرا لك. شكرا للأستاذ صخر الجنيد وأنتم أيضا الأعزاء المستمعين جميعا لكم كل الشكر والتحية في ختام هذه الحلقة لمن فاتته متابعة هذه الحلقة أو الحلقة الماضية أو أي حلقة من حلقات برنامج حوار أكاديمي. يمكنه تحميل أي حلقة من قناة الإذاعة على التليجرام. اكتبوا إذاعة آفاق بالعربي أو الإنجليزي واكتبوا برنامج حوار أكاديمي وستحصلون على كل الحلقات وكذلك كل حلقات البرامج الأخرى. كل الشكر والتحية لكم ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقات القادمة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: اليوم. حرب تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يظلم. ابن سعود البادي يظلم. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سقورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يجلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية. إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

0: فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات مواجهة الأمريكي المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. هل يترك هذه المواجهة لتكون مباشرة وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمنه، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.
1: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00
1: قادمون العام السادس، معتمدين على الله متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

0: وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عامرين يا أكرم المسؤولين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا نور أبصارنا. وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. صدق الله العظيم. قوله جل من قائل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن أبي لما شارف على الهلاك وهو رأس النفاق واحتضر في موته طلب أن يأتي إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل ابنه وكان يسمى خباب ابن عبد الله بن أبي بن سلو، كان يسمى خباب، فغير اسمه النبي، قال هذا خباب اسم شيطان، فغير اسمه إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أو عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلو. ذكر المفسرون أن النبي صلوات الله عليه وسلم في بعض التفاسير أتى إلى عبد الله بن أبي بن سلو وهو على فراش الموت. قالوا هكذا لأنه فيما يحكي المفسرون نوع من الإيجاز، لا يعطون الصورة كاملة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهلكك يا عبد الله حب اليهود أو مودة اليهود، كان إلى النخاع يعني متولي لليهود. تقدم لنا في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لما نزلت هذه الآية قال عبادة بن الصامت: يا رسول الله إن بيني وبين القوم حبالا، يعني بينه وبين اليهود حبال، يعني عهود ومواثيق، وإني قاطعها. عبد الله بن أبي قال: أما أنا فلا، فإني أخشى التوائر. فنزل قول الحق: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادم. هذا ما ذكر المفسرون أنه عندما أتى إليه النبي قال يا عبد الله بن أبي أهلكك حب اليهود أو مودة اليهود، كان يودهم سواء. لكن ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذهاب إلى عبد الله بن أبي وهو يعلم أنه منافق بل رأس النفاق؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لماذا لم يمتنع من ذلك؟ ها هنا يذكر المفسرون وغيرهم ممن يريد أن يفسر ويحاول أن يبرر ذهاب النبي صلوات الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي بأن هذا من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كرم ربه حتى مع ألد الأعداء إليه ذهب النبي من باب يعني وإن كان في قرارة نفسه لا يريد الذهاب، لكن من باب الأخلاق ومن باب استمالة قلوب الناس ومن باب تأليف قلوب الناس ومن باب المصلحة العامة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله ابن أبي. هذا ما ذكر المفسرون. ذكر المفسرون أيضا أن عبد الله بن أبي طلب من النبي أن يعطيه ثوبا من ثيابه، يعني من أجل يكفن فيه، يعني الرجل الظاهر أنه كافر بالنبي كيف يزيد يتشفع بالنبي أو نقول ما نقول يتوسل بثوب النبي أو الظاهر ما به عنده هذا الخبر كله، لكن ربما أنه طلب ذلك من باب لأن المنافق عادة ما يضرب حب الشرف والرياء حتى في آخر نفس، ها يعني آخر نفس وهو يضرب حب الشهرة. وما تيجي بعض الناس تقول له والله هذا الخاتم هدية من السيد ولا هدية من فلان ولا من الزعيم ولا صور مع، يعني بعض الناس همك هيك يشتهر حب الفخر والرياء والسمعة والشهرة، فهو حتى هذه اللحظة والرجل بحاجة عاد يشتي يقول النبي بكله الداله الثوب حقي يكفن فيه أو النبي زاره لا بيته أو النبي صلى عليه، واضح ماشي سواء. لكن المفسرون ذكروا أن النبي صلى عليه وهذا لعله خطأ، النبي لم يصلي عليه أصلا، لكن وردت رواية وقالوا صحيحة ولو فيها مخالفة لنص القرآن الكريم، يعني ما تستقيم الرواية إذا خالفت نص القرآن الكريم. قال هو صلى عليه وبعد ما صلى عليه نزلت الآية وبعد رجع فلت الصلاة بعد على بقية المنافقين، لا صلى على رأس النفاق بقية المنافقين قدم غير لحقة سواء، فالظاهر أنه لم يصلي عليه. المهم طلبوا من النبي أن يستغفر للرجل وطلبوا من النبي أن يصلي عليه. كان عند النبي استعداد كما قلت لكم من باب المه تأليف قلوب المه الناس ومن باب التغاضي عما جرى منهم ومن باب اللطف بالناس جميعا، يعني ما بينغبش ولا بيلاحق ولا بيفتش ما شاء الله، كان سواء يعني إذا أتى أحدكم شيئا من هذه القاذورات يعني فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، لكن من باب الستر على الناس ربما أن النبي هم بزيارته وربما أنه هم بالاستغفار له وربما أن النبي أيضا هم بالصلاة عليه، لكن الله تعالى أنزل هذه الآيات قطعا وحسما لمادة الخلاف والشك الذي يعني الذي ثاور قلب النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الآية واضحة، والنبي هو أفصح من نطق بالضاد ولا يمكن أن يخفى عليه مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو في غيرها من الآيات، حتى قيل عند بعض المفسرين أن النبي قال إن الله تعالى قد خيرني بين الاستغفار له والترك، فقال استغفر لهم أو هذا أو للتخير منه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال إن الله قد خيرني بين أن أستغفر أو لا أستغفر. لا النبي يفهم ما معنى المراد، يقول له أنه استود استغفار وعدمه مثل قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني استوى الإنذار وعدمه في أن القوم لن يصلحوا ولن يؤمنوا ولن يتوبوا ولن يرجعوا، فالإنذار لهم عدم الإنذار على سواء كأنهم حجارة، أنذر الحجر هذا إن أنذرتها أو لم تنذرها الأمر عندها على سواء، وهؤلاء الناس كانوا على هذا النحو سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكذلك المنافقون سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، وأتى بلن التي تفيد التأكيد والتأبيد، التي تفيد التأكيد والتأبيد، لن يس لن يغفر الله منه، مثل قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ولا يعني أنه لن يحصل منهم ذلك. كذلك لن تحصل لهؤلاء المنافقين مغفرة. لماذا هنا إشكال؟ الله تعالى يخبرنا، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. هل يتناقض هذا مع هذا؟ لا، ليس هناك تناقض. الرجل بيقول له استغفر لي ولم يصدر منه استغفار في نفسه، هو في حد ذاته لم يستغفر الله، بيقول النبي استغفر لي. ظهر لنا أن طلب الاستغفار من النبي إنما هو أيضا من باب حب الرياء والسمعة والشهرة، حتى كما قلت لكم وهو بيعاني سكرات الموت، يعني مثل ما أبو جهل بيعاني سكرات الموت بعدما أن ضرب في معركة بدر، وبيقول بخن وقد بيبصر الملائكة بخن يا قريش أصبحتم تقاتلون أهل السماء وأهل الأرض. بدل ما يتوب إلى الله ويرجع إلى الله بتجي حالة، لأن الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لأن الله يخذل المنافق ويخذل الفاسق ويخذل الفاجر ويخذل الكافر في سكرات الموت، لا يثبت بالقول الثابت يذهب عنه. واحد بيموت صدمة السيارة ويقول حسين يا أخوي، ما بيقولش لا إله إلا الله، يا الله ارحمني، يا الله اغفر لي، يا الله حسين يا أخوي، سواء داعي يا أخوه سواء، يعني التوفيق يأتي من خلال الممارسة والطلب والرغبة لأن يغفر الله للإنسان في حال الصحة. لا يزال في الحديث الشريف لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لماذا يكون رطبا بذكر الله؟ لأنه في ساعة الحرج واللجلجة يجي لسانك منطلق بذكر الله ساعة الموت، لأن لسانك ما رطب، لأن من أكثر من ذكر الشيء واحد دائما يحفظ زوامل فرس عليه يرجع يزوم الله عند الموت، ولا واحد يحفظ أغاني فرس ما بيش ما يقول، ما بيش معك خبر، ما بيش معه شيء في لسانه تعود عليه لسانه حتى يدركه التوفيق عند الموت سواء. الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهذا حكم الله للناس جميعا. فلماذا لم يحظى بهذه المنقبة وهذا الفضل من الله؟ لأنه لم يحصل منه أنه هو الذي جاء إلى النبي، ولا هو الذي بدأ بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله حتى يحظى بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما لا زال على عتوه ونفوره، بدليل قول الحق تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا لم يغفر الله تعالى لهم؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله. هذا ذلك إشارة إلى عدم التوبة عليهم وعدم المغفرة لهم. بأنهم الباء للسببية، أي بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، إسلامهم الذي أسلموا إنما من باب الاستسلام، وجدوا قوة، فرض أمر واقع، المسلمون أصبحوا شوكتهم قوية، النبي أصبح أمره قويا، ما يقولوا يقاتلوا، يقولوا اليد ما يقدرش تكسرها حبها، هم بيقولوا هكذا، ما هذا حال المنافق، حال المنافق في كل أحوال، ما شايف مثل الفخاخ يدخل في الخضر يقع أخضر، عند الحمر يقع أحمر، عند السواد يقع أسود، هذا حال المنافق دائما متلون. فإسلامهم لم يكن إسلاما من قلوبهم، ولذلك النبي وقدوى النبي المفروض شفاعته مقبولة، يقول لها الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا في فائدة للناس، إذا واحد عاد قالوا الناس خراجه من السوق وعسكب الداخلية بيقولوا في المثل، إذا عاد غير مشاعب يدخل في النفاق يشرع يكذب ولا يشرع يخون الأمانة ولا يخلف الوعد ولا من هذا الأشياء، إنما واحد يقرأ الآية هذا يبصر ما هو المصير وما هو المآل، يراجع نفسه ويصلي على رسول الله، لا يسري وتف تيل وتاف حق عبد الله بن أبي، لأن الله لم يتب من ذلك الذي وتف حق أمس، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، مكنها يا الله لو دتي لي لا سوي وافعل وعمر الجامع وصدق للمساكين وافعل، وهذا لما ادالها الله قال واشترك يا رب لياتم رجال سواء ما زدت عليه شيء. هذا هو النفاق. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المنافق يا إخواني خطره عظيم على الأمة الإسلامية، خطره على المجتمع عظيم، لأنه لا هو الذي كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء، لا جاء من المسلمين الخلص ولا جاء من الكافرين، ما حد يحذره، مراوغ سواء ما من تحت سبل، سواء مراوغ، ولذلك خطره عظيم. ولأن خطره عظيم لاحظوا في أول سورة البقرة أتى الله تعالى بذكر من؟ المؤمنين في 5 آيات، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبعدها أتى بذكر الكافرين، أتاهم بآيتين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وشاوة ولهم عذاب عظيم. بعدها بدأ في ذكر المنافقين الظاهر 13 آية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات في هذا الجانب. المنافق وذلك لأنه على هذا النحو من الضر ومن الشر جعله الله في أسفل درك منه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل. فالمسألة خطيرة، واحد يستعد بالله أن يكون من المؤمن، وذا في التعادى من الله مكتوب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النفاق. قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. عجيب، لا يهدي القوم الفاسقين. الهداية يا إخواني هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق وإثابة، واضح وماشي ولطف. هداية الدلالة هي للناس جميعا حتى للكافر منهم، حتى الكفار هدوا إلى السبيل لكنهم لم يهتدوا، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بالدلالة إرشاد، هناك من يدلك على الخير وأنت مشتيت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ما، هذا حاصل للناس جميعا، هذا الأمر حاصل للناس منه، وقد أعطي الناس هذه الدلالة، القرآن بين أيدينا، سنة النبي بين أيدينا، الخطيب بخطب، العالم بيرشد، سواء الحجج بالغة، وجعل البطر في حد ذاته مسعت إذن من الله، فلو أن اللي قلنا من عذاب الأزناد وعذاب الأكبرين يرجع الإنسان، سواء قلة ذات اليد الفك، كل ما يحيط بالإنسان آيات من آيات الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فحجج الله على العباد كثيرة، قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الوراء شاهد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، يعني الحجج واضحة أمام الناس. فالهداية هذه موجودة للناس في متناول الناس جميعا، بيد أن هناك هداية خاصة ولا تكون إلا للمؤمنين، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يثيبهم مه سواء، وغيرها من الآيات الدالة على هذه على هذا المعنى، أن من أخذ بأسباب الهداية الأولى وفق للهداية الثانية، والتي هي العناية من الله سبحانه وتعالى والصيانة واللطف والتوفيق والتثبيت والتأييد والتسديد، هذه الأشياء كلها لن تكون لغير المؤمن، لغير المؤمن يسبق وشي يهتدي وبعدها يهديها الله تعالى الهداية المه. فمعنى قول الحق والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لا يقول قال هناك تعارض في القرآن، لا، تلك الهداية هي هداية المه الدلالة والإرشاد، وهذا للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، والدلالة والهداية هذه المنفية إنما هي الهداية الخاصة التي نفاها الله تعالى عن القوم الفاسقين، أيضا عن القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين. ظهر لنا ما الفرق بين الهدايتين حتى لا يكون هناك لبس أو تناقض في آيات الله سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين. استمر الإنسان وباحد بيشرب خمر، قل له صلي يا رجال اترك الخمر، قال عالم ما يهدينا الله، ما قد هداني إن شاء الله. وهذا عاد فوق الذنب منه ذنب، فوق الذنب ذنب. الله تعالى يقول مثلا سواء أنيبوا إلى ربكم أسلموا لهم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إلا قد هدى فرج الرجال الذي جل عندكم، ما يقولوا له، ما يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو الرسل السابقون، وهذا الكتاب الذي بين أيديكم ما يقولوا له سواء، والحجج بين أيديكم ما تقولوا له، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ضائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا القرآن هذا القرآن لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فالهداية قد حصلت، ومعنى قول الحق والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني لا يوفق الفاسق، أول شيء يترك فسقه وبعد البارمة يعينه يثبته، كما قال تعالى هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ابدأ أول أنت، ابدأ اضرب الهداية، والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، والخروج عن طاعة الله بكل شيء مما يخرج به المرء عن طاعة الله، بترك الصلاة مثلا، بمنع الزكاة مثلا، بترك الحج مع الاستطاعة، بالإفطار في رمضان وهو قادر على الصيام، بعقوق الوالدين، بالتعامل بالربا، بقطيعة الأرحام، بإيذاء الجيران، بغيرها من الأشياء، والأشياء التي يعد الإنسان بها خارجا عن طاعة الله كثيرة والعياذ بالله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. عندما حث النبي واستنفر النبي المؤمنين للجهاد في سبيل الله كما تعلمون في غزوة تبوك، وغزوة تبوك مجددا نذكركم بها أن الروم قد أعدوا العدة، بنو الأصفر أعدوا العدة لقتال من؟ كما يفعل الناس اليوم، كما تفعل اليوم بريطانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام وأمريكا على رأسها، وهم يحاربون الإسلام والمسلمين. عندما يعني عملوا تلك المسرحية وهي أحداث 11 سبتمبر، إذا ذكرتم أحداث البرجين التجاريين، من أجل إيجاد مبرر للتدخل وشن الحروب ضد أبناء الإسلام منذ ذلك اليوم، والأمور تجري بوتيرة عالية. قد لا نعلم نحن ما هو المصير، لكن علينا أن نثبت أنفسنا وأن نتحقق من الوضعية التي نحن فيها، وأن ننطلق من أرض صلبة يعني معززة، كل التعزيز بالثقة بالله والإيمان بالله والتوكل على الله وبالقضية العادلة التي نحملها. ثم لا مانع إذا قتلنا في سبيل الله سبحانه وتعالى فليأتنا الموت متى ما شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان قد أعد نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الله تعالى أمر النبي بأن يتوجه لقتال الروم، والروم مشهورون بأنهم كثير العدد وكثير العدة ومتدربون إلى غاية بعيدة، سواء عندهم آلة الحرب مستعدون لأي، يعني عندهم تقدم في النجار العسكري أكثر من المسلمين منذ ذلك الزمان. والمسلمون عبر التاريخ، وذاك تذكروا إذا ذكرتوا قول الحق تعالى هم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. ما بعد قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، قال الذين أظننا أنهم ملاك الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. النبي استنفر الناس، اليوم احنا بنستنفر الناس على سبيل مثل نفس الشيء، يعني في محالة مواجهة، لأن كل واحد لو بقي في بيته ولم يحرك ساكنا ولم يفعل شيئا ولم يواجه العدو، والمفروض أن المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضهما
1: فإذا قد كان هذا البنيان كل حجر في زاوية ما عادش بنيان ولا عادوا بناء ولا إذا اليد هانكا والرجل هانكا والرأس هانكا والرجل مدينة ما عادش آدمي واضح وماشي قدوا قضاء غياء قدوا تشليح. فإحنا أمة والأمة يجب أن تستجيب، هذا اليد تعاون هذا اليد وهذا العد قالوا اللي ما تصفكش اليد الواحدة وارتصي ما بالكم بمن بقتال وجهاد وعزة وكرامة. فالنبي صلوات الله عليه وآله وسلم استنفر الناس ورسل حقها الرسول إلى القبيلة الفلانية إلى القرية الفلانية، يلا اجتمعوا ما بفعلوا الناس اليوم، يلا نشتي مقاتلين، يلا اجمعوا انفقوا مال وقتال، نرفض الجبهة بالمال والسلاح. دائما المنافق في هذه الظروف تظهر قرونهم، قرن النفاق يظهر لأنه مراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، وحين يتميز الخبيث من الطيب إلا في ظروف كهذا، يلا نبتليهم ونسلط عليهم بين الأصفر ونقول لهم سيروا قاتلوهم وانظر من هو الذي سيذهب ليقاتل تصديقا بالله وبرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، أو يقول ما احناش فيها أنا ما سدينش على هذا الشيء ورجع يتعذر له حر برد أن ذا بنات الأصفر يعيب يخدع عني سعمال جد بن قيسة ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة دي سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهذا لا ما يظهر خبر هؤلاء الناس إلا في هذه الظروف، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. فالله جعل تعرية النفاق منوطا بالمه بالتاريخ بالوقائع بالأحداث بالزمن، الزمن كفيلهم بأن يعري المه الناس ويكشف أوراق الناس فيحقق إيمان هذا ويبين نفاق هذا سواء الأحداث هذا. فهؤلاء المنافقون عندما خرج النبي من المدينة واتجه إلى ثنية الوداع حيث جهز العسكر عندها في ثنية الوداع ثم توجه إلى تبوك، بقي شهرين في الطريق وفي تبوك حتى عاد شهرين، وكانت تنزل الآيات هذا حق المنافقين وتفضحهم وآية بعد واحدة واحدة بعد واحدة، المخابرات الإلهية بتجي بآيات قرآنية بتوضح شأن المنافقين. الخلاصة يا إخواني أن المنافقين الذين تخلفوا في المدينة قالوا الحمد لله ما سرنا سواء وابصروا عادي يزيد رجع منهم من يخبر همتوا ماشي ايه ابصروا هذا المشاعب عاد وارجع منهم من يخبر يعني عيمه هذا قتل بني الأصفر مشو سعما قتل بقية الناس استأصلوهم ما كان بش نووي، لكن قدوا على كل حال ما كان في ذلك الزمن أن عندهم قناعة أنه ما قاتل أحد لا سيما بعد أن غلبت الروم كما قالت على غلبت الروم في أمه في الأرض بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وما يدنا فرحون بمبينون بنصر العلمهم انتصر الروم على الفرس انتصر يعني بعد انتصار الروم على الفرس والفرس المراد المفروض أنها قوة كبرى وعظمى وانتصارهم على الفرس يشكل مصدر عزة وقوة وشكيمة يعني عند الدول العظمى ما بالك عند سوية الأعرب الذي عادوا متلفلفوا سواء. فالمقصود أنه المنافقون أخذوا يطعنون في النبي وقالوا الحمد لله خرجوا من عندنا لا زد رجعوا سواء. فرحوا أنهم جلسوا هناك ولم يخرجوا ما وبه منافقين خرجوا لكن هذا لا قالوا أنهم 12 واحد 13 واحد الله أعلم لسنا معنيين بالعدد بقدر ما نحن معنيون بالمعنى. قال فرح المخلفون بمقعدهم، مقعد هذا مصدر ميمي والتقدير بقعودهم واضح وماشي خلاف رسول الله، خلاف قد يكون ظرف يعني خلف رسول الله ظرف مكان خلف الظروف فوق تحت يمين شمال خلف سواء هذا يسمى ظروف المكان وبالظروف زمان هذا ظرف زمان وظرف الزمان دائما منصوب منه لأنه مفعول فيه هذا لننصب خلاف رسول الله. وقد يكون مصدر بمعنى المخالفة أي مخالفة لرسول الله فإما أن يكون ظرف مكان وإما أن يكون مفعولا لأجله ومعنى سيكون فرح المخلفون بمقعدهم مخالفة لرسول الله أي لأجل المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلاف رسول الله.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.